الشيوخي الذين يؤمنون بتناسخ الأرواح، يعني بعد ما يموت واحد روحه تدخل في جسد آخر، استدلوا بقوله في أي صورة ما شاء ركبك. كذلك كل من اتبع المتشابهات أو حرف المناطات أو حمل الآيات ما لا تحتمله عند السلف الصالح، أو تمسك بالأحاديث الواهية، أو أخذ الأدلة ببدء الرأي، له أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث، لا يفوز بذلك أصلا. ثم قال الإمام الشاطبي، هذا هو الذي يقول: فمن طلب خلاص نفسه تثبت حتى تضح له الطريق، ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله. We continue our talk last week about how we have seen that some of the disbelievers provides an evidence of to his disbelief by quoting verses of the Quran. Like, for example, some of the Christians support their associating Isa with Allah by quoting the ayah, and his word he gave it to Maryam and spirit from him, Surah An-Nisa. Some of the disbelievers just claim that the disbelievers are going to Jannah by generalizing what Allah said. Those who believed, and the Jews and the Christians and the Sabians, anyone who believes in Allah and the Day of Judgment to the end of the ayah will go right. Some of the Jews claim that their privilege over everyone else by quoting what Allah subhanahu wa ta'ala, and remember my blessings that I blessed you with, that I preferred you over the whole world, Surah Al-Baqarah. Some of those who believe that Allah is going into or is into each and every one of the creatures prove that or claim that by quoting what Allah subhanahu wa ta'ala, and I blew him from my spirit, Surah Al-Hijr. Those who say that the spirit, after someone dies, the spirit will go to into another body, but the same spirit, and they support that by quoting Allah subhanahu wa ta'ala in the verse, in any image he wants, he will form you, Surah Al-Infitar. So everyone who follows these, the imprecise or the multi meanings, or deviated them, or assigned meaning or interpretation to the verse what it cannot logically bear for the earlier generations, or hold on to weak hadith, or just adopt or follow a personal opinion, they can bring evidence to what they say or do or believe by quoting any verse of the Quran or hadith. And anyone who wants to, that's all of that is Shatbi continuing to say, or anyone who wants to safety for himself, he would prove and verify until the path is very clear. But anyone who take it just lightly, the whims and desires will throw him into a lot of problems, except those whom Allah subhanahu wa ta'ala have mercy with. ونذكر هنا مثالا بارزا للاعتماد على المتشابه في تأييد الرأي الفاسد والمعتقد الباطل، وهو ما استدل به محي الدين ابن عربي في تصحيح كل المعتقدات كتابية أو وثنية، ومحو الفوارق بين الديانات والملل كلها على ما عبر عنه في شعره المشهور الذي سوى فيه بين التوحيد والشرك وبين الكعبة وبيت الأوثان. استدل ابن عربي على مذهبه بقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، سورة البقرة. يقول الشيخ: إياك أن تتقيد بعقد مخصوص، أي بعقيدة خاصة،
وتكفر بما سواه، هذا ما يقوله ابن عربي، وتكفر بما سواه فيفوتك خير كثير. فكن في نفسك هيولي لصور المعتقدات كلها، فإن الله تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد، يعني عقيدة دون عقيدة. فإنه يقول: فإنما تولوا فثم وجه الله، وما ذكر أينما من أين، وذكر أن ثم وجه الله ووجه الشيء حقيقته. ثم يقول: فقد بان لك عن الله تعالى أنه في أينية كل وجهة، يعني يكون في كل وجهة، وما ثم إلا الاعتقادات، فالكل مصيب وكل مصيب مأجور، وكل مأجور سعيد، وكل سعيد مرضي عنه. ويعبر عن ذلك شعرا فيقول: عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه. عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه. فإن ذهبت عن الشيخ مئات الآيات المحكمات البينات التي تحدثت عن كفر اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والذين أشركوا، وتوعدتهم بأشد العذاب، ولماذا كان إنزال الكتب وبعث الرسل الذين كانت مهمتهم الأولى مقاومة الشرك والدعوة إلى التوحيد، ولماذا أنزل الله العذاب بهؤلاء المشركين من قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، ما داموا كلهم مصيبين وكلهم مأجورين وكلهم سعداء. Let us quote here a very just very distinguished or very clear example of depending on the multi-meaning in supporting a false opinion or a false belief. And that's what Muhyiddin ibn Arabi did in just to support his school of thought in accepting all the beliefs, whether it is by books like from Allah subhanahu wa ta'ala or pagan, and he wiped out all the differences between all the religions and all the beliefs. As he expressed in his well-known poetry, where he just made it equal to have the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and associate partners with him, and between the Kaaba and the house of idols. Ibn Arabi just claims to support by quoting his school of thought by quoting Allah subhanahu wa ta'ala, and to Allah is the east and west, so wherever you turn, there is the face of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is all wise, all knowing. Surah Al-Baqarah. And he says, so never restrict yourself to a specific belief and disbelieve everything else, because you will be missing a lot of good. Be in yourself, accommodating to the phases of all beliefs, because Allah subhanahu wa ta'ala is too great and too glorified to be restricted in one belief rather than another. Because he says, whenever you turn, there is the face of Allah. And he didn't say from where you have turned. And then he said that it is the face of Allah, and the face of Allah is the reality of Allah. And then he continues, thus Ibn Arabi says, so now it is very clear to you that Allah subhanahu wa ta'ala is existing in every direction, and it's only the way you believe. So all are right, and everyone who is right is rewarded, and everyone who is rewarded is happy, and everyone who is happy is enjoying the pleasure of Allah. And he expresses that in poetry. He says that the creatures believed in the God, so many beliefs, and I believed in all what they believed in. So where did the wisdom of that person, Ibn Arabi, go away from hundreds of confirmed and precise verses that discuss the disbelief of the Jews and the Christians and the fire worshippers and the Sabians and the those who associate partners with Allah, and threaten them with severe torment?
why otherwise would have been bringing down the books from Allah and sending the messengers, whose primary mission was to resist associating partners with Allah and calling to the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, tawheed. And why would Allah subhanahu wa ta'ala bring the torment with those who associate partners with him from the people of Noah, Ad, and Thamud, and those who after them, if they are all right and all are rewarded and then all are happy? أين قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام, سورة آل عمران, وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين, سورة آل عمران, وقوله فمنهم شقي وسعيد, سورة هود. So where do we leave what Allah subhanahu wa ta'ala said, that the true religion to Allah is Islam, submission, Islam, in Surah Al-Imran. And anyone who seeks other than Islam as a religion, it will not be accepted from him, and he will be a loser in the hereafter, Surah Al-Imran. And some of them are miserable and some are happy in Surah Hud. Al-Mutashabah, ملجأ الزائغين من دعاة التغريب. إن اتباع المتشابه هو الملجأ الذي يلوذ به الزائغون والمنحرفون في كل العصور, فرارا من حصار النصوص المحكمات التي تضيق الخناق عليهم وتغلق في وجوههم منافذ الحيل والتعلات لاستباحة حمى المحرمات. ومنذ قام الصراع بين القديم والجديد كما سماه الرافعي رحمه الله, أو بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية كما سماه العلامة أبو الحسن الندوي, أو بين الأصالة والتغريب كما نسميه اليوم, نجد هناك أمورا حرمها الإسلام يريد دعاة التغريب أن يبيحوها, وأمورا أخرى أحلها الإسلام يريدون أن يمنعوها, وأمورا غيرها فرضها الإسلام يريدون أن يعطلوها. وقد كان الأقدمون منهم يريدون ذلك تبعا للغرب صراحة وعلانية دون لف ولا دوران ولا تغليف للمستورد بغلاف وطني ولا تبرير له بمنطق ديني, بل دعوا إلى اتباع فلسفته ومناهجه شبرا بشبر وذراعا بذراع, والتعلق بأذيال حضارته بعجرها وبجرها, أو كما قال أحدهم بخيرها وشرها وحلوها ومرها, ما يحب منها وما يكره, وما يحمد منها وما يعاب. ولكن لأن الحس العام برغم الاستعمار الفكري والتربوي كان يرفض هذه التبعية أو العبودية الثقافية والتشريعية والسلوكية, فقد حاول من حاول من المتغربين ثم من المهزومين نفسيا من المنتسبين إلى الدين, حاولوا أن يوظفوا الدين نفسه لتبرير تلك الأفكار والقوانين والحلول المستوردة, وأن يتلعبوا بالنصوص المقدسة لتكون حجة لهم على باطلهم, وإنما يكون هذا باتباع ما تشابه منها واحتمل التأويلات وتعدد الأفهام والتفسيرات والإعراض عن البينات المحكمات. The multi-meaning is the safe or the refuge for those who are deviated, calling to the westernization. Following the imprecise or the multi-meaning is the refuge to which the deviated and in every era go to, running away from the explicit, restricted meaning of the precise texts that bring them against them, making it so narrow to them and closes in their faces all the ways and reasons or tries to violate what is prohibited. And since the conflict between the old and the new, like Rafi called them, or between the Islamic idea and the Western idea, as Abu al-Hasan Nadwi, rahimahullah, called it, or between genuineship and westernization, as we call it today, we find that there are issues that Islam prohibited, and those calling for westernization want to allow it, and other issues that Islam allows it and they want to prevent it, and other issues that
Islam imposed, they want to violate it or neglect it. The elder ones...

tales of Western civilization with its good and bad, or like as one of did, the evil and the good, the sweet and the bitter, what you love and what you hate, what is good and what is to be disregarded. But because of the general feeling of the nation, in spite of the intellectual and educational colonization, refused that following that, or being slaves, cultural and legal and behavioral slavery, they refused that. So those from the westernized and then the defeated, psychologically defeated, who belong to this religion, to Islam, try to use the religion itself to justify all these thoughts and laws and imported solutions, and to play with the holy texts to be an argument for their falsehood. That can only be done by following the imprecise or the multi-meaning, and that can allow for several interpretation and several understandings, and by doing that and deserting or neglecting or disregarding the precise verses. المحللون للربا الحرام. فعلى ذلك الذين أرادوا أن يحلوا محرم الله من الربا الذي توعد الله مقترفيه بالمحق في الدنيا والنار في الآخرة، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه. فرأينا من يدع النصوص الصريحة المحكمة من القرآن والسنة المؤيدة بإجماع الأمة ليلهث وراء نص متشابه محتمل يريد أن يجعل منه أصلا ترد إليه النصوص الأخرى وهي البينات المحكمات. فقد نادى بعضهم بإباحة الربا القليل اعتمادا على الآية الكريمة من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة آل عمران زعموا أن الآية إنما نهت عن ربا الأضعاف المضاعفة، وما عداه فهو في ساحة الحل. ولا زال مستحل الربا إلى اليوم يجددون الاحتجاج بهذه الآية الكريمة، رغم أن الأفذاذ المحققين من العلماء المعاصرين ردوا عليهم وبيانوا المراد منها وفندوا شبهات المرتابين والمشككين في تحريم الربا قليله وكثيره من المفتونين بالغرب الرأسمالي. ولعل أبلغ رد على هؤلاء المحرفين للكلمة عن مواضعه هو رد شيخنا العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز في رسالته عن الربا التي ألقاها في مؤتمر باريس للفقه الإسلامي سنة 51 مندوبا عن الأزهر. Those who allow the usury, which is haram, have did just that. They wanted to make lawful what Allah subhanahu wa ta'ala prohibited of the usury, that Allah threaten those who practice it with destruction in this world and hellfire in the hereafter. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam cursed the one who takes it, the one who gives it, the one who writes it, the one who witnessed such a contract. So, and we saw those who leave the precise texts of Quran and Sunnah, supported by the unanimous support of the nation, to run behind a multi-meaning text and wants to make that as the origin, the precise, to which all other texts should be referred to, and these are the precise verses. So some of them called for allowing usury if it is a small rate of interest, and supported their belief or their call or their claim by the verse from Surah Al-Imran: O you who believe, do not eat the usury in multiplied amounts, and fear Allah so that you will be achievers or successful. Surah Al-Imran. They claim that this verse prohibited the multiplied excessive usury. Otherwise, if it is small, it's all right. And still, those who try to make usury halal

until today renew quoting this verse of the Quran, although the very intelligent researchers of current scholars rejected them and refuted their claim and showed what is meant of this particular ayah, and threw away all the suspicions of those who are trying to raise doubts about prohibition of usury, whether it is small or large. Those who are carried away and conceited with the capital West. And maybe the best answer to those who deviate the words from their intended meaning is the answer of our scholar Dr. Muhammad Abdullah Draz in his thesis about usury that he presented in the Paris Conference of Islamic Jurisprudence in 51 on behalf of Al-Azhar. قال رحمه الله ولقد يكون المفيد في صدر هذا البحث أن نذكر أنفسنا بطبيعة المنهج التعليمي في القرآن حينما يكون بصدد محاربة بعض الرذائل التي تأصلت في العرف العام والتي توارثتها الأجيال خلفا عن سلف في أحقاب متطاولة. ذلك أن القرآن في معالجته لهذه الأمراض المزمنة لا يأخذها بالعنف والمفاجأة، بل يتلطف في السير بها إلى الصلاح على مراحل مترتبة متصاعدة حتى يصل بها إلى الغاية. كلنا نعرف ما كان منه في شأن الخمر، وأنه لم يبطله بجرة قلم، بل لم يحرمه تحريما كليا إلا في المرحلة الرابعة من الوحي. أما المرحلة الأولى التي نزلت في مكة فإنها رسمت الوجهة التي سيسير فيها التشريع، وأما المراحل الثلاث التي نزلت في المدينة فكانت أشبه بسلم، أولى درجاته بيان مجرد لأثار الخمر وأن إثمه أكبر من نفعه، الدرجة الثانية تحريم جزئي له، الثالثة تحريمه التحريم الكلي القاطع. هل يطيب لكم أن تدرسوا معي المنهج التدريجي الذي سلكه القرآن في مسألة الربا؟ إنه لمن جليل الفائدة أن نتابع هذا السير لنرى انطباقي التام على مسلكي في شأن الخمر، لا في عدد مراحلي فحسب، بل حتى في أماكن نزول الوحي وفي الطابع الذي تتسم به كل مرحلة منها. Dr. Abdullah Bidraz, rahmahullah, he said that it might be very useful in at the beginning of this research to remind ourselves with the nature of the educational methodology in the Quran when it is going to fight some of the sins that have been well established in the traditions and that generations have been inheriting from previous generations over long many centuries, because Quran in dealing with these chronic diseases did not take it with just surprise violence, but takes it very decently to the reform on successive phases, increasingly improving until it reaches the goal. We all know what happened concerning the alcohol. It did not prohibit it with just one sentence. It did not even prohibit it totally, except in the fourth phase of revelation. As for the first phase that was revealed in Mecca, it drew the direction in which the legislation will go along. In the three remaining phase or following phases that were revealed in Al-Madinah, it was like a ladder. The first step in the ladder shows that the effects of alcohol and that its worth is much more than its benefit. And the second step is partial prohibition. And in the third, total prohibition. And final. So would you like to study with me the gradual methodology that Quran went through on the issue of usury?
It is very useful to follow that to see how it confirms exactly with the approach towards concerning alcohol, not only in the number of phases, but even in the places of revelation and in the nature that each phase went through. نعم، فقد تناول القرآن حديث الربا في أربعة مواضع أيضا. كان أول موضع منها وحيا مكيا، والثلاثة الباقية مدنية، وكان كل واحد من هذه التشريعات الأربعة متشابها تماما مشابهة لمقابله في حديث الخمر. Yes, the Quran discussed usury in also in four places, and the first place was revealed in Mecca, and the remaining three in Medina, and each of these four legislation were exactly looking like the corresponding one in talking about or discussing alcohol. ففي الآية المكية يقول الله جلت حكمته: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. سورة الروم. هذه كما ترون موعظة سلبية، إن الربا لا ثواب له عند الله. نعم، ولكنه لم يقل إن الله ادخر لآكله عقابا، وهذا بالضبط نظير صنعه في آية الخمر المكية سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، حيث أومأ برفق إلى أن ما يتخذ سكرا ليس من الرزق الحسن، دون أن يقول إنه رجس واجب الاجتناب. ومع ذلك فإن هذا التفريق في الأسلوب كان كافيا في إيقاظ النفوس الحية وتنبيهها إلى الجهة التي سيقع عليها اختيار المشرع الحكيم. So in the Makki verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, whatever you practice of usury to increase in the money of the people, it does not increase with Allah subhanahu wa ta'ala. But whatever you give in charity, aiming with the intention of for Allah subhanahu wa ta'ala, these are really who are getting the multiple rewards. Surah Ar-Rum. This, as you can see, is a passive advice. Usury has no reward with Allah. Yes, but it did not say that Allah threatens punishment to one who deals with usury. And that's exact similar to what it did in the verse of alcohol in Mecca, in Surah An-Nahl. And from in which it says, and from the fruit of the palm dates and the raisins, you make from it alcohol and good food. Where he just slightly or easily pointed out that what is made in alcohol is not good food, without saying that it is a haram that must be avoided. Even then, that separation in the style was enough to revive the living souls and drawing their attention to the direction in which the choice of the Allah subhanahu wa ta'ala, the All-Wise, will go through. أما الموضوع الثاني فكان درسا وعبرة قصا علينا القرآن من سيرة اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه وعاقبهم الله بمعصيتهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ووضح أن هذه العبرة لا تقع موقعها إلا إذا كان من ورائها ضرب من تحريم الربا على المسلمين، ولكنه حتى الآن تحريم بالتلويح والتعريض لا بالنص الصريح. ومهما يكن من أمر، فإن هذا الأسلوب كان من شأنه أن يدع المسلمين في موقف ترقب وانتظار لنهي يوجه إليهم قصدا في هذا الشأن، نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية في الخمر سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، حيث استشرفت النفوس إذ ذاك إلى ورود نهي صريح فيه، وقد جاء هذا النهي بالفعل في المرحلة التالية، ولكنه لم يكن إلا نهيا جزئيا في أوقات الصلوات.
سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. As for the وكذلك as for the second topic, it was a lesson or second phase, it was a lesson that the Quran told us about from the history of the Jews, to whom usury was prohibited, but they ate it and used it, and Allah punished them for their disobedience. That's in the Quran. With injustice of the Jews, we denied them good things that has been allowed them before, and by hindering people away from the path of Allah subhanahu wa ta'ala and taking the usury, although they have been told not to. And it's clear that this lesson will not fall in its right position unless behind it is some way of prohibiting usury for Muslims. But until now, it is prohibition by insinuation, not straightforward or explicitly. Whatever the case is, that style was enough to make the Muslims in a situation of anticipation for a prohibition that would be directed to them on this concern, as happened in the second phase of alcohol, Surah Al-Baqarah. They ask you about the alcohol and the gambling. Say, there is great harm in them and some benefits for the people, but the harm is much more than the benefit. And then at that time, the hearts were looking to a revelation of clear prohibition. And that clear prohibition came in the following stage, but it was only partial prohibition in the times of Salah. O you who believe, do not approach prayers while you are drunk, so that you will be aware of what you are saying. وكذلك لم يجيء النهي الصريح عن الربا إلا في المرتبة الثالثة، وكذلك لم يكن إلا نهيا جزئيا عن الربا الفاحش، الربا الذي يتزايد حتى يصير أضعافا مضاعفة. وأخيرا so similarly, the prohibition of usury came in the third phase, but it was only also a partial prohibition of multiplied usury that keeps increasing until it becomes multiples and multiples. وأخيرا وردت الحلقة التي ختم بها التشريع في الربا، بل ختم بها التشريع القرآني كله على ما صح عن ابن عباس، وفيها النهي الحاسم عن كل ما يزين عن رأس مال الدين، حيث يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورة البقرة. هذه هي نصوص التشريع القرآني في الربا مرتبة على حساب تسلسلها التاريخي. And finally came the phase with which legislation on usury was concluded. In fact, Ibn Abbas says that the whole Quranic legislation was concluded, and in it decisive and final prohibition from anything that goes beyond the capital of the debt, the money of the debt. Where Allah subhanahu wa ta'ala says, O you believe, fear Allah and leave whatever is remaining of usury if you really were believers. Should you not do that, then beware of a war from Allah and His Messenger against you. But should you repent, you will have your capital money. You will not be doing
just injustice to others, but you not be subjected to injustice either. And if a person is poor or in hard times, so let him wait for paying back until they can afford it. But it's even if you give it out in charity, drop it in charity, it will be very better for you if you really knew. And beware of a day you will be returning to Allah, and then every soul will be given what it earned and without any injustice. And that's Surah Al-Baqarah. And these are the texts of the Quranic legislation on usury, or arranged according to its historical sequence. وإنكم لترون الآن أن الفئة التي تزعم أن الإسلام يفرق بين الربا الفاحش وغيره وهي فئة من المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ قدم في علوم القرآن لم تكتفي بأنها خالفت إجماع المسلمين في كل العصور ولا بأنها عكست الوضع المنطقي المعقول حيث جعلت التشريع الإسلامي بعد أن تقدم إلى نهاية الطريق في إتمام مكارم الأخلاق يرجع على أعقابه وتدلى إلى وضع غير كريم بل إنها قلبت الوضع التاريخي إذا اعتبرت النص الثالث مرحلة نهائية بينما هو لم يكن إلا خطوة انتقالية في التشريع لم يختلف في ذلك محدث ولا مفسر ولا فقيه. These are you can see now that the group that claims that Islam discriminates between multiple usury and other not multiple usury is, and these are a group of well-educated people, but they don't have enough knowledge in the sciences of Quran. These people did not stop that at disagreeing with the unanimous agreement of all Muslims in all times, nor that it reversed the logical situation where it made the Islamic legislation after it came to the end of the way in reaching the highest manners go back and deteriorate to a situation or a level which is not noble. It actually upset the historical situation because it considered the third text as a final phase, although it was only just a step in the legislation. No one who is scholar in hadith or interpreting the Quran or jurisprudence has disagreed on that. على أننا لو فرضنا المحال ووقفنا عند هذا النص الثالث فهل نجد فيه ربحا لقضية في التفرقة بين الربا الذي يقل عن رأس المال والربا الذي يزيد عليه أو يساويه؟ كلا، فإنه قبل كل شيء لا دليل في الآية على أن كلمة الأضعاف شرط لابد منه في التحريم، إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع من الربا الفاحش الذي بلغ مبلغا فاضحا من الشذوذ عن المعاملات الإنسانية من غير قصد إلى تسويغ الأحوال المسكوت عنها التي تقل عنه في الشذوذ. ومن جهة أخرى فإن قواعد اللغة العربية تجعل كلمة أضعافا في الآية وصفا للربا لا لرأس المال كما قد يفهم من تفسير هؤلاء الباحثين. ولو كان الأمر كما زعموا أنها وصف للربا لا لرأس المال لكان القرآن لا يحرم من الربا إلا ما بلغ 600% من رأس المال، لأن أضعاف بصيغة الجمع لابد أن يصل إلى 3 أمثال رأس المال، فإذا قلنا أضعاف مضاعفة يبقى 6 أمثال رأس المال. ذلك لم نره في معاملة أجشع، يعني أشد المرابين جشعا، ولن نسمع به في تشريع سابق ولا لاحق، فيكون القرآن على رأيهم متخلفا عن جميع القوانين في هذا الشأن. بينما لو طبقنا القاعدة العربية على وجهها لتغير المعنى تغييرا تاما، بحيث لو افترضنا ربحا قدره 1 في 1000 أو المليون لصار بذلك عملا محظورا غير مشروع بمقتضى النص الذي يتمسكون به. أما القول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا الربا الفاحش الذي يساوي رأس المال أو يزيد عليه، فإنه لا يصح إلا إذا أغمضنا عيوننا عما لا يحصى من الشواهد التي نقلها أخذ من المفسرين وأجدرهم بالثقة. ولقد كان الشعب العبراني الذي يعيش هو الشعب العربي في صلة دائمة منذ القدم يفهم من كلمة الربا كل زيادة على رأس المال قلت أو كثرت،
وهذا هو المعنى الحقيقي والاشتقاقي للكلمة. أما تخصيصها بالربا الفاحش فهو اصطلاح أوروبي حادث يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ التشريع. وبعد فإننا لا نستطيع أن نطيل الوقوف عند هذا النص الانتقالي، لأن الذي يعني رجل القانون في تطبيق الشرائع إنما هو دورها الأخير، وقد بينا أن الدور الأخير في موضوعنا إنما توثله الآيات التي تلوناها من سورة البقرة تحريما قاطعا. انتهى كلام الدكتور عبد الله دروس. But even if we assume the impossible and stop at the third text, do we find in it a win for their cause in discriminating between the usury that is less than the capital and the usury that is more than the capital or equal to the capital? No, because just before anything, there is no evidence in the verse that the word multiples is a condition for prohibition, because it can be by just rejecting a kind of rejecting the multiple usury that reaches a level of just a horrible level of human transactions, without intending to allow the conditions which is less than it in evil. On the other side, the language, the Arabic language rules, makes the word adhaaf, multiples, in the ayah a description to the usury, not to the capital. That's what they claim, the researchers. But if it was as they claim, then the Quran would not prohibit of usury except what reaches 600% of the capital, because multiples must be a plural, must reach three times. So if it is multiples of multiples, it must reach six times the capital, 600%. And that's we haven't heard about it in even the most vicious of the people who deal with usury or the lenders. But if we accept or apply the Arabic language on its, then the meaning will change completely. Because since if we assume a usury with one in a thousand or one in a million, still it makes that a prohibited act, unallowed by the very text they claim with. As for saying that the Arabs before Islam did not know except that multiple usury that is equal to the capital or even more of it, it will not be correct unless we close our eyes on multiple numerous evidence that have been quoted by the earliest of the interpreters of the Quran, the most trustworthy. And the Hebrew people who used to live with the Arabic people in continuous link since centuries understood from the word of usury any increase over the capital, large or small. And that's the real meaning of the word. As for restricting it to the multiple usury, it is a European term. And anyone who has the knowledge of the history of legislation will know that very well. Finally, we cannot stop for long at that partial phase, not final phase, middle phase, because it means because what is concerned the man of law in applying the laws is the final phase of the law. And we have shown that the final phase of the law is in our topic is represented by the verses which we have recited from Surah Al-Baqarah. المشككون في تحريم الخمر مثل هؤلاء وأقبح منهم الذين أرادوا أن يشككوا في تحريم الخمر، لأن القرآن لم يمنعها بصيغة التحريم
كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، إنما حرمها بصيغة فاجتنبوه، وهي في نظرهم لا تدل على التحريم. هؤلاء لم يتبعوا المتشابهات، بل حاولوا أن يقلبوا المحكمات إلى متشابهات. وقد رددنا على هؤلاء الممارين بالباطل في الجزء الأول من كتابنا فتاوى معاصرة، ولا نريد تكرار ما قلناه. حسبنا أن نقول إن معظم الكبائر والموبقات التي حرمها الإسلام وشدد في تحريمها وزجر أبلغ الزجر عنها، لم يأتي النهي عنها بصيغة التحريم، فالقتل والسحر والزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف الغافلات المحصنات والتولي يوم الزحف وغيرها من عظائم الذنوب، لم يجيء الزجر عنها بلفظ حرمت أو التحريم. خذ مثلا الزنا، فقد جاء النهي عنه بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا، سورة الإسراء. كلمة لا تقربوا في شأن الزنا شبيهة بكلمة فاجتنبوه في شأن الخمر، لأن اجتناب الشيء يعني الابتعاد عنه، بحيث يكون بينك وبينه جانب، وهو أبلغ من النهي عن مجرد الفعل، إذ هو نهي عن الفعل وعن مقدماته معا، مثل ولا تقربوا. Those who raised doubts about prohibition of alcohol, like those who tried in the usury, even worse, those who tried to raise doubts in the prohibition of alcohol because the Quran did not prevent it with the verse of tahrim, prohibition, as it prohibited eating dead meat and blood and the big fish, big meat, but it prohibited alcohol with the verse keep away from it, اجتنبوا. And in their way, in their view, it does not imply prohibition, because this has not followed the imprecise and multi-meaning verses. They even tried to reverse the precise meaning verses to multi-meanings. And we have refuted those in previous book. That's what Dr. Kharadawi says, Fatawa Muasira, current fatwa. But it's enough to say that most of the major sins that Islam has prohibited and was very tough in prohibiting it and strongly prohibited it, it did not, were not prohibited by the verse of tahrim, prohibit, because killing, magic, adultery, using usury, eating the money of the orphan, falsely accusing the truthful and unaware women by committing adultery, running away on the day of fight, and others of the major sins were not prohibited with the word prohibit, tahrim. Take for example adultery. Prohibiting adultery came with what Allah subhanahu wa ta'ala said: do not approach adultery, because it is a major sin and it's the worst thing to do. Surah Al-Isra. The word do not approach in about adultery is similar to the word keep away from in alcohol, because keeping away from the thing means keeping far from it, so that they will not be close to it. And that's even more prohibiting than doing it, because it is prohibiting not just doing, but even approaching. The introduction, the elementary approaches to it, it's similar to do not approach. عبث بالنصوص في القديم والحديث. ألا إن أعظم أسباب الانحراف في فهم القرآن والسنة التي تحيد بالفرد أو بجماعة ما عن سواء السبيل هو وضع النصوص في غير موضعها الصحيح، والاستدلال بها على غير ما سيقت له، بل على ضد ما جاء به الإسلام ونزل به القرآن وبعث به محمد عليه الصلاة والسلام مما علمه من دينه الخاص والعام. ومنشأ ذلك هو اتباع النص المتشابه وترك النص المحكم، وكثيرا ما يدفع إلى ذلك زيغ القلوب واتباع الأهواء. ولهذا أمثلة لا تحصر في القديم والحديث.
إذا كان النصارى حاولوا أن يستدلوا على صحة معتقدهم من القرآن بمثل قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من سورة النساء، فقد تجاهلوا بقية الآية، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. وقوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان أكلان الطعام، سورة المائدة. وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، سورة المائدة. وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، سورة المائدة، إلى آخره. However, the greatest reasons for deviation in understanding the Quran and the Sunnah tradition is the one that takes the single or a group away from the right path, and that is putting the text in other than its context and quoting it to prove what it was not set for, even against what it Islam came with and Quran was revealed with and Muhammad was sent with. Of anyone who know of the religion, whether in layman or specialist, and the reason for that or the origin of that is following the multi-meaning text and leaving or deserting or neglecting or disregarding the precise. And that in many cases would lead to deviation of the hearts and following the whims and desires. There are multiple, many examples in the old and in the recent history. If the Christians, for example, try to prove the correctness of their belief from the Quran, by quoting from the Quran, that saying that the Jesus Isa, son of Maryam, Rasulullah, is the messenger of Allah, his word that he gave to Maryam and spirit from him, in Surah An-Nisa. Pointing out on the word the spirit from him and justifying being Christians, they actually have disregarded the remaining part of the same verse. So believe in Allah and his messengers and do not say three. And Allah subhanahu wa ta'ala saying in another verse, the Christ, son of Maryam, is just a messenger preceded by many messengers, and his mother is a faithful woman, and they were eating food like any human beings, Surah Al-Ma'idah. And in saying those who say that Christ is son of Mary is Allah are disbeliever, in Surah Al-Ma'idah. And he says they are disbeliever those who say that Allah is one of three and there is no God but Allah, in Surah Al-Ma'idah, etc., etc. حتى دعاة وحدة الوجود حاولوا أن يستدلوا على مذهبهم بمثل قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، سورة الحديد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، سورة الإسراء. وما قضى الله فهو واقع ونافذ، متجاهلين أن القرآن من أوله إلى آخره قائم على أساس أن هناك خالق ومخلوق وربا ومربوبين ومعبودا وعابدين، وأن تذويب الفوارق بين المخلوق والخالق ما هو إلا خبل في العقل وكفر في الدين. Even those who are calling for the unity of existence, that Allah is existing in every living thing, they try to support their school of thought by verses like He is the first and the last and the conspicuous and the concealed, Surah Al-Hadid, and in the Quran, and your Lord ordained not to worship except Him. What Allah ordained, that's what they say, what Allah ordained is existing and implemented. And they disregard that the Quran, from the beginning to the end, is fundamentally based
on the basis that there is a creator and a creature, and a lord and worshippers, and trying to dilute the differences between the creature and the creator is just nonsense and disbelief in religion. والخوارج احتجوا لمذهبهم بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، سورة يوسف، نسينا قوله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، سورة النساء، وقوله يحكم به ذو عدل منكم. Even some of the rebels support their school of thought by saying that rule is only by Allah, or judgment is only by Allah, and they forgot what Allah subhanahu wa ta'ala said, send an arbitrator from his family and an arbitrator from her family to judge. Surat al-Nisa, and in another ayah, to be judged by two trusted persons of you, Surat al-Ma'idah. والخرافيون الذين يطوفون بأضرحة الموتى يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وشفاء المرضى استدلوا بقوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم، سورة الزمر. والآية أو الجملة التي وردت في القرآن بهذا اللفظ إنما وردت في نعيم الآخرة للمتقين، فلهم عند ربهم أي في الجنة ما يشاءون، أي ما يطلبونه وما تشتهي أنفسهم، فما أبعد معناها عما يدعون. All the superstitious go around the graves of the dead, asking them to do something for them, asking the dead, and to reveal the hardships, and to cure the sick, and they support that by quoting what Allah subhanahu wa ta'ala, they have what they want with their Lord, in Surah Az-Zumar. This verse or this sentence that came in the Quran in these words is talking about the luxury of the hereafter for the pious. They have with their Lord, that means in paradise, what they want or what they wish for. So the meaning is very far from what they are trying to claim. أعتقد إن شاء الله نقف هنا ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. I think we'll better stop here and continue إن شاء الله next week. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة اليوم من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يشترك في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. أما موضوع الندوة اليوم فهو حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام رواه إماما المحدثين البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. مشاهدي الكرام، هذا الحديث يتضمن ترغيبا للمسلم في أن يضع نفسه في المكان الذي ينعكس على نفسه وسلوكه خيرا، وأن يوجد دائما في البيئة التي تساعده على فعل الخير وإتيانه، لأن الإنسان مهما حاول أن يصلح عمله في بيئة السوء فلا بد أن يرتد عليه شيء منها. وقديما قيل: قل لي من تعاشر أقل لك من أنت. نرجو من سماحة الدكتور أن يبين لنا بعض المعاني التي يحملها هذا الحديث، وخصوصا في ضوء هذه الصورة التشبيهية الرائعة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام.
2: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال هذه الصورة، أي من خلال هذا المثل النبوي المضروب الذي يعطينا فكرة عن تعهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أصحابه بالموعظة من طريق الحوار، من طريق القصة الرمزية، من طريق الحكمة التي يطلقها أمامهم ويطلقها في أذن الدهر، أيضا من طريق الأمثال، وهذا واحد منها. وقد بدأ بأكثر من لفظ مثل، بدأ بأداة الحصر: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ونلاحظ في كلمة إنما وحدها شيئا يشبه الإغراء للمستمع بأن يبحث عن أي مثل يعطيه فكرة عن تأثير الصحبة صالحة أو رديئة في الإنسان، كأنه يقول لكل سامعيه: مهما تبحثوا لن تجدوا أفضل من هذا المثل القريب من حياتكم ومن بيئتكم. الحديث هو كما تفضل دكتور مروان في موضوع أثر البيئة، والبيئة ليس ضروريا أن تكون بيئة إقليمية، جغرافية، ديموغرافية، مثلا جيولوجية، أبدا. يمكن أن تكون البيئة أدبية، اجتماعية، بكل ما تحمله كلمة اجتماعية من معنى. فإذا قال الناس في أمثالهم: قل لي من تعاشر أقول لك من أنت، فقد صدقوا، لكنهم أعطوها بدون أن يشفعوها، بصورة تقابل بين وضعين وتعطي فارق ما بين بيئتين. وهنا إحدى البيئتين صالحة، طاهرة، بريئة، مليئة بالخير، بالجمال، والأخرى فاسدة، منحدرة، ليس فيها إلا وباء، كأنها كما يقولون موبوءة. ومن العجيب أن يكون ما يتعلق بالبيئة الموبوءة التي فيها رفاق أردياء هي البيئة التي تمثل بحرفة من حرف الناس، هي حرفة الحدادة. لكن حرفة الحدادة ها هنا صورت تصويرا بيئيا، كأنما لو أراد أحدنا أن يعلم ماذا كان في حياة رسول الله صلى الله تعالى عليه من هذه الأمور المتعلقة بالحرف لوجد في كلام الرسول وحده هنا ما يعطيه رسما كاملا لها. ليس هذا في المسك، من الغريب أن العرب تحب المسك ولكن لا تحب أن تتاجر به، وتحب أن تتعطر به، ولكن تساءل الفقهاء ولا سيما العرب منهم قبل أن يختلطوا بالأعاجم عما إذا كان في الحديث إشعار بإمكان بيع المسك. والسبب في ذلك يعود إلى قلة المسك في بلاد العرب وندرته، حتى صاروا يضربون به الأمثال في كثير من القضايا ذات النفاسة والقيمة. هذا من ناحية المعنى الإيجابي في البيئة العربية. أما المعنى الآخر فهو شيء يتعلق بالأدوات التي يستخدمها الحداد، وكان يستخدمها بطريقة بدائية بسيطة جدا. ماذا يفعل؟ هناك كير وكور وزق، وبناء الزق الذي عليه الكير. فرسول الله يتكلم عن صاحب المسك مسميا إياه حاملا للمسك وليس مجرد بائع له، لأنه يقول فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تبتاع منه، مع أنه لم يأتي ليبيع ولكنه جاء حاملا المسك، فتقول له أتبيعني وقد يبيعك وربما لا يبيعك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. لكن المقابل ماذا قال؟ وجليس السوء كنافخ الكير. هو في الحقيقة لا ينفخ الكير، رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ها هنا يطوي عدة صور ضمن صورة واحدة. على سبيل الإيجاز عند العرب يقولون هذا مجاز مرسل. ماذا يفعل؟ هناك الزق وهو شبه المنفاخ، شكله كزق الزق الذي يوضع فيه الشراب، هذا الزق، ولكن زق الحداد زق كبير، ولهذا الزق كير، هو هذا البناء الذي يكون من تحته أو عبارة عن حجارة يوضع بعضها فوق بعض ويكون من فوقها الزق. ويأتي هذا الحداد إلى الزق فينفخ في الزق، فالزق ينفخ فيه، ولكن الزق لا يكون كيرا إلا إذا كان على هذا البناء. وكأن رسول الله بقوله نافخ الكير كأنما طوى كل هذه المعاني وصور لنا البيئة. نافخ الكير ماذا يفعل؟ إما أن يحرق ثيابك. كيف؟ عندما تقترب منه، لأن المكان كله مسود بسبب ما هناك من المعادن التي تطلق شررا وغير ذلك، فتسود الثياب ويسود الإنسان أو يتسخ يتقذر. وإما أن تجد منه ريحا منتنة، هنا في الحديث وفي لفظ آخر للمسلم وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، والمعنى واحد. إذن بعد أن فهمنا هذه الصورة وهي مزدوجة، مرة فيما يتعلق بصاحب المسك أو حامله، وأخرى فيما يتعلق بنافخ الكير، ندرك لماذا قسمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذين الوضعين، وضع الصالح من الجلساء ووضع الرديء منهم. فالصالح شئت أم لم تشأ تتأثر بمعشره، وربما إذا عاشرته كما يقولون 40 يوما صرت من القوم الذي هو منهم. وكذلك يتعلق الأمر بالصورة المعاكسة، ولعلنا نفهم هذا بصورة أكبر وأوضح. وأتوقف عند هذا لأني سأذكر حديثا لرسول الله يستغرق دقيقة وأقف مؤقتا عنده. في حديث مشهور رواه على الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثا إياهم عن سعة باب التوبة، وأراد منه أن يشير إلى أثر البيئة في أنها قد تصحح كل شيء، لمجرد أن الإنسان انتقل من بيئة إلى أخرى ليعاشر قوما دون الذين تأثر بهم من قبل وكانوا فاسدين. يقول صلى الله تعالى عليه وسلم، يقول: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا بغير حق، فسأل عن أعلم أهل الأرض في زمانه فدلوه على راهب يعبد الله، فأتاه فقال: يا أيها الراهب، إني قتلت 99 نفسا بغير حق، وهو يعلم أنه قتل بغير حق، فهل لي من توبة؟ فغضب الراهب وقال: اذهب، لا توبة لك. فغضب الرجل فقتل الراهب، فكمل بقتله 100 من الأبرياء بغير حق، ثم ذهب يسأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض في زمانه، فدلوا هذه المرة على عالم لا على راهب، فأتاه فقال: يا أيها العالم، إني قتلت 100 نفس بغير حق، فهل لي من توبة؟ قال العالم: ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة إلى ربك الذي خلقك فسواك فعدلك؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا، أشار إلى أرض طيبة، إلى بيئة صالحة، إلى معشر كريم، إلى ناس صالحين، إلى جلساء أتقياء أنقياء يتعلم منهم يتأثر بطهرهم. قال: اذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن بها قوما صالحين، فاعبد الله معهم ولا تعد إلى أرضك، فإنها أرض سوء مثل جليس السوء. فذهب الرجل حتى إذا كان في منتصف الطريق، وفي رواية حتى إذا نصف الطريق، أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب: ويح هذا، إنه لم يأتي خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة: بل جاء مقبلا بقلبه على الله عز وجل. فأرسل الله ملكا في صورة آدمي فحكموه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، أرض الصلاح وأرض السوء، فإلى أيتهما كان أقرب فهو له. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض الصلاح، فتلقاه الله بعفوه وغفرانه. والتكملة بعد ذلك.
3: فضيلة الشيخ فيصل، هل لكم تحدثون أيضا عن أثر البيئة، وماذا ينبغي على المسلم أن يفعل لإيجاد البيئة الصالحة التي تساعده على إتيان العمل الخير؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. تحدث وأفاض أخونا الدكتور صبحي في معاني هذا الحديث، وأحب أن أتوقف عند مسألة المعايشة وتأثيرها على الناس. بطبيعة أن الإنسان كما يقال مدني بالطبع، اجتماعي، لا يستطيع أن يعيش منفردا. بطبيعة هذه الفطرة عندما يلتقي الناس مع بعضهم يتبادلون التأثير على بعضهم البعض، والأرواح جنود مجندة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعارف منها ائتلف. لذلك كان تأثير الجليس الذي يجلس معه الإنسان على نفسه تأثيرا كبيرا جدا. ولذلك كان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الدكتور صبحي، المرء على دين خليله، أي على شاكلته، على منهجه، على أسلوبه، فلينظر أحدكم من يخالل. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل البشر، فعندما أراد أن يخالل اتخذ الله خليلا. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا غير الله لاتخذت

0: كان المسلم ينبغي أن يبحث لنفسه دائما عن أفضل الناس خلقا ودينا وسلوكا ليتخذه صاحبا وجليسا له. وقديما كان الصالحون يقولون: من جالس جانس، من يجالس إنسانا من الناس يجانسه في أخلاقه، يتأثر به. ولذلك كان من واجبنا، وخاصة بالنسبة لإخواننا الشباب، كان من واجبهم دائما أن يبحثوا عن الأصدقاء الصالحين، عن الإخوان الملتزمين. وكان من واجب الآباء أيضا أن ينتبهوا إلى أصدقاء أولادهم، فربما صادق الولد إنسانا من الناس فجره إلى كل أنواع المعاصي ومن بعدها إلى جهنم والعياذ بالله، وربما صادق إنسانا أخذ بيده إلى طريق الخير وأعانه على سلوك الطريق المستقيم. فلا بد للشباب أن ينتبهوا إلى الأصدقاء والرفاق الصالحين، ولا بد للآباء أن ينتبهوا أيضا حتى يكون الجليس الذي يعاشره الإنسان عونا له في طريق الخير. والله عز وجل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يعيش مع الطيبين الصالحين، رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتأثر بأحد، إنما هو رسول الله الذي يؤثر في الناس ويدعوهم ويربيهم. ومع ذلك قال له رب العالمين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
1: أود أن أضيف
2: شيء بالنسبة إلى البيئة أيضا،
1: إلى البيئة وإلى قضية الصداقة واختيار الأصدقاء، سواء أكانوا من خلال الآباء وأولياء أمورهم، أم كان ذلك الأمر يتم من خلال الاقتناع الشخصي عند الإنسان. هذا كله مرتبط بشيء اسمه عاطفة الحب. عاطفة الحب عاطفة لا أسمى ولا أطهر ولا أجمل، لا شيء في الكون يعادلها. فيها تدخل الصداقة، فيها تدخل الصحبة، فيها تدخل الزمالة. الناس ينسون أن الصداقة أغلى بكثير من الصحبة. الصداقة تعتمد على الصدق، والصحبة ليس فيها إلا مرافقة. فرفقة الطريق شيء، والصداقة في الحب العميق الطاهر الخالي من الغرض شيء آخر. من أجل هذا نجد في الحديث القدسي الذي يرويه سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيما يقوله عن ربه تبارك وتعالى، والمعنى لله واللفظ لرسول الله، أين يقول الله لعباده السعداء يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي، في جلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقد مررنا بحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله. هذه ناحية، وهي تشير إلى أن الذي أحب أو تحاب مع آخر، لأن مفاعلة، تكاتب، تفاعل، تحاب، أصل تحابب، أين المتحابون، أين الذين تحاببوا على ذكري على جلالي، ليس لهم غرض آخر، يقول أين هم. هذا يشعر بأنهم كانوا يبحثون عنه، يبحثون عن الله حتى وجدوه. لما وجدوا الصديق الذي يدلهم على الله عز وجل حرصوا عليه. شيء آخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صحابته، فجاءه رجل منهم فقال: متى تقوم الساعة؟ وبدلا من أن يقول له متى تقوم، والله يقول: يسألونك عن الساعة

0: أيانا مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك متى إلى آخره، بدلا من ذلك وبدلا من أن يجيب كما أجاب في حديث آخر ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، حوله إلى ما هو أجدى وأنفع وأرفق به بحاله. قال: ما أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها من كثير صيام ولا صدقة ولا حج ولا غير ذلك، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب يعني ابحث عمن تريد أن تكون معه. كلمة المعية كلمة ليست هينة، أن تجعل إنسانا معك يعني دائما في قلبك، دائما في شعورك، فإذا غاب عنك افتقدته، وشعورك هذا شعور نظيف، حتى لو كان بين رجل وامرأة وأحب حبا صادقا شريفا وأراد الزواج منها، فهذا حب يرضي الله عز وجل. كل هذه الأمور تعني أن الإنسان إذا أراد أن يبحث عن البيئة فبيئته أولا ينبغي أن تنبثق من نفسه، فإذا عرفها سعى إلى من يعتقد أنه إن تكلم تكلم خيرا، وإن كتب كتب خيرا، وإن أرشد أرشد خيرا، وإن أنتج لم ينتج فسادا، وإذا بالأمور كلها تكون صالحة لأن المجالس صالح. قطعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد فقط أن يصور لنا صورة تشبيهية أو أن يضرب مثلا، يريد من خلال هذا المثل أن يعطينا حكمة ترسل في أعماق قلوبنا، كأنه يقول لنا: إذا عرفتم ما أثر الجليس الصالح وكيف يكون خيرا وعظيما، وعرفتم العكس ما أثر الجليس جليس السوء، الجليس الذي لا يريد إلا الفساد، فما عليكم إلا أن تحسنوا الاختيار. كأن العملية نصيحة باختيار الأصدقاء، ومن اختيار الأصدقاء اختيار البيئة الصالحة.
1: فإذا هذا الآن أمر أو واجب على المسلم، أن يبحث عن الصديق المخلص أو عن الجليس الصالح أو عن الجماعة الذين يمكن أن يجد فيهم مرآة لنفسه، إن أساء أصلحوه وإن أصلح قلدوه. أظن يعني هذا أمر واجب. هل يمكن لنا أن نتكلم عن هذه المسألة على سعي الإنسان لإيجاد البيئة، وأن لا يستسلم ويقول أنا بيئتي سيئة ولم أستطع أن أفعل شيئا وأمري لله؟ عفوا. نعم.
2: هو بلا شك يعني من واجب الإنسان المسلم أن يبحث عن البيئة الصالحة، إذا لم يجدها في جوه الخاص يبحث عنها، ولو اضطر أن يهاجر من بلده كلها إلى بلد آخر لابد أن يبحث عن البيئة الصالحة التي يستطيع فيها أن يقيم دين الله عز وجل في نفسه وفي من حوله. ولعل يعني هجرة المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هذا من جملة أسبابها، من أهم هذه الأسباب، أنهم في مكة لم يكونوا يستطيعون أن يعيشوا الحياة الإسلامية المطلوبة بالراحة الكاملة، لأن البيئة الفاسدة كانت تحول بينهم وبين القيام بواجباتهم، فانتقلوا هاجروا إلى بلد آخر حتى وجدوا مثل هذه البيئة. أحب قبل أن ننتقل إلى أن أعلق كلمة بسيطة على كلمة ذكرها أخي الدكتور صبح الصالح، وخشية أن يساء فهمها عند كثير من الإخوة المشاهدين، أحب أن أعلق عليها بشيء من الشرح ما أظن أن الدكتور قصده. فقد ورد على لسانه أنه حتى لو كان الحب بين رجل وامرأة وأدى بهما إلى الزواج فهو حب يرضي الله عز وجل، وهذا طبيعي إذا كان هذا الحب أصلا حبا في الله ولله، وقد تكون معه اعتبارات أخرى تؤدي بعد ذلك بينهما إلى الزواج، فهذا بلا شك يرضي الله عز وجل. لكن لا يفهم من هذا بأنه من حق الشاب والفتاة أن يذهبا مع بعض وأن يختلطا كل أنواع الاختلاط، وربما بنوع من التبرج، وربما بنوع من الخلوة، وفي أسفار وفي مناسبات، بحجة أنهما يحبان بعضهما البعض وأنهما سيتزوجان، ويظنون بعد ذلك أن فضيلة الدكتور جعل هذا يرضي الله عز وجل وأعطى به فتوى. إنما ربما الشاب يسمع عن إحدى الفتيات المسلمات، إحدى يعني زميلات أخواته، أو إحدى يسمع عن تدينها، يراها في الشارع وهي محجبة ملتزمة، يسمع عن صلاتها، عن صيامها، عن نشاطها الإسلامي، فيحبها لله عز وجل، وعندما يحين الأوان يطلبها ليتزوجها. نعم، هذا حب يرضي الله عز وجل، ولو كان بين رجل وامرأة. أظن هذا ما قصده الدكتور، فنعيد الكلمة إليه.
0: فضيلة أخي الجليل القاضي العادل الشيخ فيصل، دائما نرد له كل فضل وكل شكر. والحقيقة طبعا أني أقصد شيئا يقارب ما قلت، ولكن سأصوغه بعبارة أخيرة صغيرة. يعني أهم شيء مثلا أننا نعلم أن هناك من الناحية الشرعية جواز رؤية المخطوبة، وتعرفون أن رجلا من الصحابة يريد أن يتزوج فلانا من الأنصار، قال له: أرأيتها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وتحت هذا الكلام معاني لطيفة جدا، وهي التي كنا نريدها بمجرد كلمة الزواج.
1: أظن أن الأمر قد
0: طبعا أصبح واضح.

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل، وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان. ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم رسل الله وخير خلق الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه فسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا زدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، آمين. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد مع رسولنا الأنور صلى الله عليه وسلم، مع برنامجنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني الإيمان، علمني الإسلام، علمني الإحسان، علمني الطاعة، علمني القرب من الله عز وجل، علمنا خير الدنيا وخير الآخرة، علمنا كيف نعمر الأرض وكيف نحيا فيها لله وبالله، وكيف نقيم فيها شرع الله ودين الله، هو والدنا صلى الله عليه وسلم. فقد قال في الحديث الصحيح: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا نواصل لقاءنا مع نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم، ونقول علمنا يا رسول الله، ونتيه فخرا ونشرف وترتفع هاماتنا، بل نسامق السماء بأننا تلامذة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وارزقنا شربة هنيئة مريئة بيده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الإخوة الأحبة، في لقائنا الماضي تحدثنا عن الإيمان، تحدثنا علمني ما الإيمان يا رسول الله. أيها الإخوة الأحبة، نقول علمنا يا رسول الله ما الإيمان، قلناها في اللقاء الماضي، ونواصل في هذا اللقاء حديثا مطولا عن الإيمان. وعنوان لقائنا في هذه المرة: المؤمن كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. حين أقول المؤمن كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تقف وقفة انتباه، وقفة جادة. هذه الوقفة: النبي عليه الصلاة والسلام يراك بعينه ويصفك بلسانه. يراك بعينه ليس الآن، هو في قبره عليه الصلاة والسلام لا يرى الناس، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن لما وصفنا عليه الصلاة والسلام كأنه يرانا بعينه، فيقول المؤمن كذا وكذا وكذا، كما سنستمع في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل. فأقول لك إن وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن هو الميزان الدقيق الذي نزن به أنفسنا. ما هو لابد من ميزان نزن به أنفسنا، هل نحن مؤمنون حقا وصدقا؟ هل نحن صادقون في دعوة الإيمان، أم أنها مجرد كلمات وشقشقات لسان؟ ينبغي أن ننتبه، هل أنت مؤمن؟ وما هي درجة إيمانك؟ وما هي قوة إيمانك؟ وما هي علامات إيمانك؟ وما هي دلائل إيمانك؟ نريد ميزانا دقيقا، إنه ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا لنزن أنفسنا
بهذا الميزان النبوي المبارك، حينئذ يعرف كل واحد منا قوة إيمانه أو صدق إيمانه. المؤمن هو من يقدم لدينه، المؤمن هو من يعمل لإسلامه، المؤمن هو من يبذل، هو من يجاهد، هو من يتحرك في هذه الأرض في جنباتها كلها ينادي قولوا لا إله إلا الله تفلح، ويطبق على نفسه. ألم ندعو في أول لقائنا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يعني زيننا بزينة الإيمان، زينة الإيمان إما زينة قلبية وإما زينة بدنية، والزينة القلبية أقوى، والزينة القلبية أعظم، والزينة القلبية أجل. زينة الإيمان في القلب أن يكون الإيمان راسخا رسوخ الجبال، تميد الجبال وتزول الأرض وما عليها، ولا يزول إيمانك ولا يضطرب. زينة الإيمان أن يكون عندك يقين تام، أن يكون عندك ثقة مطلقة في هذا الدين. زينة الإيمان هو التوكل على الله عز وجل، والإنابة والإخبات وصدق اللجوء والاستعانة، هو الحب والخوف والخشية والرجاء، أن يتحقق قلبك بكل المعاني القلبية التي سنعيش مع بعضها إن شاء الله عز وجل في لقاءاتنا القادمة. لكن أرجع وأقول إن زينة القلب: اللهم زيننا بزينة الإيمان، هذا دعاء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به: اللهم زيننا بزينة الإيمان. الزينة القلبية عرفنا، الزينة الظاهرة هي ماذا؟ هي الطاعات التي تتحلى بها، هي ما يراه الناس منك. فالصلاة زينتك الظاهرة، الصلاة نور، والذكر، الذكر ذكر اللسان زينتك الظاهرة، قراءة القرآن زينتك الظاهرة، خلقك الحسن زينتك الإيمانية الظاهرة، معاملتك مع الناس بما يرضي الله عز وجل وبإنصاف زينتك الإيمانية الظاهرة، برك بوالديك وطاعتك لهما وإحسانك إليهما زينتك الإيمانية الظاهرة، حبك لزوجتك ورفقك بها وحرصك عليها زينتك الإيمانية الظاهرة، تربيتك لأولادك على هدي نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم وعلى استمساكهم بالإسلام والعمل له زينتك الإيمانية الظاهرة، إتقانك لعملك زينتك الإيمانية الظاهرة، قضاؤك لحوائج الناس زينتك الإيمانية الظاهرة، قلمك الذي تكتب به المقالات النافعة والكتب التي تقدم الخير للمسلمين أو تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام أو تذب وتدفع عنه الشبهات المثارة من حوله زينتك الإيمانية الظاهرة، أنت كطالب في المدرسة تجتهد

مع المؤمن كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم إن وصف النبي عليه الصلاة والسلام هو الميزان الدقيق الذي نزن به هذه الكلمة المؤمن، إنها كلمة رفيعة القدر جليلة عظيمة، إنها كلمة لا يستحقها ولا يوصف بها إلا الرجال الأسوياء، إنه لا يستحق الوصف بهذه الكلمة إلا من عمل لله ورضي به ورضي الله عز وجل عنه، ونسأل الله أن نكون كذلك. ولنبدأ من حجة الوداع. حجة الوداع هي البيان الختامي الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بأسرها. هي حجة واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام حجها ومات بعدها بحوالي 80 ليلة. فالبيان الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبة عرفات وفي خطبته في أيام منى وفي غير ذلك من المواضع أثناء الحجة، إذا جمعناها كانت البيان العام لأهم أمور الإسلام، أو البيان الختامي، أو القواعد الرئيسة والأركان التي سيسير عليها المسلمون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلنبدأ من حجة الوداع لأنها آخر ما وصى بالنبي عليه الصلاة والسلام. في حجة الوداع كما يروي الصحابي الجليل فضالة ابن عبيد يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ إنه يقول لمئة ألف أو يزيدون، وهم الذين سيحملون من بعده أمانة التبليغ، بلغوا عني، وهم الذين سينشرون الرسالة، وهم الذين سيعرفون الناس الإسلام والإيمان والإحسان، ألا أخبركم بالمؤمن؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. أدي أول وصف. صلي على النبي كده معايا واهدى، لأن المؤمن ما هيش كلمة، المؤمن عمل، وعمل كبير، وعمل ضخم، وعمل عظيم، ويحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى تحمل المسؤولية، ويحتاج إلى رجولة، كما قال هذا التابعي الذي لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يستأثرون به دوننا؟ لا والله، لنزاحمنهم عليه، لنقومن الليل ونصومن النهار ونعملن كذا وكذا، حتى يعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم خلفوا من ورائهم رجالا. فهل أنت رجل؟ هل أنت رجل تستحق وصف المؤمن؟ أم أنك تريد أن تتحلى وتتمنى وفقط؟ لا ينفع عندنا مجرد التمني، بل لا بد من العمل والعمل الجاد. ألا أخبركم بالمؤمن؟ أخبرنا يا رسول الله، بآبائنا وأمهاتنا فديناك يا رسول الله، أخبرنا حتى نتحقق. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. يبقى المؤمن جاي من الأمان، يبقى أنا أمن للناس، يبقى أنا أمان للناس، يبقى منين ما يكون المؤمن في مكان فيه خوف الناس لا يخافون، فيه فزع الناس لا يفزعون، فيه ضيق الناس لا ينزل بهم الضيق. لماذا؟ معنى مؤمن، والمؤمن أمن وسكينة، هدوء وطمأنينة، سلام ورخاء، يعم الناس جميعا، من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. أما المال فلا ربا ولا غش ولا تدليس ولا خيانة ولا احتكار وأي نوع من أنواع البيوعات الفاسدة أو التجارات المحرمة، كما قال الله تعالى: لا

منكم. يبقى مطلوب أن يكون المؤمن أمنا للناس على أموالهم، من غشنا فليس منا. وسيأتينا لقاء كامل عن هذه السلبيات التي تناقض الإيمان أو تخدش كمال الإيمان.

0: النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن أكل الحلال واجب. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. كلوا من الطيبات، هذا نداء للرسل. وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يبقى المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، أي على دمائهم، على أعراضهم، فلا يكون المؤمن سفاكا للدماء، ولا يكون المؤمن مسيئا إلى الأعراض، ولا يكون المؤمن معتديا على الحرمات. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، هذا هو المؤمن. ثم يقول: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما اللسان فالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والطعن في الأعراض واللعن والتفحش والفحش. وأما اليد فكتابة الأشياء الفاسدة أو الضرب أو سفك الدم أو ما شابه ذلك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. الناس يقصرون الجهاد على حمل السلاح، نعم هو ذروة سنام الإسلام. الجهاد في مواجهة أعداء الإسلام الذين ينتهكون حرمات المسلمين هو ذروة سنام الإسلام، لكن ليس الجهاد والجهاد بالسلاح فحسب. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. مثلا في ناس كتير يقول لك: افتحوا لنا الحدود حتى نحرر الأقصى. يا لي، إنما أقول لك: جاهد نفسك على صلاة الفجر يا حبيبي أولا، جاهد نفسك على الالتزام بآداب الإسلام أولا، جاهد نفسك على القيام بأمور الطاعة أولا. نحن لما ندخل أي مسجد بنلاقي فيه أعداد محدودة، في بيئة فيها مثلا 25,000 نفس، لا 100 واحد في المسجد. أين بقية الرجال؟ لم يجاهد نفسه في طاعة الله، جاهد نومه وجاهد سريره وجاهد فراشه ليقف بين يدي رب. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. المال الحرام حين يعرض عليك جاهد نفسك في طاعة الله وقل: أما الحرام فالممات دونه، أموت ولا أكل الحرام، أصبر على شدة الجوع ولا أصبر على حر النار. درهم حرام يصيبني أنا وأولادي بعفونة في الدم، كل لحم ودم نبت من سحت فالنار أولى بهم. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. يعني لما نسمع عن أحداث الهجرة المباركة: يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما، لقد فاز المهاجرون، ونسمع عن ثواب المهاجرين. طيب يا حبيبي، أنت عندك ثواب المهاجرين أهو. المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. بعد فتح مكة خلاص ما عادش فيه هجرة للمدينة، لأن مكة دار إسلام والمدينة دار إسلام. ما زالت الهجرة موجودة في البلاد التي يضطهد فيها المسلمون، أو الذي يكون في بلد لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه وجبت عليه الهجرة إلى بلد يأمن فيه على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله. لكن أنت في أمان، يبقى هجرتك أن تهجر الخطايا والذنوب، أن تهجر المعاصي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني عبادة في الهرج؟ الهرج يعني شيوع القتل، أو الهرج يعني شيوع الفساد، والناس كلها بتقول: من لم يتذأب أكلته الذئاب، والناس كلها كل واحد بيبص للتاني في المعصية. يبقى افتتنوا وأصابهم الهرج. أنا ألتزم بديني وأهجر الخطيئة وأهجر المعصية، حينئذ أكون مهاجرا لله عز وجل. أنا أعطيك مثلا حكاية: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وده كله بيتعلق بالمؤمن، لأن المؤمن هو اللي الناس هيأمنوه على أنفسهم وأموالهم، وهو اللي الناس هيسلموا من لسانه وإيده، والمؤمن هو اللي هيجاهد نفسه في طاعة الله، والمؤمن هو اللي هيهجر الخطايا والذنوب. فالثلاثة دول مترتبين على الإيمان. يبقى الإسلام والجهاد والهجرة مترتبين على إيه؟ على قوة الإيمان. فمن ضعف إيمانه لن يقوم بهذه الثلاثة على الوجه الذي ينبغي. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. ركز معايا، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. المهم يبقى معايا فلوس، المهم بطني تتملي ورصيدي يتضخم وجيبي عمرانة. منين ما تسألنيش. واحد من بعض أصحابنا بتكلم معاه في الحديث ده الأسبوع ده وبتناقش معاه، فإذا به وأنا أكلمه يقول لي: إن كثيرا من الناس يستسهلون الحرام لكثرة الأموال الآتية من ورائه. وضربنا مثلا بملابس المتبرجات، محلات ملابس المتبرجات ومحلات ملابس المحجبات، ترى ملابس المتبرجات عليها إقبال، ملابس المحجبات برضو عليها إقبال من فضل الله، لكن إقبال عن إقبال يفرق. مثلا الولاد الصغيرين والشباب والثياب اللي شكلها كذا واللي نوعها كذا وحاجات كده بتخالف آداب الإسلام وتخالف تعاليم الإسلام. فبيقول له طب انت ليه اخي الفاضل ده اللي بناقشه بيقول للراجل صاحب المحل انت ليه فاتح لهذه الملابس التي لا ترضي الله عز وجل؟ قال له الناس عايزه كده. قال له طب بس افتح في الملابس التي ترضي الله عز وجل وكل لقمه بالحلال وما تساعدش على انتشار الحرام ولا على انتشار الميوعه في شباب المسلمين. قال له مش هاكل، انت عارف انا هبيع قد ايه لما افتح محلاتي اللي الناس عايزاها على هوى الناس، ولما اجي اعمل اللي بتقول لي عليه هاكل قد ايه وفر. يبقى بقول له المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، هذا لمجاهد نفسه، ولو جاهد نفسه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبعدين انت بتطلب الرزق بمعصية الله؟ إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. يبقى أول وصف من أوصاف المؤمن علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. ثم ماذا يا رسول الله؟ ثم يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام وصف من أهم أوصاف المؤمن ينبغي أن تظهر في زمن، وهو المؤمن بين الحسنة والسيئة، وهو موضوع أعددته ليكون لقاء مستقلا إن شاء الله، لكني أخذ الآن قواعد عامة في وصف المؤمن كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام وكما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما الإيمان؟ فقال له إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال ما الإيمان يا رسول الله؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فقال الرجل يا رسول الله فما الإثم؟ الإثم ما يغضب الله عز وجل، الذنوب هي الشيء التي تستوجب العقوبة، فما الإثم؟ قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه، إذا حاك في نفسك شيء فدعه. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل سيئة فكرهها حين يعمل وعمل حسنة فسر بها فهو مؤمن. صلي على رسول الله. المؤمن بين الحسنة والسيئة، انت لما بتعمل الحسن تبقى فرحان، الله، صليت بتبقى فرحان، اخرجت صدقة فرحان، اتقنت عملك فرحان، بررت والديك فرحان، وصلت رحمك فرحان، اذا كنت تفرح بالحسنة حين تقوم بها فانت مؤمن. اما الجانب الاخر، هل تسوءك السيئة؟ يعني وانت بتخطط للسيئة بتبقى متضايق من جواك، ولا انت بتخطط وكلك شوق لساعة الصفر في ارتكاب السيئة؟ طيب لما بتعمل السيئة وبتمارسها ساعة ممارسة السيئة شعورك ايه من جواك؟ نفسك طيقة جسمك وجسمك شايل نفسك، ولا في معركة؟ في حاجة بتحوك في نفسك جوا كده، ولا انت فرحان ومطمئن وبتتلذذ بالمعصية؟ طب بعد ما خلصت المعصية بتتلفت شمال ويمين خايف اللعنة والغضب من الجبار العزيز المتكبر ان هي تنزل عليك لما عصيته؟ بتبقى قاعد تفكر بعد ما عملت المعصيه بساعه وساعتين انا ازاي عملت كده؟ لما فعلت ذلك؟ هل هل هل الله رآني على المعصيه لعلي لا استطيع التوبه؟ يبقى اذا كان عندك هذا الشعور وانت تفعل السيئه انك يعني لا تطيق نفسك، واذا فعلتها تلوم نفسك وتقرع نفسك وتزجر نفسك وتحاول ان تتوب فانت مؤمن. اما اللي بيعمل المعصيه وهو بيضحك، يضحك ملء فيه ولا يدري ما الله فاعل به، يضحك ملأ فيه ولا يدري الجريمة التي ارتكبها، بل يذهب إلى الناس ويحدثهم زملائه يقول له اقعد ساكت امبارح كانت حتة سهرة، أو يمشي يقول له اقعد ساكت عدت عليا البنت الفلانية وكانت لابسة كذا، ويحكي المنكرات وهو يفتخر. هذا يشك في إيمانه. إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. الذين لا يستاءون من سيئاتهم ولا يحزنون على ذنوبهم ولا يخافون من موبقاتهم، هؤلاء إيمانهم ناقص، وينبغي أن يبحثوا عن إيمانهم أين ذهب. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إن الناس اللي ما بتستأش من المعصية بتاعتها لن يعافيهم الله. أنت ركز معايا في الحتة دي الله يخليك، لأن مهمة وحنكملها إن شاء الله في اللقاء اللي أعددناه. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني كل أمتي معافى إلا المجاهرين؟ معافى من العافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، معافى من الذنوب، يعني في فرصة أن يتوب، في فرصة أن حاله ينصلح، في فرصة أن ربنا يقبل منه. إلا المجاهرين، دول الفرصة ضعيفة، الأمل ضعيف. إزاي يعني؟ طب إيه المجاهرة؟ قال وإن من المجاهرة أو من المجانة أن يعمل الرجل عملا بالليل يبيت يستره ربه، ثم يصبح يفضح نفسه، يكشف ستر الله، عمل معصية بالليل أو بالنهار بعيد عن الناس، ويصبح يقعد يتكلم بالتليفون ويروح لأصحابه، أنا عملت وسويت وخليت. يا رجل بدل ما تتوب إلى الله عز وجل اللي ستر عليك، والله عز وجل يحب الستر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الميزان الدقيق، هو السرور بالحسنة والاستياء عند فعل الستر. طبعا الاستياء يدعوك لأنك أنت إيه؟ تتوب وترجع إلى الله عز وجل، وإلا فران. إذا أذنب المؤمن ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، في القلب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. يعني اللي يعمل الذنب يرجع بسرعة يستغفر الله عز وجل، صقل قلبه بقى نظيف خلاص، يرجع مراية مجلوة بيضة تاني خالص. طيب فإن عاد ترجع النكتة السوداء، فإن زاد على الران على قلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيها الإخوة الأحبة، المؤمن كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. ثم ماذا يا رسول الله؟ المؤمن كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حماد لله في السراء والضراء. الحمد لله. شوف، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءته نعمة فرح بها واستبشر وقال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى الأمر يسوءه قال الحمد لله على كل حال. المؤمن من أوصافه حماد على السراء والضراء. إن في السراء الواحد يحمد ده شيء عادي ممكن، إنما في الضراء لا يحمد إلا المؤمن، وهذا لا يكون إلا للمؤمن يا جماعة. يبقى السراء ممكن واحد يحمد فيها، المسألة ماشية كويسة معاه وقعد يقول الحمد لله، لكن إذا أصابتك الضراء هي دي المحاك، لا يكون الحمد على لسان إلا على لسان المؤمن عند الضراء. يعني كيف ذلك؟ اسمع القصة ده. السراء حالة الرخاء، حالة البحبحة يعني، الضراء حالة الضنك والشدة والضيق. انظر لهذه القصة، والنبي عليه الصلاة والسلام يصف المؤمن بأن من صفاته أنه حماد لله على كل حال حتى في ساعة موته. يعني المؤمن هو بيموت يقول الحمد لله الحمد لله، الله ده روحه بتطلع، وللموت سكرات. في أشد من الموت؟ مفيش أشد من الموت، أشد حاجة الموت. والمؤمن في حال موته يحمد الله عز وجل، يحمد الله أن وفقه للطاعة، يحمد الله أن أحياه على معرفته، يحمد الله أن وفقه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يحمد الله أن يموت على الإسلام ويقبض على الإيمان. رغم أنه في حالة شدة لم ينسى حمد الله. القصة بتقول إيه؟ أن النبي صلى الله عليه، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتضرت إحدى بناته فذهب ليقعد عندها، فلما رأى ابنته تحتضر وقع عليها صلى الله عليه وسلم واحتضنها إلى صدره ولم يرفع رأسه حتى مات. شوف حنان النبي عليه الصلاة والسلام، بنته بتجود بنفسه وبتموت، قالوا بنتك بتموت يا رسول الله، راح النبي عليه الصلاة والسلام حنان الأب راح واخدها كده على صدره ووقع عليها برأسه، نزل رأسه عليها كده حتى ماتت وذرفت عيناه الدم، فبكت أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها أتبكين عند رسول الله يا أم أيمن؟ فقالت وما لي لا أبكي وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، ألست أراك تبكي يا رسول الله؟ فقال يا أم أيمن لست أبكي، إنها رحمة، دموع دي رحمة. احنا بس منهين عن الكلام باللسان، يا سبعي يا جملي كان لسه بدري مات صغير، الكلام الفاضي ده، انما دمعه العين هذه رحمه، انها رحمه. ان المؤمن بكل خير على كل حال، ان المؤمن بكل خير على كل حال، ان نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. يبقى اذا المؤمن يحمد الله على السراء وعلى الضراء، وقلت لكم ان هذا لا يكون الا للمؤمن. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمن، إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. شوف، خير حمد ربه وشكر، إن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. يبقى حمد وشكر، حمد وصبر. وفي الحديث المشتهر الصحيح أيضا: عجبت من قضاء الله للمؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. يبقى المؤمن حماد لله في السراء وفي الضراء، وعلى كل حال عبد مستسلم لقضاء ربه، صابر على ما نزل به، يعرف أنه ملك لله يتصرف فيه كيف يشاء، وأنه مهما أوتي من عمر ومهما رزق من قوة فإنه لن يستطيع أن يوفي الله عز وجل حق نعمة واحدة. يبقى المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. المؤمن بخير على كل حال يحمد الله عز وجل، وإن نفسه تخرج من بين جنبي. أيضا من الأوصاف التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن أنه يؤجر في كل شيء. من أوصاف المؤمن أنه يؤجر في كل شيء. لماذا يؤجر في كل شيء؟ يعني حتى اللقمة يرفعها إلى فم امرأة، يعني يؤجر فيها، ياخد ثواب. مجرد رفع اللقمة لفم الزوجة ياخد ثواب؟ لا، بشرط النية. أدي الموضوع بتاع يؤجر في كل شيء أن له نية. المؤمن له نية في كل شيء. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون لك نية في كل عمل، في كل حركة، في كل سكنة، في كل قول، في كل فعل. جاي تلبس هدومك، لك نية: أنا ألبس أستر عوراتي لأن الله أمر بستر العورة، أنا ألبس تجملا، أنا ألبس إظهارا لنعمة الله، أنا ألبس حتى يرتاح إخواني وهم ينظرون إلي في منظر جميل، حتى هو بيعمل العطر. ما هو المؤمن كده دايما دايما يقول: هل أنا لله؟ هل أنا لله؟ هل أنا لله؟ إذا لبس لبس لله، إذا أكل أكل لله، إذا شرب شرب لله، إذا تعطر تعطر لله، إذا مشى وتحرك مشى وتحرك لله، إذا قام وقعد قام وقعد لله، إذا عمل عمل لله. يعني رغم أنه بيجيب فلوس وكل حاجة ودنيا، لكن ينوي بعمله أنه مؤمن ويتقي الله ويمشي حسب منهج الله عز وجل. يعني لما بتعطر بتتعطر ليه؟ علشان ريحتي جميلة. طيب كويس، عشان إخواني ما يتضايقوش مني. كويس، عشان أمنع الغيبة. اصل انا لو ريحتي مش كويسه الناس هيقولوا شوف اللي ريحته مش كويسه يبقى اغتابوني، فانا لما بتعطر ما بخليش حد يغتابني، يبقى انا احسنت الى الناس. تصدق انك ممكن تنويها؟ اه والله، خد بالك من الحته دي. ما هو المؤمن يؤجر في كل شيء. ليه نيه؟ يعني انوي في كل حاجه، بالك اللي شغال نيه على طول لله هو ده مؤمن. اما بقى اللي كل فين وفين على ما ينوي، ولا بس ينوي لما يجي عند الصلاه وخلاص ان هو بيصلي لله وبعد كده اعماله مش منضبطه بشرع الله، ده إيمانه في حاجة، مفترض يراجع إيمانه ويبحث عن تقوية وعن علاج. التعطر، أنا بتعطر ليه؟ لله. لماذا؟ الله طيب سبحانه وتعالى. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعطر ويحب العطر، فأنا بحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن أنا أكون في وسط الناس يقبلون علي، إن أنا لما أقعد في وسط الناس وريحتي حلوة محدش هيتكلم عليه كلمة وحشة. إنما لو أنا ريحتي مش كويسة الناس يقولوا فلان ريحته مش كويسة يبقى اغتابوني، أنا بتعطر عشان مفيش حد يغتابني وياخد ذنوب. وهكذا في الأمور كلها. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفع لفيه امرأة. طيب خد عندك حديث آخر: ماذا يا رسول الله عن أوصاف المؤمن؟ ده بقى بالنسبة للأكل والشرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. وفي رواية: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يعني إيه بقى؟ يعني أمعاء المسلمين مثلا 7 متر، وأمعاء غير المسلمين 49 متر، ولا أمعاء المسلمين 10 متر، وأمعاء غير المسلمين 70 متر؟ ما أنت بتقول لي المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. لا، ده تشبيه. عايز يقول لك إن المؤمن مقل من الطعام. ليه؟ لأن عنده حاجات تانية شغلاه. انت عايزك تسال نفسك سؤال: احيانا تبقى انت جعان قوي وفجاه تشتغل بحاجه. يعني اسال الجماعه اللي بيكتبوا الكتب وبيدرسهم وكده، ساعات يعدي علينا كده ان الواحد ايه ميت من الجوع، فيقعد يكتب ومشغول ببحث معين والاكل يتحط. الاكل يا عم مفيش، الاكل يا عم تعالى كل مفيش. طيب لا انا شبعان دلوقتي، انت كنت ميت من الجوع، اصل في حاجه شغلته. ويقعد 48 ساعه ما ياكلش، ويجي ياكل يقول لك الاكل ماليش طعم مش عايز دلوقتي، او ياكل ياخد معلقه واحده. الله، وما بياكلش ليه؟ اصل في حاجه شغلاه. المؤمن ياكل في معا واحد لانه ما هموش بطنه ولا شهوته ولا جسمه، المؤمن همه قلبه وروحه، وبالتالي أكلته قليلة لأنه بيفكر في الله عز وجل وبيفكر في الدين. وغير كده لما يزود الأكل بطنه هتتملي وحيتكاسل ويقعد عن الصلاة ويقعد عن العبادة ويقسو قلبه ويميل نحو الشهوات، فهو مقل من الطعام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى المؤمن يأكل في معن واحد، يعني لا يأكل بشراهة، لا يأكل بجشع، لا يأكل بطمع، لا يملأ بطنه، بل يأكل ما يقيم عليه حياته ويحفظ عليه قوته ويساعده على الطاعة، وأما بقية أحواله فإنه يصرفها لله عز وجل. الكافر بقى همه إيه؟ همه الأكل والشرب. ربنا قال عن الكفار: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. قال إيه؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. بيأكلوا زي الحيوانات. أصل الكافر بيأكل ويشرب عشان الدنيا، ما عندوش آخرة ده، وما عندوش حاجة اسمها ربنا سبحانه وتعالى. أما المؤمن فمع الله، وبالتالي أكلته على قد ما يساعده في إقامة مهمته. الحديث ده أصله إن في واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام فضيفه، النبي عليه الصلاة والسلام ضيفه، فجابوا له حلاب شاه، حلبوا نعجة وادوا له اللبن فشربه، فجابوا حلاب شاه تانية فشربه، ثالثة رابعة سبع شياه يحلبوا الشاه، النعجة يحلبوها وصاحبنا يشرب اللبن بتاعها، وبات الراجل بات. فلما أصبح ورأى من كرم النبي عليه الصلاة والسلام أسلم، وبعد أن أسلم النبي عليه الصلاة والسلام قدم له لبنا حلاب شاه فشربه، اداله الثانية قال له: لا شبعت ورويت والله ما ارتويتك اليوم. الله يا عم، ده انت شارب امبارح سبعة والنهاردة شربت واحدة وقلت كفاية، انا ما ارتويتش قبل كده، ده انا كأني اول مرة اشرب وخلاص كفاية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة امعاء. ومعنا اتصال، تفضل. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
0: وإياك.
1: كنت بس عايزة أستفسر عن النية.
0: نعم.
1: هل كل عمل أعمله، يعني كل ما أجي أعمل العمل أقول نية فيه، ولا ممكن أخلي النية من أول ما أصحى من النوم أقول إن كل حاجة أعملها لله النهاردة فهي لله وتبقى نيتي في اليوم كله؟
0: طيب ماشي. سؤال جميل، إن شاء الله نجيب عليه بإذن الله.
1: جزاك الله خيرا.
0: جزاك خيرا. طيب. يبقى المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ده مش معناها بقى واحد يجي يقيس الأمعاء يقول لك الحديث ده كذب، ده الأمعاء كلها واحد عند البشر. نقول له: يا ابني ده اسمه تشبيه. ما في ناس يا أخوانا دلوقتي بتطعن في السنة بالطريقة دي، يجي عند حديث زي ده يقول لك الأمعاء واحدة في البشر كلها، يبقى الحديث ده كذب. نقول له: سلامة عقلك، في حاجة اسمها في اللغة العربية التشبيه، والعلماء قالوا كده. ده حتى أنا معايا حتة جميلة قوي في الموضوع ده، بتقول إيه؟ بيقول المؤمن يأكل من جهة واحدة وهي الحلال. لا يأكل المؤمن إلا من الحلال، وبالتالي إيه اللي داخل بطنه؟ الحلال. أما الكافر فيأكل من سبعة اتجاهات. اسمع كده، إيه هي سبعة اتجاهات؟ يقول لك: الغصب والغارة والسرقة والبيع الفاسد والربا والخيانة والحلال. يبقى الكافر بيأكل من سبعة اتجاهات. بيأكل بالغارة، يعملوا غارات زي ما هم عاملين غارات على بلد المسلمين ويأكلوا خيرات المسلمين، هذه الغارة. طيب والغصب، يغصبون أموال الناس زي ما بيغصبوا في فلسطين، والسرقة يسرقون أموال الناس، والبيع الفاسد والربا والخيانة والحلال. يبقى الكافر يأكل من سبعة اتجاهات، وأما المؤمن فلا يأكل إلا من اتجاه واحد وهو الحلال. أيها الإخوة الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وصف المؤمن بأنه متفاعل مع مجتمعه، مع مجتمعه مهما كان الناس شوك ومهما كان الناس أذى. النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن بيقاوم الأذى ويصبر على هذا الأذى حتى يبلغ رسالة الله. ماشي، أنا معاك في حالة ما المؤمن يخاف على دينه إنه هو حيتفتن، لا انجو بنفسك، اقعد لوحدك ما تخلطش الناس. أما طول ما عنده طاقة وفيه نفس يواجه المنكر ويقلل منه أو يقضي عليه، أو طول ما فيه قوة إنه يدعو إلى الخير، المؤمن يدخل في المعمعة ويتحمل بعض الأذى والمشقة عشان يبلغ رسالة ربنا، ما هوش سلب ولا انعزال. ماشي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن كما وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم إذا سرتك حسناتك وسيأتك سيئتك فأنت مؤمن. المؤمن حماد لله على كل حال. المؤمن مقل من الطعام ولا ينتبه إلى الشهوة فقط، بل حظه لله عز بل حظ وقته كله لله عز وجل. المؤمن يتفاعل مع مجتمعه إلى آخر نفس منه حتى يقيم أمر الله. إن شاء الله نكمل لقاءاتنا بإذن الله تعالى مع أوصاف المؤمن فيما يستجد من لقاءات الحديث الذي تعودنا على تلاوته حتى نشيعه في إخواننا وفي أهلنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينشرون السنة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنا حديث آخر في هذه الحلقة نستمع إليه، وهو الحديث الذي تلوناه في أول اللقاء عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المؤمن من أمينه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. مرة أخرى عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. حديث صحيح رواه ابن حبان والطبراني والحاكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من خير التلاميذ الذين يتعلمون في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمني يا رسول الله لقاء يتجدد، نسأل الله أن يجعله في موازين حسناتنا وقرة عين لنبينا وحبيبنا الأنور عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وقدرتك على الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيم

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 52 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 73 بعد 100، وهي قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء، المؤمن حينما يوقن أن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار ابتلاء مركبة على الامتحان. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: إنا كنا مبتلين. وفي آية ثالثة: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت لست في دار نعيم، ولست في دار جزاء، ولست في دار سرور، أنت في دار ابتلاء، في دار امتحان، في دار تكليف، في دار تعب. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ذلك أن الله خلق الإنسان للجنة، وثمن الجنة في الدنيا هو نجاحك في هذا الابتلاء. الأصل أنك مبتلى، أي ممتحن، ممتحن في شيئين أو في زمرتين: فيما أعطيت وفيما سلب منك. الدعاء الشريف: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. إنسان أتاه الله الصحة مبتلى بها، أن ينفقها في طاعة أم معصية. إنسان أتاه الله المال مبتلى به، أن ينفقه في طاعة أم معصية. بل إن كل حظ من حظوظ الدنيا آتاك الله إياه لا يعد نعمة ولا نقمة، شيء موقوف على طريقة استخدامه. فإن أنفقت المال في طاعة الله عد نعمة، إن أنفقته في معصية الله عد نقمة. إياك أن تقول هنيئا لفلان آتاه الله المال، قد يكون المال بلاء كبير إن أنفقه في معصية. فلذلك القصة أن توقن أن الحظوظ في الدنيا موزعة توزيع ابتلاء. أنت مبتلى بزمرتين من المواد، فيما آتاك الله وفيما زوى عنك. سئل الإمام الشافعي: أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. أنا أقول لكم اعتمادا على نصوص من الكتاب والسنة: لا بد للمؤمن من أن يبتلى، ولمجرد أن تتوهم أن الله لن يبتليك فأنت واهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يجب أن تتأكد وأن توقن أنك في دار ابتلاء. بل إن من خطب النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الدنيا دار ابتلاء، منزل طرح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح برخاء، ومن عرفها لم يحزن بشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. هذه أول حقيقة. أنت حينما توطن نفسك أن هذه الدنيا دار ابتلاء، ذاك من ماله، وذاك من صحته، وذاك من زوجته، وهذا من أولاده، وهذا في عمله، وهذا في عنده مشكلة نفسية، ما في إنسان على الإطلاق إلا وقد ابتلاه الله عز وجل. طبعا الإيمان لا يظهر بالابتلاء الإيجابي، يظهر بالابتلاء السلبي، كما أن المركبة لا تظهر قوة محركها في الطريق الهابطة، لا تظهر قوة محركها إلا في الطريق الصاعد. أحيانا المدرس يسأل الطالب سؤال يجيب إجابة صحيحة، قد يكون هذا الطالب سمع الجواب من زميله، عندئذ المدرس يتأكد من وثوقه من معلوماته، يغالطه، فإذا تثبت الطالب بإجابته معناها عن دراسة، أما إذا غالطه فغير الإجابة فورا معنى ذلك عن تقليد. لو كنت مؤمنا ولو كنت مستقيما لا بد من أن تبتلى ليظهر عمق إيمانك. كنت مرة في معمل إسمنت، دخلت إلى مخبره، أطلعوني على مكعبات إسمنتية، كل مكعب خلطة طبقة، يمسك من أعلاه المكعب ومن أسفله بكفة، يضعون بها أوزان بالتدريج، على أي وزن قطع المكعب هذه قوة تماسكه، فالطبقات مستويات، فكل واحد منا عنده تماسك، فعلى وزن معين يفقد تماسكه، فكل واحد قد يعصي الله بضغط معين أو لإغراء معين، الله بيمتحن. أما نعيش حياة وادعة ما فيها ابتلاء ونحن في ضعف في إيماننا لكن ما امتحنا، لا بد من أن نمتحن، لا بد من أن نمتحن، إلا كنا مبتلين. لذلك أيام الله عز وجل يخلق ظروف معينة، ظروف صعبة جدا للإنسان، قد يسقط، قد يعصي الله، قد يمد يده للحرام، إذا رسب بالامتحان. يجب أن تؤمن أنك ممتحن في كل شيء. واحد طرق بابك، إنسان طلب منك حاجة، إنسان استقرضك، إنسان تطاول عليك، أنت مبتلى. هل تكيل له الصاع عشرة أم الصاع صاع؟ هل تعفو عنه؟ هل ترسي بحاله؟ هل تأخذ بيده؟ فلذلك نحن في الدنيا في دار ابتلاء، والمضائق الصعبة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام لا بد لكل مؤمن من أن يمر بمضائق مخففة، لكن لا بد منها. فمن هذا الابتلاء الذي ابتلى الله به المؤمنين قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. أيام إنسان وادع مرتاح مطمئن أموره جيدة، معه رزقه بيته أولاده، يأتي خطر خارجي، ماذا نفعل؟ هناك من ينقم، هناك من يصبر، هناك من يكشف الحقيقة، هناك من يأخذ موقف. قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. والشيء المزعج أن الإنسان أحيانا لأنه قال لا إله إلا الله أصبح مدانا. في بلاد كثيرة نحن الحمد لله ترون اجتماعكم بالمسجد، لكن في بلاد لو دخل الإنسان المسجد مرة واحدة يسأل. فقد يسأل سائل لماذا هذا الابتلاء؟ الابتلاء لفرد المؤمنين. فمن أنواع الابتلاء أن يأتيك خطر خارجي يهدد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، حشدوا الأسلحة، الجيوش، الطيران، الحاملات، المروحيات، القنابل العنقودية، القنابل الانشطارية، القنابل الذكية، الأقمار الصناعية. عم نسمع أسماء أسلحة ما سمعناها من قبل. فقد يأتي خطر خارجي، هذا ابتلاء. قد يأتي تهديد خارجي، هذا ابتلاء. قد يأتي وعيد، هذا ابتلاء. قد تبتلى بعدو قوي، عدو متغطرس، عدو لا يرحم، عدو حاقد، عدو ناقم، هذا ابتلاء. إنا كنا مبتلين. من خلال هذا الابتلاء يفرز المؤمنون، فريق يخاف، فريق يركع، فريق ينبطح، وفريق يوقن بأن الأمر بيد الله. فربنا عز وجل بيّن بعض أنواع الابتلاء: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً، يعني هذا التهديد ما أثر بهم، وهذا الوعيد ما أثر بهم، وهذا الحشد ما أثر بهم، وهذا الكبر ما أخافهم، وهذه الغطرسة ما أذلتهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، زادهم إيمانا لأنه لا إله إلا الله، أي لا معطي ولا مانع ولا خافض ولا رافع ولا معز ولا مذل إلا الله. يعني بشكل مبسط، هذا الإله العظيم إذا سلمك إلى مخلوق مثلك لئيم ولا علاقة له بما يفعل بك كيف تعبده؟ لكنه طمأنك، قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده، ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر عائد إليه بشكل دقيق. هي معنى قوله تعالى فزادهم إيمانا، يعني بشكل وإن كان مثل مضحك، جندي التحق بسكنة أو بقطعة عسكرية، وفي متقدم عنه عريف هدده، وقائد الجيش أبو هذا الجندي الذي بيده رتب عالية جدا، فلمجرد أن يبكي هذا الجندي من تهديد هذا العريف يكون أحمقا ولا يعرف أن والده هو قائد الجيش وأن الأمر كله بيد والده. مثل التقريب، فأنت مؤمن، أمرك ما بيد إنسان ولا بيد جماعة ولا بيد دولة ولا بيد دولة عظمى ولا بيد طاغية، أمرك بيد الله. ما دمت موقنا أن أمرك بيد الله فطب نفسا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. طبعا أحيانا الإنسان بيتجلد أو بيتصنع الصبر، هذه قضية ما العلاقة بدرسنا. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، قال له أبشر بطول سلامة يا مربع، هي أن يكون في تجلد فارغ، هذا يحدث قبل الانهيار، يتجلد يتجلد بعدين، تجلده لا معنى له وليس مستندا إلى قوة عظمى. فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني يكفينا، حسبك اكتفي. إنسان يعطيك طعاما قلت له حسبك أي اكتفي، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا أننا عبيد لله، يكفينا أننا طائعون لله، يكفينا أن الله بيده أمر عدونا وصديقنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لذلك لما ربنا عز وجل قال على لسان المؤمنين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما كتب الله لنا، لنا غير علينا، هذا المبلغ لي، هذا المبلغ لي، لي تعني أنه لك وأنه مكافأة، بينما علي تعني أنه عبء وأنه عقاب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هي قضية إيمان. طبعا في مثل حاد جدا، فرعون وما أدراكم ما فرعون، فرعون بقوته وجبروته وأتباعه وأسلحته ولؤمه وقسوته وحقده وغطرسته يتبع سيدنا موسى مع أصحابه الاتجاه نحو البحر الأحمر. البحر لاح في الأفق وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا ما في أمل. فرعون لا يقابل من حيث القوة ولا يسترحم من حيث الرحمة، وسيدنا موسى وأتباعه سردم قليلون، هم في اتجاه البحر والبحر مانع، فرعون من ورائهم. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والله عز وجل أجرى هذه المعجزة، سيدنا موسى ضرب بعصاه البحر فأصبح طريقا يبسا في البحر. الله على كل شيء قدير. يجب أن توقن، شوفي أشياء تبدو لك مستحيلة، مستحيلة أنه عمل مرض عضال، قال لك 50 طبيب ما في أمل أبدا ولا في دواء، وبقي لك كم شهر، في أورام خبيثة يعني عمرها شهر شهرين. مهما كان المرض خبيث، مهما كان العدو مخيف، مهما كان الله على كل شيء قدير. والله أيها الإخوة، لي صديق مدرس أصيب بمرض السرطان في رئتيه. أنا تابعت الموضوع، وجد أن هذا المرض من الدرجة الخامسة، صاحبه منتهي، فأرسل خزعة إلى بريطانيا، الجواب نفسه، ما في أمل أبدا، في أمل بالـ120 أن تزرع له رئة جديدة في أمريكا بمبلغ يساوي ثمن بيته، ورتان بيت في أرقى أحياء دمشق، ثمنه غالي جدا، هذه العملية تساوي ثمن بيته، لا بد من بيع البيت وأن يبقى أولاده في الأجرة، وقد يموت بالـ180. لا أدري ماذا حدث، والذين عالجوه أصدقائي، والتحليلات في الشام وفي بريطانيا، وكل طبيب شاهد قال ما في أمل. ثم إن هذا المرض تراجع شيئا فشيئا، والقضية مضى عليها بعتقد 15 سنة، ولا يزال حيا يرزق. أنت حينما تؤمن أن الله على كل شيء قدير. أخ حدثني البارحة، اشترى ورقة يا نصي وربحت 50,000، ثم علم أن هذا المبلغ حرام فأنفقه على فقراء المسلمين. قضية المشروعية موضوع ثاني، هذا الذي فعله ما أدخله إلى حسابه.

والحوت وجبته المعتدلة 4 طن، 4 طن وزنه 150 طن، ينتج 90 برميل زيت، لحم 50 طن، دهن 50 طن، 90 برميل زيت، دماغه وزنه 450 كيلو، نصف طن. هذا الحوز ابتلع، يا واحد يأكل كرزة، فيكم كرزة زبيبة، الشخص اللي وزنه 100 كيلو إذا ابتلعه الحوت مثل زبيبة بسيئنا، في أمد يعيش. فالتقمه الحوت سيدنا يونس، مقدار الأمل صفر صفر. الدرس بليغ إنا تنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما كان معه خلوي أساسا، ما في تغطية تحت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والله هذه قصة لو أرويها 1,000,000 مرة لا أشبع منها، لأنه من قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، أي هم يركبك؟ أي شيء يقلقك؟ لو أنك في بطن حوت وفي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات وقلت يا رب صادقا لوجدت الله معك، كن مع الله ترى الله معك. قضية بدأ إيمان، بدأ إيمان. وقد تنجو بقدرة قادر، طائرة انشقت نصفين فوق جبال الألب ومات كل ركابها عدا واحدا، مقعده مكان انشطار الطائرة، فوقع نزل 43,000 قدم، نزل فوق غابة كمية الثلج تزيد عن 5 أمتار، فوق أشجار الصنوبر، 5 أمتار ثلج مع أغصان الصنوبر، نزل واقفا. وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان. امرأة تسافر من جدة إلى الباكستان معها طفلين رضيعين، حدث خلل بالنافذة، الطائرة مضغوطة من أمثال، فصار في قوة دفع نحو الخارج، فولداها الاثنان خرجا من النافذة وسقطا حول دبي في بحر الثلج، الموت محقق. بقت بعد أيام جاءت ترقية إلى شركة بالباكستان أن الطفلين حيان يرزقان، تابعت الأمر، سقطا إلى جانب صياد، فرأى شيئا هبط من السماء في البحر فغطس وأنقذهما، أخذهما إلى مستشفى. يعني الله على كل شيء قدير، إياك أن تيأس، إياك أن تقول انتهيت، إياك أن ينقبض قلبك. وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان. هنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. كن مع الله ترى الله معك، وإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك. ويا ربي ماذا فقد من وجد وماذا وجد من فقد، هذا الإيمان. هذا المؤمن كالباخرة العملاقة كأنها جبل، والمؤمن الضعيف الإيمان كأنه قارب تتلاعب به الأمواج. ثم يخبرنا الله عن سبب ذلك، قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. بالمناسبة قد لا يكون هناك سبب للخوف، الخوف يخلق في نفس الإنسان خلق، الله عز وجل قادر أن يخيف الإنسان بلا سبب، يوهمه بما

0: أرض عضال وليس كذلك، يوهمه بأشياء كثيرة. فالله عز وجل قادر أن يسوق مصيبة حقيقية ومصيبة وهمية، يعني قادر أن يملأ قلبك خوفا، وقد تخاف بلا سبب، وقد تطمئن بلا سبب. الله عز وجل قد يملأ قلبك أمنا وطمأنينة ما في سبب، سبب مخيف. لذلك الآية الكريمة: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في هذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. حقيقة المعنى الدقيق: يخوف المؤمنين من أوليائه. الطغاة أولياؤه، بل إن كل الأقوياء عصي بيد الله. عصي. بالمناسبة، من منكم لا سمح الله ولا قدر لو أن جهة ضربته بعصا يحقد على العصا؟ الحقد على العصا غباء. تحقد على من؟ على من أمسك بالعصا وضربك بها. في قضية التوحيد، أنا حينما إنسان ينالني بأذى وأنا أعلم أن هذا الإنسان بيد الله، كيف سمح الله له؟ فإذا نالني بأذى معنى ذلك أن الله سمح له، والله حكيم ورحيم وعادل. أنا في عندي مشكلة، بدل أن أحقد على الآخرين الكرة ارتدت إلي. تلاقي المؤمن حينما تأتي مصيبة يفكر: ما السبب الحقيقي؟ ما الذي فعلته حتى ساق الله لي هذه المصيبة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هلأ في نهي، وكل نهي يقتضي أن تستجيب له، وكل أمر يقتضي أن تستجيب له، فلا تخافوهم وخافوني. المقياس إذن: لمجرد أن تخاف من غير الله فأنت لست مؤمنا أو على جانب من الشرك الكبير، ولمجرد أن تخاف من الله وحده فأنت مؤمن. ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تخاف منه ثم يخيفك من غيره. مستحيل. إن خفت منه لن تخاف من غيره، وإن لم تخاف منه أخافك من أحقر خلقه. لذلك هذا الأمن يلقى في قلب المؤمن. والآية واضحة: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وحدهم. ثم يقول الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. في إنسان بالأعماق، إنسان على حرف، فالذي على حرف كلمة تأخذه وكلمة تذهبه، هذا نمط شائع خفيف. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لمجرد أن أحاط الأعداء برسول الله في الخندق قال أحدهم: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ كأنه خرج من الدين. فالبطولة أن تكون في الأعماق لا أن تكون على حرف. إذا كان أخبار سارة من الشرق: لا إله إلا الله، جلت عظمة الله. إذا الأخبار غير سارة فإكن همد، كأنه شك بقدرة الله، كأنه آمن بغير الله. لا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. كلمة تأخذه كلمة بتجيبه، خبر برأسه خبر ببكي، هذا غير طبيعي. هذا في عندك ثوابت في حياتك، أولا مؤمن أن الله حكيم وعليم وقدير، ولن يستطيع كافر ما أن يفعل شيئا ما أراده الله. أم حسب الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، هم في قبضة الله، لكن لله حكم لا نعلمها نحن. والمؤمن يحترم حكمة الله، يحترم قرار الله عز وجل. أنت لا تعلم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أوضح مثل صلح الحديبية، كان في مهانة للمسلمين. سيدنا عمر خرج من جلده، قال له ألسنا مؤمنين؟ قال له بلى. أليسوا كفار؟ قال له بلى. قال له فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال له إني رسول الله، معي أمر. ما في صحابي إلا الصديق قنع بمواد الصلح مهينة. ثم كان الخير من هذا الصلح بشكل لا يوصف، لا يوصف. الله قدير، كون المقدمة مزعجة أما الخاتمة جيدة جدا، تحتاج إلى إيمان. فضعف الإيمان كلمة تخرجه من الدين وخبر يدخله في الدين. هؤلاء يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، أرضوا أم لم يرضوا، قضاء الله وقدره نافذ في العباد. وقلت كلمة اليوم دقيقة، قانون السقوط، سقوط الأجسام قانون له، له علاقة الوزن والهواء والجاذبية والحجم إلى آخره. هذا القانون آمنت به أم لم تؤمن؟ أعجبك أم لم يعجبك؟ أرضيت عنه أم لم ترضى؟ فهمته أم لم تفهمه؟ مطبق. وعدم إيمانك به لا يلغي وجوده ولا يلغي فاعليته. سقوط سقوط، لو أن مظلي كفر بقانون السقوط ولم يفتح المظلي يعطل هذا القانون؟ لا، ينزل ميزا. قضاء الله واقع فينا، أعجبنا أو لم يعجبنا، آمنا به أو لم نؤمن. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أمر الله هو النافع. الدعاء الشريف، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في قضاؤك نافذ في حكمك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. معنى يريد أي سمح، وسمح تنفيذا لاختيارهم، هذا المعنى. كل شيء يسمح الله به أو لا يسمح، فإن سمح به يعني أذن أن يكون وأنت مخير. فإذا الإنسان رفض الدين، الله عز وجل جعلك مخير وأنت رفضت الدين، إذا سمح لك ألا يكون لك حظ في الآخرة. هذا المعنى بالضبط. هنا الإرادة السماح، أراد كذا، في عندنا قاعدة بتعلم العقيدة، أراد ولم يأمر، أراد ولم يرضى. إنسان أصر على السرقة، سمح الله له أن يسرق مع أن الله ما أمر بالسرقة ولا رضي عنها، أراد أن يسرق تنفيذا لاختياره مع أن الله لم يأمر بالسرقة ولم يأمر بالفحشاء. إذن هؤلاء الذين سارعوا في الكفر طبعا إنهم لن يضروا الله شيئا، هم في قبضة الله. يريد الله يعني ما دام اختاروا الكفر وأصروا عليه، فكانت مشيئة الله أن يطبقهم لما يريدون. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا الوصول إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة، وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه. وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى، فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيبادر الاستقامة من جديد والأمل لبلوغ مناه الحب الإلهي. ثم بعد فترة من الزمن تتكرر سقطة أخرى أمام فتنة أخرى، فيعاود الرجوع والتوبة، وهكذا حتى يأتيه الشيطان في نقطة ضعف بشرية يعرفها إبليس تماما، فيقول له: إلى متى ستظل تدور في هذه الدائرة؟ تتوب ثم تعود، أما آن لك أن تعترف أنك لا تصلح لهذا الطريق؟ هذه الوسوسة هي السم الخبيث الذي يريد الشيطان أن يقتل به أملك ويغلق أمامك باب الرجاء. الرجاء الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الله أكبر. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا، انظر إلى هذا الكرم الإلهي. الله لا يمل من مغفرة ذنبك ما دمت لا تمل من العودة إليه. إخواني أخواتي، الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة وحفوة، وإنما يناقضها الإصرار والعزم على معاودته. وهنا تأتي هذه الحكمة الموفقة النابعة من خبرة العارفين بالله أهل الدلالة على الطريق، فيقول لك: أيها السائر في طريق الله وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما، ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة
فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي وسيم الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب. سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى: قل دائما في قلبك ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك ليزرع مكانها حب الطاعة، كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله وعدم الاستسلام فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب. التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح، فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة تجعلك دائما مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يا إخوة يا أخوات، معلومة في غاية الأهمية يجب أن تعلمها علم اليقين وأنت على الطريق، أن الهداية بيد الله وحده. تذكر دائما أن الهداية بيد الله وحده. قال جل من قائل: إن علينا للهدى، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن لم تطلب الهداية من الله وتذل بين يديه وطلب المدد والقوة منه جل وعلا، فصدقني لن تستمر في هذا الطريق، ستتعب وتنتكس، لن تبلغ المراتب العليا من الولاية وجنة القرب الإلهي. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي له من كل شيء مداده. نحن أمرنا ببذل السبب والعمل. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا. ولكن الله كذلك أمرنا بأن نستعين به ونتوكل عليه، ونعلم أن القوة منه وحده سبحانه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قف على بابه سبحانه وقل: اللهم إن لم تهدني فلن أهتدي، خذ بناصيتي إليك، فلا طاقة لي إلا بك. كن عبدا فقيرا إلى ربه، متذللا بين يديه، سائلا الهداية، فهي أعظم كنز في الوجود ومفتاح أبواب الجنة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الدعاء ليس مجرد كلمات، بل طلب من الله أن يتولى قلبك، إنه سبحانه وحده من يزين الإيمان في القلوب. فبالدعاء تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات وتنهمر قوة الثبات. وفي الختام أقول: سلم أمرك إلى الله واستعن به، وأحسن الظن به، فإنه لا يرد قلبا جاءه تائبا، ولا يخيب عبدا رفع يديه راجيا. استمر، لأن النهاية ستكون جميلة. من سار إلى الله ولو متعثرا فإن الله لن يتركه. من أقبل على الله صادقا فإن الله سيهديه وسيفتح له من الخير ما لا يتوقعه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تأكيد أن من يجاهد ويصبر ويناضل ويمنع النفس عن الهوى فإن الهداية تأتيه من الله عاجلا أم آجلا. قل دائما، قل: لعله آخر ذنب قدر علي. لعل هذه التوبة هي التي تفتح لك بها أبواب الهداية إلى الأبد. ما دمت تتوب فأنت بخير، ما دام قلبك يتألم فأنت حي، ما دام في قلبك رجاء وحياة وندم فأنت إلى الله أقرب مما تتصور، وربك يحبك ما دمت تحبه وتعود إليه. لا تيأس، الدرب لم ينتهي، الله قريب.

اكتسب أدبا. إذا التبست عليك الأمور واختلطت فاعلم أن لا حسب ولا نسب ولا منصب ولا لقب يبقى أو ينفع، فالعمل الصالح الذي تقوم به يغنيك عن كل ذلك، فهو الخالد الباقي. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. الإيمان يفجر الطاقات. إن الذين يعتقدون أنهم يستطيعون زحزحة الجبال فإنهم قادرون على ذلك، أما الذين لا يؤمنون بذلك فإنهم لا يستطيعون. استعذ بالله واعمل. مطلوب من العبد أن ينقي سريرته من كل غش وكدر، ويحفظ باطنه من كل حقد وغل، وأن يتحصن من كيد الشيطان بمضاعفة اليقظة وإخلاص العمل وصدق التوجه لله وحده. وأنزلت سورة الناس لتقيه من وساوس الشيطان وهواجسه، ومطلوب منه الاستعاذة المتبوعة بعمل كمحاربة الشيطان وتسلطه ومقاومة نفسه الأمارة بالسوء. الإنسان دون أمل. تقول إيمان السباعي: الإنسان دون أمل كنبات بلا ماء، ودون ابتسامة كوردة دون رائحة، إنه دون حب كغابة احترق شجرها. الإنسان دون إيمان وحش في قطيع لا يرحم. أجدك بقربي يا من تعينني على زيادة إيماني وغدارة علمي وتصفية ذهني. أجدك حينما يضيق صدري ويتعسر أمري، أجد فيك أسرار الحكمة وإعجاز الكلمة، أجدك ربيعا لقلبي وجلاء لحزني وذهابا لهمي وغمي. سبحان من أنزلك وحفظك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. لا تبتئس. إن سد منفذ من منافذ الخير في وجهك فلا تبتئس، واسعى إلى منافذ أخرى ولا تيأس، وتحرك يمنة ويسرى حتى تنال هدفك وتحقق غايتك. نقاء النفس. الجمال عمل حقيقي في جوهر النفس، يسقل معدنها ويذهب كدرها ويرفع خصائصها ويعصمها من مزالق الشر وينقذها من خواطر السوء، ثم يبعثها في الحياة كما تنبعث النسمة اللطيفة في وقدة الصيف أو الشعاع الدافئ في صبرة الشتاء. وعندما تبلغ النفس هذا المستوى ترتد وساوس الشيطان عنها، لأنها لا تجد مستقرا فيها، بل لا تجد مدخلا إليها. كن كالملاك دائما. يقول محمد قطب:
الإنسان من أعظم معجزات الخلق، لا هو بالملاك ولا هو بالشيطان، ولكنه مشتمل على الخير والشر، وقادر في لحظات الارتفاع أن يصبح كالملائكة، وقادر في لحظات الهبوط أن يصبح كالشياطين. لا تعبس أيها القلب المبتسم في جمال النفس، ترى الجمال ضرورة من ضروريات الخليقة، كأن الله أمر العالم ألا يعبس للقلب المبتسم.

كل يوم إحنا بنتعرض لهذه العبادات بشكل دوري. والله عز وجل الغاية من خلق عباده هي العبادة، لكن في حقيقة الأمر ليس الغاية مجرد العبادة، ولكن الغاية إحسان العبادة. والله عز وجل يحاسب العبادة أيهم أحسن عملا، ليس أيهم أكثر عملا ولا أيهم عمل أولى، لا. قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن يخرج هذا العمل في أحسن صورة، في صورة تليق بأن تقدمها لله، وأن تقف بهذا العمل أمام الله، تقف بهذه الصلاة أمام الله، تقف بهذا الذكر أمام الله. لأن كثيرا من عبادتنا للأسف، إن صحت التسمية، عبادة باردة بلا روح بلا طعم بلا ذوق بلا حلاوة. وفي واقع الأمر أن الإيمان الذي هو ناتج عن العمل له حلاوة وله طعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فالإيمان له طعم وله حلاوة، ومن أعظم أسباب استمرارك على الطاعة وعلى الإيمان إنك تتذوق هذه الحلاوة فلا تستطيع أن تتركها. إحنا محتاجين نتقن العبادة، أنت محتاج تبقى صنيع في العبادة، محتاج تعبد عبادة تعرف كيف تدخل بها على الله، لأن ليس كل عبادة يدخل بها إلى الله، وليس كل عبادة يقبلها الله، وليس كل عبادة تستطيع أن تقف وتقدمها بين يدي الله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. في ناس هتقدم أعمالا، أعمال، لما تقرأ في سير السلف الناس دول عرفوا كيف يحسن عبادته، لكن إحنا للأسف لا نهتم بإحسان العبادة. بندعو بس كده فقضيت واجب، بنذكر بس بسرعة كده إيه تقول الورد بتاعك عشان تروح الشغل ولا تمشي للجامعة ولا كده، بتقرأ القرآن همه آخر السورة، فضل كم صفحة على بسم الله الرحمن الرحيم، يعد كده 10 صفحات، يلا قدامي أنا بخلص الجزء في تلت ساعة، يبقى قدامي 10 دقايق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإيه ويخلص المسألة عشان إيه. بس إحنا محتاجين نعلى بقى، يعني محتاجين الخطاب اللي يقول لنا جماعة إنه الحاجات دي بتعمل أكتر من كده، لها أثر عالي ولها وقع بالغ، لكن إحنا اللي ما بنسعاش لنواله ولا للشعور به. فالصلاة دي فيضان من المشاعر، القرآن فيضان من المشاعر، الذكر فيضان من المشاعر. لو نتعامل مع عبادات بنتعامل مع أعظم من تعامل معه أحد، بنتعامل مع الله، فلا بد أن ندرك مع من نتعامل حتى تفطن إلى إنه لن أقدم لهذا الذي أعامله أي شيء، بل ينبغي أن أقدم له أحسن شيء وأعظم شيء وأجل شيء وأكثر شيء أنا أتقنه وأزينه، كما كانت تفعل عائشة فتطيب الدراهم وكذا قبل أن تعطيها إلى الفقراء، وتقول إنها يعني تصل إلى الله عز وجل قبل أن تقع في أيديهم. شعور أنك تعامل الله، أنك ترى الله، أنك في كل يوم لك مع الله حال، فينبغي أن يكون هذا الحال أجمل حال وأحسن حال.

قصة أعجبتني. شاب أراد أن يضايق فتاة، فأرسل لها عبر الخاص: ممكن نتعرف؟ فكان ردها: ممكن أكيد أخي، لما لا تعرف من أكون؟ أنا حواء التي خلقت من ضلعك كي لا تأذيها، ولا تنسى أنها قطعة منك. أنا التي أهداني الله لك حين خرجت وحيدا من الجنة باكيا تبحث عن من يرد وحشتك. أنا أمك وأختك وابنتك وزوجتك التي تصون بيتك. أنا سورة النساء والمجادلة والنور والطلاق ومريم. أنا جنة تكون تحت قدماي حينما أكون أمك. أنا التي أعطاني الله نصف إرثك لا استهان بي، ولكن لأنك تتولى جميع أمري. أنا التي أوصى بي الحبيب وقال: استوصوا بالنساء خيرا. أنا من قال لها: ربي وكلي واشربي وقري عينا. أنا التي لو كنت صالحة أكون أفضل من 1000 رجل غير صالح. إن كنت تبحث عن اللهو يا هذا، فاذهب إلى صفحات اللهو واللعب. فمن تكون أنت يا محترم؟ رد الشاب في كلمتين: أنا التائب إلى الله، وهنيئا لأم ربتك.

دعاء. اللهم ارزقنا قلوب تتجلى بخشيتك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوي طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك. أسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا.

كل المخاوف تجلب لك الهموم إلا الخوف من الله، فإنه يجلب لك أعظم شيء. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. جعلكم الله من المطمئن قلوبهم، المنشرح صدورهم، المضاء دروبهم، المجاب دعواتهم، ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل في هذا اليوم وسائر الأيام مع طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام. آمين يا رب العالمين.

إذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر أصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك، فنقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب.

حكمة اليوم. قال حكيم لابنه: يا بني، في حياتك لا تتنازل عن 3 أشياء: أن تأكل أفضل الطعام، ثانيا وتنام على أفضل الفراش، ثالثا وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء يا أبي، فكيف لي أن أفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون سكنت في أفضل البيوت.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: عناوين النشرة: واشنطن تحث حلفائها على الانضمام إلى حربها الاقتصادية ضد إيران. الدين العام الأسترالي يتجاوز عتبة التريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد. اتهام امرأة بالتخطيط لتفجير مبنى حكومة ولاية نيويورك والارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. حضت الولايات المتحدة أمس حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على إيران تهدف إلى أسقاط النظام في طهران من دون استئناف العمليات العسكرية. وهدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن أي دولة تحافظ على رابط مع طهران ستدفع باقتصادها نحو الهاوية. وحذر في مقابلة مع شبكة CNBC من أن الدول التي لا تدعم هذا الهجوم ستعتبر ضد الولايات المتحدة، متعهدا بإخضاع إيران لأكبر عملية عزل اقتصادي منسقة في العالم.
3: So it is time for our allies and the rest of the world to make a decision, and we are going to squash the economy of this murderous regime, which that will curtail their ability to project power through their proxies. It will mean that they cannot pay the military.
2: من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن النزاع دخل مرحلة جديدة يعد فيها الضغط الاقتصادي الأداة الأكثر فعالية. في المقابل إيران التي وصفت الإجراءات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي، اعتبر وزير خارجيتها عباس عرقجي أن الخطة الأمريكية محكومة بالفشل. وقال عرقجي في منشور على منصة إكس أن خطة الخنق الاقتصادي ليست إلا تشتيتا للانتباه عن أزمة أمريكا نفسها من ديون غير مسبوقة ومن ارتفاع في تكاليف الفائدة، مضيفا أن التمسك بسياسات فاشلة لن يجلب سوى المزيد من الهزيمة والمزيد من العداء من الإيرانيين. وفي خطوة تعكس الضغوط التي فرضها النزاع المستمر منذ قرابة 6 أشهر على موارد القوى العسكرية الأولى في العالم، أعلن الجيش الأمريكي أمس وصول حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل الحاملة أبراهام لينكولن التي أثار تمديد فترة انتشارها في عرض البحر مخاوف بشأن الظروف المعيشية لطاقمها. ومع نشر الحاملة الجديدة في الشرق الأوسط لن تبقى أي حاملة طائرات أمريكية في المحيط الهادئ ولو بشكل مؤقت. للمرة الأولى في تاريخ البلاد تجاوز الدين الفيدرالي الأسترالي عتبة التريليون دولار وسط تحذيرات من الأوساط المالية بأن الاتجاه العام لمسألة الديون يثير القلق. واعتبر المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم ويلسون أن الأجيال المقبلة من الأستراليين ستتحمل المزيد من الضرائب التي ستفرض لدفع فوائد المستوى القياسي للدين العام. لكن وزير الخزانة جيم شالمرز أكد أن الدين كان سيكون أكبر لو كان الائتلاف المعارض يحكم البلاد. وفي حديث مع إس بي إس قالت كبيرة الاقتصاديين الأقليميين في مؤسسة إي واي شيريل ميرفي أن الارتفاع المستمر في مستوى الديون والهوة المتزايدة بين مداخيل الحكومة وأنفاقها تشير إلى أن الوضع سيزداد سوءا في المستقبل.
4: It's a large number. However, in comparison to other countries, it's actually not too bad. We certainly have a growing debt number, though, and that's probably more the concern, the fact that it's been picking up. And when we look at the fiscal trajectory going forward, there is also a gap between revenue and expenditure, which means that it will get worse. So it's not so much the level itself, it's the direction that it's heading in.
2: نفت أخوية كنيسة بلايموث المسيحية المزاعم التي تتهمها بدفع مبالغ مالية سرا لأشخاص مقابل قيامهم بأنشطة لتعطيل الانتخابات الفيدرالية التي جرت العام الماضي. ووردت هذه المزاعم في تقارير صحفية تفيد بأن أعضاء في الكنيسة المذكورة نسقوا أنشطة مؤثرين ينتمون لتيارات يمينية متطرفة لمضايقة مرشحين. وفي تعليق له على هذه المزاعم قال وزير الأمن الداخلي توني بيرك أنها جدية وخطيرة ومثيرة للقلق، مشددا على أنه لا مكان لهذه الممارسات المزعومة في الديمقراطية الأسترالية.
5: What's at stake here matters and matters for the security of everybody and matters for the security of the nation as well. There are countries throughout the world where people get paid to engage in physical intimidation around election time. The thought that Australia might have just been added to that list should send a chill among everybody who loves this country.
2: وقع أكثر من 50,000 شخص على عريضة تدعو الحكومة الفيدرالية لوضع حقوق الإنسان في مركز النظام القانوني الأسترالي. وتطالب العريضة التي تقف خلفها منظمة العفو الدولية ومركز قوانين حقوق الإنسان الحكومة بسن تشريع خاص بحقوق الإنسان في أستراليا. وقالت رئيسة المركز كايتلين ريغر أن هذا التشريع يمثل الحلقة المفقودة في الإطار القانوني الأسترالي.
6: Worsening inequalities are everywhere around us, and that means people are struggling to access basic needs like housing, education, and healthcare. Protecting our rights right now is more important than ever. Whether or not you can be treated with dignity and respect should not depend on your postcode, your income, or your connections. A Human Rights Act would provide that clear path.
2: اتهمت السلطات الأمريكية أمس امرأة بدعم تنظيم الدولة الإسلامية بعدما أبلغت مخبرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI برغبتها في تدمير مبنى حكومة ولاية نيويورك وفق ما أظهرت وثائق قضائية. ووجهت إلى جيسيكا بوي البالغة من العمر 35 عاماً تهمة محاولة تقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية. وتقول السلطات أن المرأة اعتنقت الإسلام وأصبحت من أشد المؤيدين لتنظيم الدولة الإسلامية عبر الإنترنت.

0: وزرع قنبلة فيها قبل أن تلوذ بالفرار إلى سوريا، وتابعت أنه في حال نجاح هروبها فإن بإمكانها العودة إلى الولايات المتحدة لمهاجمة أهداف أخرى بارزة من بينها ساحة تايمز سكوير في نيويورك. وبعد حصولها على حقيبة تابعة لشركة توصيل ومكونات لصنع قنبلة منها مسامير لاستخدامها كشظايا، أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي بوي في 19 من الشهر الجاري. في أخبار الرياضة، يستعد نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو الذي يخطط لعودة مفاجئة إلى الملاعب وهو في سن 46 لمحاولة تسجيل الهدف 300 في مسيرته مع رافينا النادي الطموح من الدرجة الثالثة الإيطالية. وظهر رونالدينيو المتوج بالكرة الذهبية عام 2005 أمس في حفل أقامه النادي على أحد شواطئ مدينة رافينا شمال شرق إيطاليا، مرتديا قبعة بيضاء ونظارة شمسية كبيرة لتحية زملائه الجدد والتقاط الصور إلى جانب مسؤولي النادي بقميص أبيض يحمل اسمه والرقم 10. وسبق لرونالدينيو اللعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي، كما توج بطلا للعالم مع البرازيل عام 2002 وخاض 97 مباراة دولية مع منتخب بلاده، سجل خلالها 33 هدفا، وكانت آخر مباراة رسمية له في أيلول سبتمبر 2015 بقميص فلومينينسي البرازيلي. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أديلايد ممطر 17 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبارت ممطر 13، داروين غائم جزئيا 33، بيرث أمطار متفرقة 23 درجة، ملبون ممطر 16، سيدني مشمس 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: الغيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 9

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته، سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا، تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

0: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته، سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه. أنى يرام جناب ذي السلطان.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى عنوان ملاطفته صلى الله عليه وسلم للصبيان وملاعبته لهم. يعني ليس عجبا أن تكون هناك علاقة بين عظمة الإنسان وبين لطفه وإناسه للضعفاء والصغار. فقد روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثير ابن عباس، ثم يقول كثير بني عباس، يعني يصف الصبيان على نسق، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. على عظمة النبي وعلى علو مكانته كان ينفق وقتا في ملاعبة الصبيان، يصفهم على نسق ويقول لهم: من سبق إلي فله كذا وكذا. قال: فيسبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم. من علو شأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان مؤنسا للصغار، يصف عبد الله وعبيد الله وكثير بني العباس، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. فيسبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره صلى الله عليه وسلم فيقبلهم ويلتزمهم. وفي زوائد ابن حبان عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار. هناك من يتوهم أنك إذا زرت عامة الناس قلت قيمتك، الأمر عكس ذلك. إذا زرت

عليه الصلاة والسلام يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. وروى البخاري في الأدب المفرد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا، بكفي الحسن أي الحسين، أمسكه من كفيه وقدميه على قدم رسول الله، وجعل قدمي الحسن أو الحسين على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارقى افعل. قال: فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله، ثم قال رسول الله، ثم قبله النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أحبه فإني أحبه. يمسك النبي بيدي الحسن أو الحسين بكلتا يديه، ويضع قدمي الحسن أو الحسين على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهضه ويقول: ارقى، فيرقى إلى أن يضع قدميه على صدره صلى الله عليه وسلم، فيقبله النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم إني أحبه، اللهم أحبه فإني أحبه. أخواننا الكرام، أقول لكم هذه الحقيقة: الأب المسلم المؤمن الصادق إذا دخل إلى البيت يكون عند أولاده عيد، عيد العيد بدخوله لا بخروجه. الأب الظالم القاسي البخيل العيد عند خروجه، إذا خرج من البيت تنفس أولاده الصعداء، إذا سافر كانوا أسعد الناس إذا سافر. أما المؤمن وجوده في البيت مسعد. فكرة أخرى نحتاجها: الأب المؤمن لا ينتظر أولاده وفاته، لكن الأب البخيل القاسي ينتظر أولاده وفاته بفارغ الصبر، بل إنه من المفارقات أنه إذا أصابه مرض وجيء بالطبيب وسئل الطبيب عن صحة أبيهم، فإذا قال الطبيب: حالته جيدة ما في خطر، يتألمون. هم ليس لا يريدون هذا. فأنت كأب بيدك أن تجعل وجودك مسعدا في البيت بلطفك وإيماتك وحلمك وصبرك ورقة كلامك وإنفاقك. والله الرزاق، ما في إنسان بينفق نفقة على أهل بيته وعلى أولاده بنية التقرب إلى الله، بنية تأليف القلوب، بنية تنسيم العلاقات إلا ويعوضها الله عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته، وإنه قدم مرة من سفره فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جاء بأحد ابني فاطمة رضي الله عنها، إما الحسن وإما الحسين، فأردفه خلفه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. النبي إذا كان في أهله واحد منهم تواضع، إيناس، لطف، قرب، مداعبة، مباسطة، هكذا كان النبي. أيها الإخوة، وما الغاية من تقرير هذه الحقائق وإيراد هذه النصوص إلا أن تترجم في حياتكم البيتية؟ كل واحد منكم بإمكانه أن يجعل بيته قطعة من الجنة إذا قلد النبي فقط. تقليد، قلد النبي يكن بيتك قطعة من الجنة. ادخل، سلم، ابتسم، صافح، قبل أولادك واحدا واحدا،

اسألهم إذا كانوا صغارا، اسألهم عن أحوالهم، أطعمهم بيدك. الإنسان عبد الإحسان. الآن ننتقل إلى موضوع آخر، وقبل أن ننتقل إلى الموضوع الآخر تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت له فاكهة أول مرة في موسمها كان يقبلها شكرا لله عز وجل، وكان يعطيها لأصغر طفل في المجلس، لأن الطفل يحب الفاكهة ولا يعرف أنها غالية الثمن، يريد أن يأكل هذه الفاكهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدمت له الفاكهة أول مرة في موسمها قبلها وقدمها لأصغر صبي. ويا أيها الإخوة الكرام، أحيانا يكون بين أولادك طفل يعني أجمل من إخواتك، وقد يكون أذكى، وقد يكون أشد يعني حكمة من إخوته. هل تظن أن بطولتك أن تأخذ هذا الطفل الجميل أو هذا الطفل الذكي فتحمله وتقبله؟ لا والله، البطولة أن تعامل الجميع كما تعامل هذا. هي تحتاج إلى إرادة. أيام الأب ينسى، مهتم بواحد أو باثنين، محبته وملاقفته وإكرامه وعطاؤه لواحد أو لاثنين، قد يكون أذكى، قد يكون أقرب، قد يكون طريق اللسان أكثر، قد يكون أقرب لأبوه، لكن هذا الذي أقل درجة من أخوه يهمل. فإذا أهمل انعقد في قلبه الحقد على أخيه، الحقد على أخيه. فأحيانا بطولتك كمؤمن لا بأن تحمل الطفل الجميل الصغير بتقبله بتداعبه، عليك أن تعامل الإخوة الآخرين مثله تماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعدل بين أولادنا حتى في القبل، حتى في القبل. فكيف في الحاجات؟ إذا اشتريت حاجات بالتساوي تماما، إذا أكرمتهم بالتساوي تماما، والأكمل إذا كنت، إذا كبر أولادك أن تعطيهم بالتساوي. أحيانا أكثر الأسر أكبر طفل، أكبر ولد أو أكبر فتاة تأخذ كل ما عند أهلها، تأمن له بيت وعمل، لسه في أربع أولاد، هذا غير، هذا عمل ما في عدل. يجب أن تعطي بالتساوي، لا ترقى عند الله إلا إذا سويت بين أولادك. يا رسول الله اشهد فقد نحلت ابني هذا بستانا، قال ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أنحلتهم مثل ما نحلته؟ قال لا. قال فأشهد غيري فإني لا أشهد على جور. أروع ما في الإيمان العدل بين أولادك وبين بناتك. والله من فترة اتصلت بي امرأة على الهاتف وشكت لي أن أباها خص كل أخ من إخوتها ببيت أو دكان ولم يخصها بشيء، فهي متألمة من أبيها أشد الألم. أقول لكم يعني إذا في بعض الإخوة الكرام يعدلون بين أولادهم ويهملون بناتهم، هؤلاء وقعوا في الظلم. وكلكم يعلم أن الإنسان يعبد الله 60 عاما ثم لا يعدل بين أولاده في الوصية أو في يعني يحرم ولا يحرم ويغير شرع الله عز وجل، فتجب له النار. فأنا أدعوكم، قضية خطيرة، هذا توجيه النبي، هذا منهج الدين، أدعوكم إلى العدل التام بين الأولاد، بين الأولاد وبين البنات وفق منهج الله عز وجل. ما دام تحاسب حتى في القبل، فما قولك ببيت خصصته لفلان وحرمت منه فلانا؟ في القبل تحاسب، الأبوة مسؤولية.
ننتقل إلى كمال لطفه صلى الله عليه وسلم وشدة اهتمامه بمن يسأله عن أمور الدين من الرجال والنساء. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم. الآن استنبطوا ما شاء لكم أن تستنبطوا. قال: أيكم محمد؟ النبي سيد الخلق حبيب الحق الذي يوحى إليه سيد ولد آدم مع أصحابه والداخل عليهم لم يعرفوا من هو، معنى ما في له كرسي خاص ولا جلسة خاصة ولا متكأ خاص. قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم معه. فقلنا لهذا الرجل: هذا الرجل الأبيض. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب، أنت ابن عبد المطلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجبتك، نعم. فقال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، أي لا تغضب بل تحمل. وإذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحفه بلطفه وقال له: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. وفي رواية مسلم قال الرجل: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ قال: اللهم نعم. قال الرجل في رواية البخاري: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي أو أن نصلي؟ في رواية أخرى: الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. وفي رواية مسلم وسأله عن الحج أيضا، ثم قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. يعني في رقة، في حلم، في سعة صدر، في تلطف، في رحمة. يعني قال له: إني سائلك ومشدد عليك. قال له: سل ما بدا لك. يعني الداعية لا ينبغي أن يضيق ذرعا بمن يسأله. وطن نفسك على أن تسأل أي سؤال. إن كنت عالما حقا يجب أن تصبر على السائل. قال عليه الصلاة والسلام: تواضعوا لمن تعلمون. وقصة أخرى تؤكد سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت يزيد
رضي الله عنها قال كانت من ذوات العقل والدين. هذه القصة تؤكد أن المرأة كالرجل تماما في التكليف وفي التشريف. هذه المرأة ذات العقل والدين، روي عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين، إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين كلهن يقولن بقولي وعلى مثل رأيي. يعني هي تمثل جماعة المسلمات. إن الله بعثك إلى الرجال والنساء فآمنا بك واتبعناك، ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات. مقصورات يعني محجبات في البيوت، مخدرات في الخدر، حتى إذا نحن محجرات قواعد بيوت. وإن الرجال فضلوا بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ أنت أرسلت إلى الرجال والنساء ونحن آمنا بك واتبعنا، الرجال فضلوا علينا بشهود الجمع والجماعات والجنائز والجهاد، إذا خرجوا للجهاد حفظنا أموالهم وربينا أولادهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى أصحابه فقال هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوج إحدى كن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. لا ينطق عن الهوى الإنسان أيام بجامل. إذا إنسان سئل السؤال والسائل امرأة بجاملة لعله يقول أنت أفضل من الرجال. أما النبي مشرع، مجاملة، مبالغة، إرضاء، محاباة، هذه لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. أسمعوا هذا لزوجاتكم، انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها، يعني أن تكون زوجة صالحة تقوم على شؤون زوجها وأولادها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر استبشارا بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازمنا في الموضوع نفسه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معاشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك. لكن الشيء المؤلم أنه قال وقليل من كن من يفعله.
وقليل من كن من يفعله. لو تعلم المرأة حق زوجها ما قعدت ما حضر طعامه. المؤمن يربي ابنته على هذه الأخلاق، فإذا زوجها كانت زوجة صالحة.

0: وروى البزار هكذا مختصرا والطبراني من حديث، فقال في آخره: ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إني رسول النساء إليك، وما منهن امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوى مخرجي إليك. الله رب الرجال والنساء وإلههن، وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء. الله رب النساء والرجال وإلههن، وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء. كتب الله الجهاد على الرجال، فإن أصابوا أجروا، وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، فما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة. فقال عليه الصلاة والسلام: طاعة أزواجهم والمعرفة بحقوقهم، وقليل من كن من يفعله. الله يلهمنا جميعا أن نربي بناتنا على هذه الأخلاق. لما البنت تشرب من أمها وأبيها وأهلها هذه التوجيهات، فإذا زوجت كانت امرأة صالحة. وما في مانع أبدا هذا الدرس أن تنقله لزوجتك، أو أن تنقل لها شريطه، لأنه إذا عرفت المرأة أن جهادها في خدمة زوجها وأولادها، وأن هذا العمل يعدل الجهاد في سبيل الله، انطلقت إلى خدمة زوجها وأولادها من منطلق كبير. هي لا ترضي زوجها الآن، ترضي ربها من خلال خدمة زوجها. وننتقل إلى عنوان آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي في الدلائل وابن إسحاق عن أبي قتادة أنه قال: وفد وفد النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم بنفسه، فقال له أصحابه: يا رسول الله، نكفيك ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وأنا أحب أن أكافئهم. يعني أحيانا لما بتقدم خدمات لنفسك كإنسان له فضل عليك، هذا شيء رائع جدا. زرت إنسان في بلد وبالغ في إكرامك، فلما جاء ينبغي أن يراك في المطار، ينبغي أن تأخذه إلى بيتك، ينبغي أن تحمل أمتعته بنفسك. هذا من كرم الضيافة ومن حسن الاستقبال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخدم وفد النجاشي بنفسه، فلما قال أصحابه: يا رسول الله، نحن نكفيك، أي نكفيك القيام بضيافتهم، قال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وأنا أحب أن أكافئهم. ومن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، من شمائله العظيمة، مقابلته للإحسان بأجمل الإحسان. أخواننا الكرام، وطن نفسك أن إنسانا ما إذا قدم لك خدمة ينبغي أن تراها دينا عليك إلى الأبد، وألا تنسى فضله ما حييت. ووطن نفسك أيضا أنك إذا أسليت إلى إنسان معروفا يجب أن تنساه. تحتاج إلى ذاكرتين: ذاكرة نساء وذاكرة ذاكرة. فأعمالك الطيبة يجب أن تنساها، عند الله محفوظة، لا تخف، محفوظة، وسوف يضاعفها لك أضعافا كثيرة. أما إذا أصدي إليك معروف ينبغي ألا تنساه أبدا. ورد عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب ماء ليشرب منه، فأتيته بقدح فيه ماء كانت فيه شعرة، فأخذتها أي أزلتها من القدح. يعني شو المعروف هذا؟ قدم له كأس ماء رأى فيه شعرة أزاحها من القدح. فقال عليه الصلاة والسلام مقابلا لصنعه الجميل: اللهم جمله، اللهم جمله. قال الراوي: فرأيت عمرا وهو ابن 90 سنة وليس في لحيته شعرة بيضاء، سحب شعرة من كأس ماء قدمها للنبي. أيام بتقدم خدمات تلو الخدمات، وبتقدم معونات تلو المعونات، ثم يجحد هذا كله وينسى، وكما قال الشاعر: أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. هذا من اللؤم. المؤمن لا ينسى الجميل الذي يفدى إليه، لا ينساه طوال العمر. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة، فسقطت على لحيته ريشة، فابتدر أبو أيوب فأخذها، فقال عليه الصلاة والسلام: نزع الله عنك ما تكره. ما نسي إنسان أم ريشة. الحقيقة أنا أذكر لكم أعمال بسيطة جدا، واحد نزع ريشة عن لحية النبي، أيام بتلاقي خيط تقول له شكرا جزاك الله خيرا، أيام بيكون شيء من الغبار يقول لك واحد قل له تفضل ما في مانع جزاك الله خيرا، فما قولك فيما فوق ذلك؟ الموضوع ريشة وشعرة، فما قولك فيما فوق ذلك؟ اعتنيت بإنسان، أمضيت معه الساعات الطويلة، استقبلته في بيتك أيام عديدة، قدمت له مساعدة، خدمته، زوجته، أكرمته، يعني اعتنيت فيه، هذا المعروف أينسى؟ أينسى؟ البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. روى مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، أي بماء وضوئه وسائر ما يحتاجه من سواك ونحوه، فقال لي أيضا: دقق واستنبت، دقق واستنبت. ربيعة ابن كعب الأسلمي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنت أبيت مع رسول الله، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل، أي أطلب ما تحتاجه في مقابلة خدمتك لي. ماذا رأى النبي خدمة هذا الصحابي له؟ رآها ضريبة عليه أن يؤديها، أم دينا عليه أن يفيه؟ يعني إذا في إنسان بالأرض واحد يخدم بلا مقابل هو النبي، ومع ذلك رأى خدمته دينا يجب أن يؤدى. فإذا واحد منا عادي، إنسان خدمك، عاونك، يسر لك عملك، بذل وقت من أجلك، شد رجليه معك، قدم لك هدية، قدم لك حاجة، اعتنى بابنك، يسر لك أمرك، ألا ينبغي أن تكافئه على صنيعه هذا؟ سل، أي أطلب ما تحتاجه في مقابلة خدمتك لي. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك. يعني أيام تخدم إنسان خدمة تكلفت مبلغ من المال كبير، تقول لك الشخص أنه مرنا خدمة، تقول له ادعيلي إيه الله يوفقك، هي كلمة هون في دفع مال. إذا واحد لك ادعيلي لا تقبلها فقط، قدم لك خدمة، كلف، بذل وقت، وأنت قادر، ما لك فقير، على أول كلمة الله يجزيك الخير، الله يوفقك، روح الله يوفقك، هاي هي الشغلة. لا ترضى أن تدعو له فقط، أدعو له، لكن ما دام قدم لك شيء ثمين يجب أن تقدم له شيئا ثمينا. هل عندكم دليل على ذلك في السنة؟ فإن لم تجدوا فادعوا له، إذا ما قدرت، أما إذا قدرت من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أشخاص كثيرون يقول لك ما بدي شيء، دعي لي بس، كلام طيب، لا تقبل أن تكتفي بالدعاء له، لا تقبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، أي اسأل عن غير ذلك. فقال ربيعة هو ذاك يا رسول الله، لا أسألك غيره. عندئذ قال عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. لكم مثل يقرب هالمعنى، ملك له ابن، قال له ابنه بدي سيارة، قال له سيارة، بدي يخت، أي يخت، طائرة خاصة، هي طائرة، بدي قصر، هي قصر، كله سهل. ملك قال له حطني رئيس جامعة، هي لا ما بي، هي بحسب اجتهادك، هذا الطلب يحتاج إلى جهد منك، ائتني بدكتوراه لأجعلك رئيس هذه الجامعة. أي طلب مادي يقدم، هو طلب مرافقته في الجنة. ماذا قال له النبي؟ أهل نفسك، أعني على ذلك بكثرة السجود لله عز وجل. فالإنسان لا يرقى عند الله إلا بجهد حقيقي. في رواية أخرى قال ربيعة بن كعب كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله فبت عنده من شدة محبته، من شدة تعلقه بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا أراد النبي أن يصرفه يبقى على عتبة النبي يستمع ماذا يقول النبي في الليل من صلوات وتهجد ودعاء. فقال كنت، فكان إذا جاء الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى أمل أو تغلبني عيناي فأنام. والنبي يتهجد ويدعو ويسبح ويستغفر. فقال لي يوما يا ربيعة سلني فأعطيك، فقلت أنظرني حتى أنظر، وتذكرت أن الدنيا ثانية منقطعة. قلت يا رسول الله أسألك أن تدعو الله لي وأن ينجيني من النار وأن يدخلني الجنة. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال من أمرك بهذا؟ قلت ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة ثانية وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. فقال أعني إذن على نفسك بكثرة السجود.
1: المقامات العليا عند الله لا تنال بالوساطات، تنال بالأعمال، تنال بالجهود، تنال بالجهاد، تنال بالعزائم، تنال بالإنفاق. وننتقل إلى عنوان آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الترمذي وغيره عن هند بن أبي هالة في حديثه يصف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، معنى يسأل الناس عما في الناس يعني يسألهم عن أحوالهم، عن أحوالهم المعيشية، عن الأمطار في بلدهم، عن المواسم الزراعية، عن أولادهم. إذا أنت بقيت بأخوك بأخيك سألوا عن أولاده، من الأدب من المحبة أن تسأله عن أولاده وعن أهله وعن عمله وعن تجارته وعن صحته وعن أحواله كلها. يعني في نقطة أحب أن أقولها لكم، قبل أسبوعين أو أكثر أخ كريم يسكن في طرف المدينة غاب عن الدروس شهرين تقريبا، لما رأيته سألته عن أحواله، قال لي والله كنت مريض. قلت له والله أنا ما عندي علم، ولو علمت لأتيتك زائرا عائدا. قال لي والله يا أستاذ ما زارني أحد، أنا تألمت أشد الألم، وأنا أقول لكم دائما أتمنى على الله أن يؤاخي كل منكم واحدا واحد. ألا تستطيع أن تختار من بين إخوانك في المسجد واحد تتفقده ويتفقدك، تسأل عنه ويسأل عنك، تتفقد أحواله المعيشية ويتفقد أحوالك المعيشية، تسأل عن غيابه ويسأل عن غيابك، تسأله عن أحواله النفسية مع الله وكذلك هو يفعل ذلك. ألا تستطيع أن تؤاخي واحدا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتآخى اثنين اثنين. يعني ألا تريد أن تكون وفق سنة النبي؟ ألا تريد أن تكون أخا مؤمنا؟ يعني ما أجملها أن يأتيني أخو هذا الأخ الكريم أخوه في الله ويقول لي فلان مريض، أنا والله لا أقصر، إذا ذهبت إليه زائرا وقدمت له هدية متواضعة، ماذا تفعل هذه الهدية وتلك الزيارة في نفسه أمام زوجته أمام أولاده؟ يعني شيء ثمين جدا، أخوك مريض، أخوك سافر، له مشكلة، في عليه قضية، عم يعاني من أزمة مالية، تفقده بس قال عنه واحد. يعني بصراحة الإنسان صعب يحفظ مثلا 3000 شخص 4000، يعني شيء فوق طاقة البشر، إنه فلان ليش ما أجى اليوم، لكن واحد لواحد. يعني أنا صعب أحفظ 3000 فلان ما أجى اليوم اتفقده، هذا شيء فوق طاقتي يعني، لكن أنا في أشخاص بشدة يعني اهتمامهم بالدرس وتواجدهم الشديد، لو غاب درس أو درسين بشر إنه غاب فلان، لكن بقية الإخوة الكرام ينبغي أن يتآخيا اثنين اثنين. وأنا أطلب منكم ذلك، وإذا واحد سألته أنه أنت مين أخوك في الله ولي ما أخذ أحد والله سأتألم منه، سنة، لأنه هذا الذي قال لي والله يا أستاذ شهرين ما طرق بابي أحد وأنا غائب، فهذا له زملاء له جيران من إخوان المسجد ما بلغوني ولا عرفوا أو لا زاروا. طلب رسمي، أطلب إليكم كل واحد منكم يختار أخي أخي يتفقده يزوره يسأل عنه، عن صحته، عن دوامه، عن أولاده، عن أهله، عن مشاكله، أيام بيكون عم بيعاني الإنسان مشكلة كبيرة جدا تنحل بمبلغ بسيط لا يملكه، ماذا يفعل؟ يعني هل يلجأ إلى أشياء، إلى الغرباء أم إلى المقربين؟ لذلك روى أبو يعلى بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه. مرة أخ زارني بالعيد ما وجدني، وضع بطاقة، أنا أعرفه بالشكل لا أعرفه بالاسم، فلما أعلمني أنه زارني وضع بطاقة ربطت بين الاسم وبين الشكل. بعد حين استقدت البطاقة عندي في البيت فيها رقم هاتف، اتصلت به. صدقوني أيها الإخوة، قال لي والله لا أنسى هذا الاتصال ما حييت، وبعد هذا الاتصال ما غبت عن درس واحد. قال لي كان الاتصال كبيرا جدا عندي. ماذا كلفني ذلك؟ اتصال. حياة أساسها تعاون، تعاون محبة. فأنت لما تتفقد أخوانك أنت أصبحت عنصر بأسرة، ما عاد موضوع جماعة، أسرة أصبحنا جميعا. هذا الذي أريده منك. يعني بتألم جدا أن واحد يمرض يمضى شهر شهرين ما أحد يزوره. خلاف السنة هذا، من عاد مريضا فكأنما خاض في الرحمة خوضا. يا داود مرضت فلم تعودني. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أنا والله لا أقصر، يعني بحسب الإمكانات. ما في أخ بمرض إلا أبادر إلى زيارته وبحاول أخذ معي هدية ولو كان متواضعة. عود نفسك أن تزور إخوانك، أن تتفقدهم، أن تقدم لهم الهدايا، هذا مما يمتن العلاقة. إذا كان الشيخ له دور في إلقاء العلم فأنت لك دور في تثبيت هذا الأخ، دورك في النوع آخر، دورك دور مثبت. أيام في صبار وفي مثبت للصبار، فالأخ الكريم دوره مع إخوانه دور مثبت. كان عليه الصلاة والسلام إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده. أي السنة. مر النبي عليه الصلاة والسلام، أعتقد في معركة تبوك، في غزوة تبوك، سأل عن بعض أصحابه، في واحد غمز إنه شغله بستانه، فقال صحابي آخر لا والله يا رسول الله لا نعلم عليه إلا خيرا، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. وكمان إذا كان أخ غاب فلان وينه، مو سائل عدروس، لا مو هذا الكلام، لا تقول هذا الكلام، أحسن الظن بأخيك. فلان ما شفنا الجمعة، عامل كيران في جهة، ما تتأكد أنت، سوء ظن هذا، لعله مريض. قال له والله لا، ما علمنا عليه إلا خيرا، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوان ما تخلفوا عنك.

0: ننتقل إلى عنوان آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حفظه للود واحتفاظه بالعهد. أورد البخاري في صحيحه في باب حسن العهد من الإيمان، ثم أسند إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت ماتت قبل أن يتزوجني النبي بثلاث سنين، لما كنت أسمعه يذكرها أن يثني عليها خيرا، ولقد أمره ربه أن يبشرها بالجنة ببيت في الجنة من قصب، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي إلى خلانها من لحم هذه الشاة إكراما للسيدة خديجة وحفظا للود وحسن عهد لها. لا يفتأ يذكر خديجة، وقد ماتت خديجة. إذا واحد زوج امرأة بعد زوجته وذكرها، لله ما في مثلك أنت، الله ريحنا منها. هكذا يقول بعض الأزواج. حسن العهد من الإيمان. وروى الحاكم والبيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أصبحتم؟ قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة إكراما لخديجة، وأن حسن العهد من الإيمان. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير، فأتته امرأة فبسط لها رداءه. قلت: من هذه؟ قيل: هذه أمه التي أرضعته، أي هي حليمة السعدية رضي الله عنها، مد لها رداءه. وروى أبو داود أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، يعني زوج حليمة السعدية أبوه من الرضاعة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له النبي عليه الصلاة والسلام فأجلسه مكانه، ما عاد في محل، أمه وأبوه وأخوه. وكان رسول الله بعد أن جاءه الوحي هو كان طفل صغير. ومن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور أصحابه، كما قلت قبل قليل، قد يتوهم متوهم أن زيارة الكبير لمن هو دونه مما يقلل شأنه، لا، العكس هو الصحيح. كان عليه الصلاة والسلام يكثر زيارة الأنصار خاصة وعامة. كان إذا زار خاصة أتى الرجل في منزله، وإذا زار عامة أتى المسجد. وروى الترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. وجاء في الأدب المفرد للبخاري في باب من زار قوما فطعم عندهم ثم أسند إلى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. يعني إذا كان زرت أشخاص وأطعموك أدعو لهم، قل اللهم بارك هذا البيت وبارك أهله وزد فيه الخير، وقل أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار وذكركم الله في من عنده. شيء جميل جدا أن تدعو لأهل البيت بالبركة وبالخير. وروى الإمام أحمد في المسند عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد خفيا صوت منخفض. وعند أبي داود بعد أن رد سعد خفيا قال قيس قلت ألا تأذن لرسول الله؟ فقال سعد ذره حتى يكثر علينا السلام. فقال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله أي ثانيا، فرد سعد خفيا ثم قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثا ثالثا، فرجع النبي فاتبعه سعد فقال يا رسول الله قد كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيفا لتكثر علينا السلام. قال فانصرف معه رسول الله أي ذهب معه مع سعد إلى منزله، دخل عليه فأمر له سعد بغسل أي بماء ليغتسل تبردا. أيام الإنسان يكون جاي من السفر استقبله إنسان شيء جميل جدا يدعيه إلى حمام، الإنسان إذا يعني اغتسل يتنشط على أثر تعب. فشوف الصحابي الجليل أمر بغسل ليبترد النبي. إذا إنسان دعا إنسان يجب أن يدعو إلى حمام، إلى استلقاء، إلى تغيير ثيابه، هي مبالغة بالإكرام. فسيدنا سعد أعد للنبي ماء ليغتسل فيه ويبترد، فاغتسل النبي عليه الصلاة والسلام ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران وورس فاشتمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. أخواننا الكرام، من أكرم أخاه فكأنما أكرم ربه، ولا سيما المسافر. كل إنسان له بيت، له غرفة نوم، له مطبخ، حمام، بيتكئ، بيرتاح، بيغير ثيابه، بيستلقي. لكن إذا سافر هو في أمس الحاجة إلى إكرام، إلى مبالغة بالإكرام. هكذا فعل سيدنا سعد بن عبادة. ثم أصاب من الطعام، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الانصراف قرب إليه سعد حمارا الدابة. بتلاقي شخص أيام بزور شخص السيارتين ثلاثة واقفين على الباب والدنيا مطر وبرد، مع السلامة وصله. إذا كان إنسان غالي عليك وصله، يعني تحسب عند الله لك أجر كبير. قرب إليه الدابة وضع عليها قطيفة، فقال سعد يا قيس يخاطب ابنه اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس قال لي النبي الكريم اركب، فأبيت، فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف، ما في حاجة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستهلك جهد الآخرين بلا ثمن أو بلا فائدة، الوقت ثمين. قال له اركب معي، فإن لم تركب فانصرف. قال فانصرفت. وفي رواية وفي رواية أخرى أرسل سعد ابنه قيسا مع رسول الله ليرد الحمار، فقال عليه الصلاة والسلام احمله، يعني ضعه بين يدي على الدابة، أي أمامي على الدابة. فقال سعد سبحان الله، أتحمله أمامك؟ فقال نعم، هو أحق بصدر الدابة، هو أحق بصدر الدابة. فقال سعد هو لك يا رسول الله. قال إذن احمله خلفي. قال فانظر إلى كمال لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته ورعايته للحقوق وإعطائه كل ذي حق حقه. يبدو أنه الوقت انتهى والشريط انتهى، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن نتابع هذا الموضوع في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: واشنطن تحث حلفائها على الانضمام إلى حربها الاقتصادية ضد إيران. الدين العام الأسترالي يتجاوز عتبة التريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد. اتهام امرأة بالتخطيط لتفجير مبنى حكومة ولاية نيويورك والارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. حضت الولايات المتحدة أمس حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على إيران تهدف إلى أسقاط النظام في طهران من دون استئناف العمليات العسكرية. وهدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن أي دولة تحافظ على رابط مع طهران ستدفع باقتصادها نحو الهاوية. وحذر في مقابلة مع شبكة CNBC من أن الدول التي لا تدعم هذا الهجوم ستعتبر ضد الولايات المتحدة، متعهدا بإخضاع إيران لأكبر عملية عزل اقتصادي منسقة في العالم.
2: So it is time for our allies and the rest of the world to make a decision, and we are going to squash the economy of this murderous regime, which that will curtail their ability to project power through their proxies. It will mean that they cannot pay the military.
1: من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن النزاع دخل مرحلة جديدة يعد فيها الضغط الاقتصادي الأداة الأكثر فعالية. في المقابل إيران التي وصفت الإجراءات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي، اعتبر وزير خارجيتها عباس عراقجي أن الخطة الأمريكية محكومة بالفشل. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس أن خطة الخنق الاقتصادي ليست إلا تشتيتا للانتباه عن أزمة أمريكا نفسها من ديون غير مسبوقة ومن ارتفاع في تكاليف الفائدة، مضيفا أن التمسك بسياسات فاشلة لن يجلب سوى المزيد من الهزيمة والمزيد من العداء من الإيرانيين. وفي خطوة تعكس الضغوط التي فرضها النزاع المستمر منذ قرابة 6 أشهر على موارد القوى العسكرية الأولى في العالم، أعلن الجيش الأمريكي أمس وصول حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل الحاملة أبراهام لينكولن التي أثار تمديد فترة انتشارها في عرض البحر مخاوف بشأن الظروف المعيشية لطاقمها. ومع نشر الحاملة الجديدة في الشرق الأوسط لن تبقى أي حاملة طائرات أمريكية في المحيط الهادئ ولو بشكل مؤقت. للمرة الأولى في تاريخ البلاد تجاوز الدين الفيدرالي الأسترالي عتبة التريليون دولار وسط تحذيرات من الأوساط المالية بأن الاتجاه العام لمسألة الديون يثير القلق. واعتبر المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم ويلسون أن الأجيال المقبلة من الأستراليين ستتحمل المزيد من الضرائب التي ستفرض لدفع فوائد المستوى القياسي للدين العام. لكن وزير الخزانة جيم شالمرز أكد أن الدين كان سيكون أكبر لو كان الائتلاف المعارض يحكم البلاد. وفي حديث مع SBS قالت كبيرة الاقتصاديين الأقليميين في مؤسسة EY شيريل ميرفي أن الارتفاع المستمر في مستوى الديون والهوة المتزايدة بين مداخيل الحكومة وأنفاقها تشير إلى أن الوضع سيزداد سوءا في المستقبل.
3: It's a large number. However, in comparison to other countries, it's actually not too bad. We certainly have a growing debt number though, and that's probably more the concern, the fact that it's been picking up. And when we look at the fiscal trajectory going forward, there is also a gap between revenue and expenditure, which means that it will get worse. So it's not so much the level itself, it's the direction that it's heading in.
1: نفت أخوية كنيسة بلايموث المسيحية المزاعم التي تتهمها بدفع مبالغ مالية سرا لأشخاص مقابل قيامهم بأنشطة لتعطيل الانتخابات الفيدرالية التي جرت العام الماضي. ووردت هذه المزاعم في تقارير صحفية تفيد بأن أعضاء في الكنيسة المذكورة نسقوا أنشطة مؤثرين ينتمون لتيارات يمينية متطرفة لمضايقة مرشحين. وفي تعليق له على هذه المزاعم قال وزير الأمن الداخلي توني بيرك إنها جدية وخطيرة ومثيرة للقلق، مشددا على أنه لا مكان لهذه الممارسات المزعومة في الديمقراطية الأسترالية.
4: What's at stake here matters and matters for the security of everybody and matters for the security of the nation as well. There are countries throughout the world where people get paid to engage in physical intimidation around election time. The thought that Australia might have just been added to that list should send a chill among everybody who loves this country.
1: وقع أكثر من 50,000 شخص على عريضة تدعو الحكومة الفيدرالية لوضع حقوق الإنسان في مركز النظام القانوني الأسترالي. وتطالب العريضة التي تقف خلفها منظمة العفو الدولية ومركز قوانين حقوق الإنسان الحكومة بسن تشريع خاص بحقوق الإنسان في أستراليا. وقالت رئيسة المركز كايتلين ريغر أن هذا التشريع يمثل الحلقة المفقودة في الإطار القانوني الأسترالي.
5: Worsening inequalities are everywhere around us, and that means people are struggling to access basic needs like housing, education, and healthcare. Protecting our rights right now is more important than ever. Whether or not you can be treated with dignity and respect should not depend on your postcode, your income, or your connections. A Human Rights Act would provide that clear path.
1: اتهمت السلطات الأمريكية أمس امرأة بدعم تنظيم الدولة الإسلامية بعدما أبلغت مخبرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI برغبتها في تدمير مبنى حكومة ولاية نيويورك وفق ما أظهرت وثائق قضائية. ووجهت إلى جيسيكا بوي البالغة من العمر 35 عاما تهمة محاولة تقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية. وتقول السلطات أن المرأة اعتنقت الإسلام وأصبحت من أشد المؤيدين لتنظيم الدولة الإسلامية عبر الإنترنت مع نشرها رسائل مناهضة للولايات المتحدة، بعضها يعبر عن تأييدها لمنفذي هجمات 11 من أيلول سبتمبر 2001. وتشير وثائق القضية إلى أنها أبلغت مخبرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي بدعمها للجماعة المحظورة وأنها سعت للحصول على توجيهات بشأن طريقة تصنيع المتفجرات. وتشير الوثائق لأن المتهمة فكرت في انتحال صفة سائق توصيل طعام لدخول المنشأة وزرع قنبلة فيها قبل أن تلوذ بالفرار إلى سوريا. وتابعت أنه في حال نجاح هروبها فإن بإمكانها العودة إلى الولايات المتحدة لمهاجمة أهداف أخرى بارزة من بينها ساحة تايمز سكوير في نيويورك. وبعد حصولها على حقيبة تابعة لشركة توصيل ومكونات لصنع قنبلة منها مسامير لاستخدامها كشظايا، أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي بوي في 19 من الشهر الجاري. في أخبار الرياضة، يستعد نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو الذي يخطط لعودة مفاجئة إلى الملاعب وهو في سن 46 لمحاولة تسجيل الهدف 300 في مسيرته مع رافينا النادي الطموح من الدرجة الثالثة الإيطالية. وظهر رونالدينيو المتوج بالكرة الذهبية عام 2005 أمس في حفل أقامه النادي على أحد شواطئ مدينة رافينا شمال شرق إيطاليا، مرتديا قبعة بيضاء ونظارة شمسية كبيرة لتحية زملائه الجدد والتقاط الصور إلى جانب مسؤولي النادي بقميص أبيض يحمل اسمه والرقم 10. وسبق لرونالدينيو اللعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي، كما توج بطلا للعالم مع البرازيل عام 2002 وخاض 97 مباراة دولية مع منتخب بلاده، سجل خلالها 33 هدفا، وكانت آخر مباراة رسمية له في أيلول سبتمبر 2015 بقميص فلومينينسي البرازيلي. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أديلايد: ممطر 17 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبارت ممطر 13، داروين غائم جزئيا 33، بيرث أمطار متفرقة 23 درجة، ملبون ممطر 16، سيدني مشمس 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972.

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: لمد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيوكيو راديو إنكوربوريتد.

0: الظلال.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلين في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب اخوة يوسف؟ حدث لهم اذلال في الاخر، ذلة ومهانة. واحنا الذلة اللي فيها الامة والصغار نتيجة ايه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فهذا تم يوم يتذلل ويتسول.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول ايه؟ طرقت الابواب على الله كي ادخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، الا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، ووجدتهم اقرب الابواب الى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى الله به، ومن سمع، لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب ضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم وبركاته.
2: مرحبا بكم في حلقة جديدة.
1: أهلا وسهلا بك ومشاهديك ومستمعيك. أهلا بكم. أولا نحن نقول أن المارد الإسلامي مش بدأ في التململ كما يقول الغرب، لا، هو بدأ في اليقظة. هو لا تململ، لأن الإسلام ثابت في قلوب الناس.
2: نعم.
1: والقلوب قد تكون ران عليها بعض يعني إيه يعني دخن الدنيا وتراب المعاصي.
2: نعم.
1: ولكن عندما نأتي لننفض هذا التراب وننفض عن سبيكة الذهب الأصلية عيار 24 قرات، وهي كل مؤمن أو كل إيمان في قلب كل مؤمن، فتجد أن قصص صفوة الصفوة يعيدك إلى مجد السابق واستشراف المستقبل بإذن الله رب العالمين. لأن هذا دين حفظه رب العباد عز وجل، ليس لي أو لك أو لأحد مهما صغر أو كبر أن يعني يقول إن هذا الإسلام، يعني الأمة كما قلنا يعني تسقم ولكن لا تموت، تمرض ولكن لا تنتهي. أمتنا كما نقول دائما شروق لا غروب. فعندما نذكر يعني قصص صفوة الصفوة، فأنت تستشعر الأمل في أن كل هؤلاء الصفوة غرسوا يعني أشجار الحق فأثمرت ثمرات الإيمان، وظهر الإسلام جليا على مر العصور على أيدي هؤلاء.
2: هذا في السلف وليس في الخلف.
1: لا والله، ده ظل في الخلف مددا طويلة. احنا ظللنا الى يعني الى قرون قريبة، كان كتب ابن سينا تدرس في جامعة مونبلييه. يعني اسعد مثلا عندما ارى ان تختار مثلا عاصمة او مدينة اسلامية، ان تختار رمزا للثقافة وللعلوم في كل عام مثلا، فده شيء يعني.
2: الشارقة كانت هذا المركز عام 98.
1: ما شاء الله الشارقة، وكانت قبل قرار. وانا ربما انا مدعو ان شاء الله يوم 17 من هذا الشهر، يعني يوم الاربعاء القادم، بدعوة من الاخ الكريم محافظ حلب في السورية.

0: كنا فمتى سنصبح؟
1: عندما ندخل من الباب الرئيسي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فطريق الله واحد وسبل الشيطان كثيرة.
0: نعم. يعني ربما مع اتباع الطريق الواحد أو الطريق المستقيم أولا مسدد وموفق إن شاء الله بسفرية حلب ونفع الله بكم وبالمسلمين. هذا شيء مفخرة للدول العربية كلها أن تختار عاصمة ثقافية. هذا تقليد جيد حقيقة يحض الناس على تحصيل العلم، ولا سيما أننا نحن أمة مأمورة بالعلم.
1: إحنا ونحن مأمورون أيضا كمتحدثين ومتحدثين سواء بالخطاب الإسلامي أو بالخطاب الإعلامي أو بالخطاب الإعلام الإسلامي. يعني لأنه واحد يعني.
0: صحيح.
1: فأن نبرز ما في مدننا وعواصمنا الثقافية من تاريخ وحضارة حتى يستشعر الإنسان أن له أجدادا عظماء. هذا شيء مهم. شيء مهم أن نحن نفخر بفضل الله سبحانه وتعالى أن ننتسب إلى أجدادنا من هؤلاء الذين أثروا الفكر الإنساني في كل عاصمة عربية بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا أذكر محمد ابن في أيام المأمون رسالة تأتيه من الملك جورج الخامس ملك الدنمارك والمجر يعني، يقول له من الملك جورج الخامس إلى ملك العرب والمسلمين يعني ما
0: جميل.
1: أرسلنا إليكم بعثة علمية من 21 رجل وامرأة على رأسهم ابنة أختنا الأميرة بيرنارد لتتلقى العلوم ووفدها من جامعاتكم العظيمة ومدارسكم العلمية المتقدمة. قادمكم المطيع جورج الخامس.
0: قادمكم المطيع على أن نقرأ في قابل الأيام.
1: عندما تدخل إلى جامعة السوربون فتجد ابن سينا بعمامته وأمامه عبارة عن كأن مسك يعني شيء يتقطر منه الماء، وكأن أنا أرمز أو أتخيل أنه كان يمسك
0: تجارب.
1: يمسك العلم ويضع
0: ويصب
1: على هؤلاء، لكنهم الآن هم الذين أخذوا الفتات المتساقط من حول موائدنا العلمية ليعطوننا قطرة قطرة وأحيانا يغلقوا الصنبور.
0: لكن يعني فضلاتكم أشرتم إلى نقطة جديرة بالنظر والاعتبار، يعني حينما أرسلت الرسالة إلى المأمون قال أرسل إليهم بعثة لتلقي العلوم في مدارسهم المقارة وقادمكم المطاع. الآن يعني قلبت الصورة تماما.
1: محمد ابن الأيام دول
0: نذهب بفلذات أكبادنا إلى الخارج
1: يعني
0: لتلقوا العلم.
1: إن شاء الله أنا آمل من هؤلاء الفلذات الذين يعني ننتظر أن يستقوا هذه العلوم التي بلغوا شاوا واسعا فيها ولا ننكرها عليهم أن يطوروا هذا ونصير يعني مخرجين للعلم لا مستهلكين للعلم إن شاء الله.
0: شريطة السير على الصراط المنهج.
1: شوف أمة لا تصبحها إلا رسالة، قال ابن خلدون في مقدمته أمة العرب لا تصبحها إلا رسالة، فإن نزعت الرسالة من العربي صار حيوانا أعجم.
0: الرسالة موجودة والمنهج موجود والصراط المستقيم موجود، الطريق الأوحد موجود أو السبيل كما صورت آية القرآن الكريم موجود، لكن في بعض الأحيان نجاوز أو نتجاوز هذا السبيل، ولا سيما أن سيدنا موسى وفتاه جاوزا الطريق، فلما جاوزا قال لفتاه أتنا غدا.
1: لكن ده عادة سريعة، لكن لا ينسى الإنسان نفسه في التيه، لابد من العودة، وأنا أرى أن الأمة عائدة إن شاء الله
0: بإذن الله كما عاد سيدنا موسى،
1: كما يعود كل صالح إلى إلى إلى دائرة الحلال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه.
0: مجاوزة سيدنا موسى وفتاه كما صارت آية القرآن الكريم فارتد على أثرهما قصصا، يعودون ليختص الأثر مرة ثانية، وجد الخير أو وجد ابتلاء أو وجد العبد الصالح.
1: لا يجد الإنسان إذا ما يعني عاد إلى دائرة الخير إلا أن يجد خيرا محضا
0: وإن كان لا يعلمه.
1: أصل العلم عند الله، الله هو العليم الخبير. فيعني قضية أن الإنسان أن ربك يعلم وأنت لا تعلم، وما تعلم من الأمور أقل بكثير مما تجهل. فعند العودة وعند الأوبة يعني إن شاء الله والإنابة تكون بداية الانطلاق إن شاء الله.
0: ونحن من هنا نبدأ بداية الانطلاق مع سيدنا موسى والعبد الصالح. ترى ما الذي حدث بينهما ليكن موضوع الحوار، مخففين حدة الحوار عن سيدنا موسى وبني إسرائيل بعض الشيء.
1: أفهم من هذا أن هناك حدة مني أخذتها من كلام الله موسى.

0: هي حده في الحق.
1: خير وبركه.
0: بارك الله فيك، جعلها الله على الاعداء الاسلام ولينا سهلا في العريك على
1: المسلمين. كذلك ان شاء الله.
0: بارك الله في فضيلتكم. اي القران الكريم تصور مرحله مهمه من مراحل سيدنا موسى، ولا نعني بها الترتيب المرحلة أو التعاقب الزمني لسيدنا موسى، لكن نقف عند محطات محددة حسب أولويات البرنامج وما ترى فضيلتكم فيه.
1: نحن نغوص في البحر والله يرزقنا باللآلة
0: بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. لؤلؤة هذه الحلقة نعم. تتمحور حول اللقاء الذي دار بين سيدنا موسى وبين العبد الصالح. هو الخضر بداية
1: الحلقة. يعني بعض الناس يقولون هذا، لكن نحن واقفين عند حدود الله سبحانه وتعالى. ما رأيت يعني حديثا يرقى الى مستوى، يعني وان كانت هناك اثار يقوي بعضها بعضا انه الخضر، ولكن قلنا من قبل في البدايه ان القصص القراني لا يهتم لا بالاشخاص ولا بالزمان ولا بالمكان،
0: يهتم بالعبره. اذا نريد يعني شرحا موجزا من فضيلتكم حول القصه كلها، ثم نقف مستخلصين الدروس والعبر ان شاء الله.
1: احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، هذه قصة العلم على مستوى التاريخ كله، قصة أدب العالم وأدب المتعلم.
0: نعم،
1: نحن نسرد القصة ونقف عند يعني المستفاد منها، ويكون لها فوائد بفضل الله عز وجل.
0: جيد.
1: سيدنا موسى خطب في بني إسرائيل خطبة، فبكى الحاضرون جميعا. تخيل أنت أن الشعب الإسرائيلي يبكي عندما يسمع خطبة لك، أنت تتخيل مدى تأثير هذه الخطبة.
0: نعم،
1: إذن هي مؤثرة
0: أكيد.
1: فسأله أحدهم: أي الناس أعلم يا كريم الله؟ قال: أنا. مين أعلم على الناس على وجه الأرض؟ من النبي الرسول الكريم.
0: صحيح.
1: يعني من أعلم منه؟ فكأنما كريم الله موسى تراجع مع نفسه، لأن الإنسان عندما يلاحظ قضية كما نقول اللفظات يدرك اللفظ عندما يخرج يراجعه. لا بد من المراجعة. فقال: يا رب، إن كان هناك من هو أعلم مني على وجه الأرض فدلني عليه. انظر إلى الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
0: صحيح.
1: مش يعني أظل أنا مصمم على لا، من أعلم الناس أنا فأتجه، قد لا يكون أنا. يا رب، إن كان هناك من هو أعلم دلني عليه. قال: يا كريمي، في رواية العبد الصالح هناك أعلم منك، وفي رواية الخضر أعلم منك، وأين أجده؟ سيدنا موسى رجل منجز، قال: عند مجمع البحرين.
0: في مصر
1: ما بين يعني ما بين المنطقة بتاعت يقال العين السخنة، يقال عند البحيرات المرة، عند التقاء البحرين بحر القلزم مع البحر الأبيض المتوسط، يعني بهذه المنطقة يعني. دي كانت محور مكان بني إسرائيل عند خروجهم من مصر. وحتى العلماء مختلفين هل هي القصة دي حدثت في مصر.
0: أنا أفهم أنها عند نهر النيل رشيد ودمياط، لأن الدمياط مشرب البخر.
1: لا لا لا، يعني إن شاء الله أهل
0: قرية قرية أبت أن تضيقهما.
1: هذا من باب الملح المصرية يعني، التي تحب حقا أن يحب أن يداعب بها الشعب المصري شعب دمياط الحبيب. يعني أنا دمياط هي محافظة في مصر معروفة، ومنها علماء يعني أجلاء وفضلاء وأهل شعر كثير وشعراء ما شاء الله، وأهل
0: ثقافة مداعب وأهلها أيضا.
1: نعم، هي مداعبة أدرك هذا يعني. فما لابد أن تبين أن هذه دعابة لابد.
0: يا بالفعل أنا لا ندري يعني تحديدا، لا ادري اين كان سيدنا موسى انذاك تحديدا يعني.
1: ما جمع البحرين خلاص، احنا قلنا المكان ليس مهما. فالمهم سيدنا موسى اخذ فتاه يوشع ابن نون، وهذا كان فتى مقربا اليه،
0: نقول خادم،
1: قد تقول هذا يعني
0: امراه
1: عزيزه تراود فتاه، فقد يكون الفتى هنا خادم. سبحان الله، سمعنا فتى يذكره ليس خادما وإنما شاب أو في سن معينة. المهم أخذ خادمه سواء يوشع أو غيره أيضا، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح، لا أغادر، يعني لا أغادر، لا أترك حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبها. أسير ولو
0: سنوات
1: طويلة، يقال إلى 80 سنة الحقب، يعني عقودا من الزمن.
0: صحيح.
1: سبحان الله. المهم ظلوا سائرين، أوحى الله إليه أو كلم أن يأخذ حوتا في مكتل، يعني سمكة مملحة أو مشوية، يضعها في جراب ويأخذها. يعني سمكة
0: طعام.
1: ما الذي يعلمني أن الرجل الصالح في هذا المكان أوحي إليه أو كلمه ربه أن عندما تدب الحياة في هذه السمكة المشوية أو المملحة أو هذا الحوت، أن الإخوة المغاربة يقولوا على السمكة الكبيرة أيضا حوت، السمكة الصغيرة أيضا حوت. وكان أول مرة التقيت بالإخوة المغاربة في ألمانيا ودعوني إلى وليمة وقالوا تفضل نريد أن نطعمك حيتانا. تعجبت في نفسي يعني، يعني أكل حوت أول مرة ده، وإذا رأيت حيتان صغار سبحان، هل هذه حيتان؟
0: هذه حيتان.
1: المهم يعني يقولون عنها هذا الحوت والسمكة المشوية. قال إذا دبت.
0: أما الحوت سيدنا يونس هو حوت.
1: حوت حقيقي.
0: ضخم.
1: نعم نعم نعم. لكن الحوت يقال على السمكة الصغيرة ويقال، ولكن أصلا يقال على الحوت الكبير الذي يبتلع.
0: نعم.
1: المهم إذا دبت الحياة في يعني في الحوت أو في السمكة فلتعلم أن الرجل الصالح عند هذا المكان. المهم صار هو وتلميذه، فبعد ما يعني صار مسافة طويلة قال كريم الله لموسى، كريم الله لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
0: تعبنا
1: وبعدين عايزين
0: النصب شد
1: التعب، شد التعب، تعب شديد. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال العلماء اول بس نقول المرحله وناخذ منها
0: فوائد جيد
1: يعني سبحان الله. لما هاجر من مصر فرارا بنفسه، ربنا نجني من القوم الظالمين، عندما وكز الرجل القبطي فقتله
0: علينا
1: وتوجه تلقاء مدين، ما طلب الطعام لانها كانت هجره فرار بعيدا عن الظلم، فانساه رب العباد حاجه البطن للطعام. وعندما ذهب للقاء الله ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ما طلب الطعام لأنها كانت الوجهة وأن إلى ربك المنتهى. لما توجه من بشر إلى بشر جاع في وسط الطريق، فالمهم في الغاية، ما هي الغاية؟ في الغاية يعني أنت ما همتك؟ قال العلماء، علمونا في الصلاة، ليس من يتوكل في أن يرزق برغيف كمن يتوكل على الله في نصرة الإسلام.
0: صحيح. الهمة.
1: وإذا كانت النفوس كبارا
0: تعبت في مرادها الأجساد.
1: بس سبحان الله. لكن
0: نفهم أنه جاوز فلقي نصبة.
1: هي دي قضية أخذ العلماء هذه القضية. قالوا طالما أنت داخل حدود الله فأنت في راحة. أنت داخل حدود الله أنت في راحة.
0: صحيح.
1: إذا إذا إذا يعني إذا عبدت ربك ملكك الأشياء.
0: الله.
1: وإن عبدت غير ربك ملكتك الأشياء. يعني يصير عبد تجين لسجارة، تجين لدواء معين، تجين لإدمان معين، تجين لشاشة معينة، تجين لشيء دنيوي. أما
0: سبحان الله اتخذ إلهه هوى.
1: قال رجل لهارون الرشيد قال ما أزهدك يا فضيل بن عياض، ما أزهدك يا فضيل؟ قال أنت أزهد مني. قال عجبا. قال أنا زهدت في الثاني وأنت زهدت في الباقي. انا زهدت في ايه؟
0: في
1: الدنيا،
0: عرض الدنيا،
1: عرض الدنيا. وانت زهدت في الباقي
0: في الاخره.
1: قال وما الذي علمك هذا؟ ايه يعني ايه وصلك لكده؟ قال من انت ترى انك عبده عبدا انك عبد له هو عبد عندي. يعني انا بستعبد الدنيا، انت استعبدتك الدنيا. سبحان الله،
0: فارق كبير.
1: طبعا سبحان الله،
0: كلمه صغيره.
1: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، مكان استراحوا كده، وقال أنهم جلسوا للوضوء أو غيره، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فاتخذ سبيله في البحر عجبا. خلي بالك من مدلولات القرآن. المهم لما
0: نقف
1: نقف.
0: وقال سربة بداية
1: سربة.
0: وقال اتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: تاني مرة
0: عجبا، حال من الفتى أم حال الحوت أم عجبا؟
1: لا لا لا،
0: ماذا
1: الذي أحيا الحوت في أول الأمر؟ من
0: الله سبحانه وتعالى.
1: فلما دبت فيه الحياة وتسرب إلى البحر، الأمر عند الله بسيط، فعبارة عن سربة، ليس في الأمر عجب، لأن الله هو القادر. فالله هو الذي رزق الحوت الحياة مرة أخرى.
0: نعم.
1: ودبت الحياة مرة أخرى بقدرة الله
0: ونعم.
1: إلى الحوت، فأخذ سبيله في البحر سرب، تسرب لأن ده قدرة الله.
0: نعم.
1: قدرة الله فوق الشك والتهم.
0: نعم بالله.
1: أما لما يوشع أو تلميذ فتى موسى علق قال فاتخذ سبيله في البحر عجبا،
0: هو يتعجب هذه كلمة فتى موسى عجبا،
1: عجب لأن كيف تدب الحياة مرة أخرى. فعندما يتكلم البشر يتكلم بالعجب، وعندما يكون تكون القدرة هي التي تحرك الأمور فإن الأمر صار سبحان الله أمر طبيعي.
0: نعم.
1: سبحان الله. طيب. فارتد على آثاره.
0: قال هذا ما كنا نبغي.
1: ده المطلوب.
0: هو كان أصر ليوسع بن نون بهذه القصة إذا دبت الروح.
1: نعم نعم نعم نعم. وذلك لما أول ما سأله أنا أتينا غدا أنا رأيت إذا أوينا إلى الصخرة قال ذلك ما كنا نبغي، مش أبغي، نجي رحلة مع بعض. ذلك ما كنا نبغي. نبغي. فارتد على آثارهما قصصا. رجعوا. يقال لما رجعوا وجدوا رجلا نائما مسجى مغطى. فقال السلام عليك ورحمة الله. قال وعليك السلام ورحمة الله، وهل في أرضنا سلام؟
0: الرجل الصالح.
1: ها. أول ما صدم موسى صدمه بأنه لا سلام في الأرض، وكأن الرجل الصالح يعيش 2007 ميلادية.
0: سبحان الله.
1: وهل في أرضنا سلام؟
0: سلام.
1: مرحبا بموسى بن عمران. لازم يدير لازم يدير دلالات. لازم يفيه يعني لابد أن إيه أن أن أن أن أن, أن مش الولاية تطفح، ولكن نور القلب يأتي على اللسان.
0: يظهر.
1: لازم موسى بن عمران او موسى بن اسرائيل
0: لم ياتي في ذهن سيدنا موسى انه ساحر ويتصل بالجن ويعرف ان هذا ابن من هذا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا الله عز وجل عندما يقول له العبد الصالح اعلم منك هو جاي مستعد نفسيا لتلقى العلم، يتلقى العلم ممن هو اعلم، ولو كان في بعض القضايا فهو اعلم ايضا.
0: طب لما لأن العبد الصالح أعلم من سيدنا موسى لما لم ينتقى رسولا أو نبيا؟
1: لا الله أعلم حيث يجعل رسالته. لكن هذا العبد الصالح أدرك بعض القضايا لكن غير مكلف برسالة،
0: بعض القضايا فقط
1: بس.
0: هو عارف الثلاثة مواقف.
1: لا لا بس. لا ما هو مش الثلاثة مواقف بس
0: أكثر.
1: ما احنا استوفنا
0: سبحان الله.
1: المهم انظر بقى إلى إيه هذا الكريم النبي الزعيم بني إسرائيل، هذا الذي أخذ شريحة في التاريخ من يعني من أقوى الأنبياء بنية وقوة وشخصية ووصلة برب يعني
0: لا.
1: صف ما شئ
0: كل المميزات
1: سبحان الله.
0: لا.
1: دخل عليه أنا موسى بن عمران وأنا ليس عندي من الوقت، فما العلم الذي عندك حتى أخذه وأعود؟
0: اختصر
1: ولو قل صدق.
0: اختصر
1: انا ما عندي وقت. سبحان الله تعلم انا بقول انا موسى بن عمران. سبحان الله. الا تدري من تكلم؟ دي لهجه لهجه الرويبضه من السوقه والدهماء.
0: طيب حتى لم يعرفه بنفسه.
1: لا لا
0: قال انا فلان.
1: لا لا هذا في ثنايا ما يقال في كتب التفسير الله اعلم.
0: العبد الفتى موسى مع على رسلك حتى نستنفر. فتى موسى لم يسبق سيدنا موسى مثلا يقول له انا نبي الله بالخارج اخرج قبله مثلا اخرج
1: لا لا ده في
0: قف
1: ده في البروتوكول يعني الدنيوي الذي لا قيمه له.
0: ونبي يذهب مع فتاة فقط ليست جيوش مثلا
1: ومع ان عنده
0: رسل
1: عنده لك
0: ومندوبين تليق بالنبوة اشياء تليق بالنبوة
1: يسير في معية الله
0: الله
1: فمن كسب الله فقد كسب كل شيء ومن فقد جانب الله فقد فقد كل شيء وما كسب شيئا
0: الله
1: هو الولي
0: ونعم
1: وكفى بالله وليا وكفى بالله وكيلا خلاص سبحان الله هل اتبعك بيقدم سؤال بإذن بالدخول في مدرسة العبد الصالح هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة أنت ما علمت إلا الرشد أولا ظن حسن بما عند رجل من العلوم وصفه بالرشد هل أتبعك مش هل أجلس معك هل أجالسك هل أناظرك تجد والد قرأ كتاب ولك يا سيدنا الشيخ انا عايز اجعب معك ساعتين كده نتناقش في بعض الامور قلت له طب نتناقش يا ابني ما شاء الله انت دارس اصول الفقه يقول لا ولا الفقه لا ولا فقه المقارن ابدا ولا علم الحديث ولا فقه التفسير ما تنهش فيه
0: سيدرس
1: في بعض القضايا في بعض
0: ان شاء الله سوف يدرس باعتبار ما سيكون بالنية يعني.
1: طيب خلاص يقولون هذا عندنا غير جائز ومن انتم حتى يكون لكم عنده.
0: المهم
1: هل
0: هنا الاتباع الاتباع من سيدنا موسى
1: اتخيل
0: يعني
1: هذا من باب الادب العظيم لان لانك طالما ان الله قد قال انك اعلم مني فلا بد ان اتبعك لتعلم هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا فوجئ بالإجابة الصادمة الغير متوقعة قال إنك لن تستطيع معي صبرا ثم علل له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة الله ده شارد العلم والحيطة والخبرة من كريم الله موسى لأن هعمل أشياء أنت لن تدركها فكيف تصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة وداعت كريم الله موسى ورقة كريم الله موسى غير معهودة
0: تماما
1: غير معهودة
0: تماما
1: قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمر خلاص أنا لما أقول أمامك متعلم أنا لا أعترض ولا أعصي لك أمر سبحان الله قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر اتفقنا يعني أنا لما أعمل شيء إياك تسأل وتسأل وتتساءل لماذا إلا أن أشرح لك القضية.
0: نعم.
1: فانطلق. عايزين يعبروا من مجمع البحرين دي للشاطئ الآخر. سفينة توقفت. وقفت له. رست على البر. ركب في السفينة. قالوا لن نأخذ منكم أجرا. لن نأخذ منكم
0: أجرا. جيد.
1: أنت ركب غيري مجانا. جزاه الله خير. أول ما ركبوا السفينة. الخضر عليه السلام او رضي الله عنه كما يعني يقال مسك زي ما يكون فأس او حديده وقاعد يشيل في ال ال ال ال
0: ال احد الواح
1: الواح من ايه من من من, من اسفل السفينه
0: يخرقها
1: هو خرقها وخرقها فعلا هو يبدو ايه قوي راح شال له بينه وبين الماء لا شيء خرق في الماء امر طبيعي ايه الماء ايه
0: تغرق
1: خرقتها لتغرق أهلها تغرق عشان تغرق أهلها الناس كرماء وأهل فضل وركبنا مجانا أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا شيء يعني فيه يعني تعدل الحدود في في شيء من ال من من إيه عدم شكر الصنيع أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا قال لم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا أنا مش ذكرت أنا مش ذكرت لك أنك مش هتصبر قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا نزلوا من السفينة وصلوا ولكن كريم الله موسى ما وجد ماء يخرج من اللوح الذي نزع
0: الله
1: سوف نعود إليه
0: سبحان الله
1: سوف نعود إليه المهم هم نزلوا على الشط وجدوا شوية أطفال وغلمان يلعبون فنادى الخضر على ولد وراح ماسك دماغه دوافي خرج الرأس بالعنق
0: الله أكبر
1: وصار الولد كأنما خلق بدون رأس
0: سلم يا رب
1: علام سيدنا موسى لما يعني
0: هو قوي في الحق صعب صعب قتلت نفسا زكية بغيره؟
1: قتلت نفسا احنا لا قتلنا لا شيء ولا دثار ولا قصاص ولا عزاء قتلت نفسا زكية او زاكية في قراءة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا الله الاول مرة ساعة ما خرق السفينة قال له الم اقل انك لن تستطيع ما صبره ثاني مرة قال له الم اقل لك
0: اللهجة تزداد حدة
1: خلاص بدأت شيء الم اقل لك انت يا موسى
0: وهو قاتل
1: ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا سيدنا موسى حدد مع نفسه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا أنت بصراحة وصلت من الأمر أنك يعني لما تطردني من المدرسة ما حد إيه يعني العذر معك كل الأعذار في إيه في صف
0: عند ثلاث مرات فقط
1: ثلاث مرات
0: فقط ماذا نتعلم من هذه الثلاث مرات؟ ثلاث انذارات مثلا أم ماذا؟
1: لا نتعلم أن الإنسان عندما يخالف خالف متعلم متعلما مرات ثلاث. خالف متعلم معلم.
0: نعم معلم.
1: خالف متعلم معلما. تمام.
0: نعم.
1: ثلاث مرات. فقال له هذا فراق بيني وبينك ونحن الواحد منا يخالف ربه عشرات المرات في اليوم ولا يقال له هذا فراق بيني وبينك.
0: الله أكبر. الله.
1: هذا من رحمة الله
0: ونعم بالله.
1: هذا من رحمة الله. يعني بشر لما يستطع زك إيه قال رحمنا الله ورحم أخي موسى هكذا يقول النبي صلى الله
0: عليه وسلم
1: لو صبر لأرانا الخضر من عجائبه لأنه عنده حكايات وقصص وأمثال عجيبة ولكن سيدنا موسى ما أمثلة عدم الصبر ما بين المتعلم لظاهر الأمر على المعلم.
0: سنقف بعد أن تنتهي فضلاتكم بسرد القصة.
1: تمام. المهم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر. طيب ايه بقى؟ اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يقال ان المساكين كان 10 اخوة كل اخ في عاهة.
0: يا ساتر يا رب.
1: المشلول والكفيف سبحان الله. والسفينة جديدة. وفي على زي نقول عند قناة السويس او عند معبر من المعابر كده.
0: ملك.
1: ملك. اول ما تعدي عليه السفينة جديدة لا عيوب فيها. يأخذها غصبا على بتوع الفايكنج وبتوع قراصنة الشمال
0: يعملوا هاكر.
1: ها بالظبط كده هم هاكر دول هم دول ايه اللي هم سبحان واحد بتشكل ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
0: لكن بالآية القرآن قال وكان وراءهم.
1: نعم.
0: ليس أمامه هو الملك أمامي هم يذهبون إليه.
1: لا
0: ليس.
1: لا دائما لأنه عمل سيء فيأتي لابد أن يأتي في الوراء لا يكون أمام لا يكون أمام إلا الإمام أو أهل الخير
0: سبحان الله.
1: لكن وراء
0: خلفوه
1: كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة فأردت أن أعيبه
0: غصبا يعني
1: اغتصابا بما لا حق له أن يأخذها يغتصب السفينة سبحان الله. فلما أراد أن يعيبها حتى لما يرى الملك فيها عيب يمرون سالمين غانمين
0: لا يأخذ السفينة المعيوبة.
1: لا لا لا هو
0: المعيبة.
1: لا لا لا لما اغتصب سبحان الله.
0: المعيبة ليست
1: المعيبة. المعيبة
0: المعيبة
1: المعيبة طبعا. فاللغة أيضا غالبة لأنها لغة القرآن.
0: لا صحيح
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: فكان مين من الصعاليق العرب عندكم في اللغة تأبط شرا
0: تأبط شرا
1: تأبط شرا كان دائما يقول إيه درى الله أني للجليس لشانئ وتبغضني إليهم مقلة وضميره ولا تسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوح إنسان فكدت أطير سبحان الله. يقول إيه من وجهة نظره أنا واحد تسأل حد يقول دي عطين البعير
0: لا استلفش
1: لا لا لا البعير هو هو هو, هو الجمال دي حد خلقها ربنا اللي خلقها خد روح افتح في البرية واسرق الجمال ولا تسأل في حد سبحان الله. هذه الصعلكة العربية بدون دين.
0: لا أسأل العبد الفقير بعيره
1: وبعران ربي في البلاد ولا ليه اروح اقول لمحمد خالد اعطيني البعير انا اروح اخذ البعير اللي يعجبني اكرمه ياخذ كل سفينه غصبا ما دام الدين يغيب خلاص مفيش مشكله
0: لا منهج
1: ما هو ذاك هو تأبط شرا ما هذا حتى سمي بهذا يعني. المهم يعني فالصعلكه العربيه لا يضبطها الا دين
0: سبحان الله.
1: والصعلكه العربيه الان لا يضبطها الا دين
0: ونحن بعيدون تماما عن الدين. الدين ابعد ما يكون من الاشياء في حياتنا.
1: نحن اخذنا من الدين قشوره يعني يعني يعني يؤلمني ان يدا فلسطينيه تمتد الى اخيه الفلسطيني. طب بالله عليك انت تسر من انا يعني انادي واناجي واصرخ باعلى صوتي في نفس الوقت الى ابنائي واخواني في فلسطين يعني من يفرح عندما يمد ابننا او اخونا من فتح الى اخيه من حماس او العكس او كده بالشر من الذي يفرح؟ يا فرحة اسرائيل بما يحدث لماذا؟ على في ايه؟ انت ايه المطلوب؟ المطلوب انك ايه يا اخي تنحى يا اخي تنحى ما فيش مشكلة انت زعلان اخوة بس المهم نكون اخوة في الله المهم نكون اخوة في الله. اين الاخوة؟
0: اذا كانت الاخوة في الله فليس هنالك مطلوب.
1: سبحان الله
0: ده كانت في الله فليس
1: بس مطلوب. في نقطة في نقطة احنا ارضنا محتلة والعدو مش العدو تداعت الامم علينا تداعى
0: بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام
1: فأنا ذا ننتظر يعني لزوال الأرض والسماوات وما فيهن أهون عند الله من أن تراه قطرة دم مسلم على الأرض. هذا كلام رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم. لزوال السماوات.
1: طبعا طبعا. فكيف يا أخي؟
0: لا حول ولا قوة.
1: طب يا مدد يا أخي خلينا, وبعدين أسد علي وفي الحروب نعمة. طب ليكت لماذا خلونا؟ والله قلب الإنسان يتفطر.
0: بارك الله. ولهذا يعني نعيته بفضيلتكم مع سيدنا موسى والعبد الصالح. يعني حتى نكف عن الكلام عن بني إسرائيل بعض الشيء. كم نحبك فضيلتي.
1: الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. أكرمك الله. عمك الله. لما جاء عند الغلام فأقتلت نفسا زكية بغير نفس, أقول الكلام ده؟ قال أنا أقول لك إنك لم تستطع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال أهل العلم لا يشترط المتعلم على نفسه شرطا. ما تخلي الأمور ولشوف إن لم أحفظ هذا اللي خلاص لا تدرس لي. طب ليه يا ابن الحلال يا خصبه ونصبر عليا؟
0: صحيح.
1: لا خليت فضلك حنين شوية.
0: سيدنا موسى حكم على نفسه.
1: خلاص سبحان الله. فالوان دخلوا أهل قرية, دخلوا كده في قرية, القرية بخيلة. وكان من آداب الزمن هذا كرى الضيف. كرى الضيفان ده كان موجود على مر الزمن, مش عند حاتم بس ولا عند العرب فقط, كان موجود في كل البلاد كرى الضيفان. لازم حكايته. وكان حتى وصف العربي أنه جبان الكلب.
0: جبان الكلب.
1: جبان الكلب.
0: لا ينبح كلبه على
1: من
0: كثرة
1: ضيفه. من كثرة الضيوف. حاتم الطائي كان لما تزوج في صبيحة عرسه جاءت العروس بطعام, قال لا أين أكيدي؟ فالعروس يعني ففيه خير. فالمهم يعني قال لها إذا ما صنعت لي زادا فالتمسي له أكيلا فإني لست أكله وحدي, وإني لعبد الضيف ما دام عندنا وما في غير تلك من شيم عبدي.
0: نعم.
1: وعبد
0: كرم. كانت محل تقدير المصطفى عليه الصلاة والسلام.
1: نعم بلى. ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. نعم. خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق, وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان الله. المهم فوجد استطعم أهلها فطرق على الأبواب, رفضوا لا يبيعه ولا يطعمه.
0: يلا
1: والعياذ بالله رب العالمين. فأبوا أن يضيفوهما, فوجد فيها جدارا في التعبير القرآني يريد أن ينقض الجدار نفسه بدليل على شدة ميله. خلاص ما ينفع فيه أن يريد أن ينقض فأقامه. يقال أن الخضر وضع يده على الجدار فأعاده كما هو, يقال يعني. ولكن على كل سواء اتخاذ الأسباب في البناء, المهم أعيد أقام الجدار. فلما أقام الجدار سيدنا موسى لم يحتمل, يعني هم على حالة من الجوع والتعب, وبعدين والقرية بخيلة, وانت تعيد لهم الجدار أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة, وكان تحته كنز لهما, وكان أبوهما
0: صالحا.
1: يقال أن أبوهم ده كان أبوهم السابع, مش أبوه يعني
0: أبو السابع الأول.
1: لا جد السابع. الجد السابع أبوه. فظل الصلاح في الذرية.
0: سبحان الله.
1: والله إذا قال صلى الله عليه وسلم أنا خيار من خيار من خيار. إن الله اصطفى من خلقه آدم, واصطفى من ولد آدم إبراهيم, واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل, واصطفى من إسماعيل كنانة, واصطفى من كنانة قريشا, واصطفاني من قريش, فأنا من خيار من خيار من صلى الله عليه وسلم. فتخيروا لأن طفقكم فإن العرق ده الساس. سبحان الله. فالمسألة هنا أن كان أبوهما صالحا, وكان إيه وترك تحت هذا الجدار إيه في كنز. يقال أن هذا الكنز كان إيه, مش مال ولا غيره,
0: ذهب.
1: يقال أنه لوح مكتوب عليه حكمة.
0: كنز
1: كما هو لك وده كنز الباقي.
0: العبد الصالح يضخم الأمور.
1: لأنه من وجهة نظري من وجهة نظري هذا هو الكنز. تقول هذه الحكمة عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح, عجبت لمن أيقن بالحساب ثم هو يغفل, عجبت لمن يؤمن بالدنيا وغرورها كيف يركن إليها. هذا هو الكنز الذي تركه هذا الجد الصالح.
0: المطلوب أن نحزن ونغضب ونبكي في الحياة فضيلة الشيخ؟
1: لا يعني
0: نستمتع بالحياة مثلا.
1: استمتع يا ابن. نقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق, ولكن لا في كبر ولا مخيلة ولا منظر على الناس ولا ظلم الآخرين ولا بطر ولا أشر ولا ما أبدا، وإنما استخدم هذه النعمة في مرضاة الله سبحانه. من ذا الذي يحرم ما أحل الله لنا؟ فالمهم في آخر القصة قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل.
2: لا مهلا، وجد الكنز قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا،
1: قال هذا فراق بيني وبين
2: ثالثا انت حكمت على
1: نفسك، انت حكمت على
2: نفسك. لكن سينبئه بتأويل ما صنع.
1: تمام.
2: السفينة قلتم ان كانوا عندهم ملك يأخذ السفينة غصب،
1: الولد كان أبواه مؤمنين والولد كان كافر وسوف يظل على كفره، فأراد ربك
2: أن الغلام
1: يعلم الله في السابق علم أنه خشينا أن يرهقهم طغيانا وكفر، طلع متمرد يفتنهم عن دين الله فأراحهم منه حتى يخلفهم رب العباد خيرا. هذا أمر من أمر الله سبحانه وتعالى
2: ونعم بالله.
1: أما الجدار هكذا نفس القضية، في الكنز واليتيمين الغلامين ربنا سبحانه وتعالى أعاد إليهم هذا الكنز، وهو كنز من الذهب أو من المال أو من الحكم أيا كان. لا، هذا تأويل ما لم تستطع عليه صح. هذا يعني بإجمال أو بإيجاز قصة الكريم مع العبد الصالح.
2: بارك الله فيك. نقف عند بعض المحطات نستخلص الدروس المستفاد منها. مثلا بداية نبدأ بالجانب اللغوي.
1: نعم.
2: بسيط، في السفينة قال فأردت أن أعيبها. قال أردت أعيبها. في الغلام قال فخشينا أيهقهما. وفي الجدار
1: فأراد ربك.
2: فأراد ربك.
1: نعم.
2: وهنا فأراد فأردنا فأراد ربك.
1: تمام.
2: لما يعني
1: هؤلاء الصفوة أو صفوة الصفوة عندما يتكلمون عن أنفسهم وعن الله عز وجل،
2: نعم،
1: فإنما ينسبون لله كل خير وينسبون لأنفسهم كل شر. فما يقول فأراد ربك أن يعيبها، لأن الله لا لا لا لا ليس من عنده العيب أبدا،
2: ولا يقدره،
1: ولا نعم
2: ولا يقدره،
1: وتقدير الله سبحانه وتعالى، ولكن إن, إن, إن, إن, إن تشكروا يرضه لكم، والعكس والعياذ بالله الكفر لا يرضى هناك.
2: صحيح.
1: سبحان الله. فإذا أردت أن أعيبها، أراد ربك، لأن لما تجد في طول القرآن وعرضه أدب الأنبياء وأدب الصفوة، تلاقي سيدنا موسى سيدنا إبراهيم يقول إيه؟
2: الذي خلقني
1: فهو يهدي، والذي هو يطعمني
2: ويسقين،
1: وإذا مرضت
2: فهو يشفين،
1: المريض
2: وإذا أمرضني
1: سياق النص كده ولا لا؟ لا، إذا مرضت من باب الأدب،
2: يعني خلقني
1: يهديني أمرضني
2: يطعمني يسقيني أمرضني.
1: لا لا، وإذا مرضت أنا الذي أدخلت،
2: لكن معنى هو الذي لا يمرض،
1: لأن المرض شيء غير محبب للإيه؟ للإنسان.
2: نعم.
1: وعشان شيء غير محبب فنسبه إلى نفسه، لكن لا ينسب المرض الشيء السيء الذي لا يحبب للإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. الخمسة الكبار جلسوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي
1: وأبو ذر
2: الغفاري،
1: فسألهم سؤالا، ما كل واحد يعني سؤال واحد، ماذا يحب؟ ولما أبو بكر بدأ أنا أحب من الأمور ثلاثة، قال ما هي؟ قال أحب الجلوس بين يديك والنظر إليك وإنفاق مالي عليك. فعمر قال وأنا أحب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر. وعثمان قال أنا أحب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والنسمة. وسيدنا علي قال أنا أحب الصوم في الصيف وإكرام الضيف وقتل العدو بالسيف. أمور لا غبار عليها وتنم عن شخصية إيه قائديها، إلا أبو ذر أو إلا أبا ذر قال أما أنا فأحب الجوع والمرض والموت.
2: عجيب.
1: قال هذه أشياء لا يحبها أحد يا أبا ذر.
2: الرسول
1: قال يا رسول الله أنا إن جعت رق قلبي، وإذا مرضت خف ذنبي، وإذا مت لقيت ربي. فنظر إلى الثمرة ولم ينظر إلى الإيه؟ إلى الشجرة.
2: الله.
1: سبحان الله. تجد الجن كما نقول، قالت الجن وأنا لا ندري
2: أشر
1: ساعت ما حكينا في سيدنا سليمان، أشر أريد بمن في الأرض
2: أم أراد
1: بهم ربهم رشدا. فجي في الرشد جاب الإرادة بالفعل مبني للمعلوم
2: الظاهر.
1: نعم، على الظاهر. ثاني خلاها مبني للمجهول، أشر أريد، لم يقل أشر أراد الله بالعباد.
2: كل من عند الله،
1: كل من لكن لا، لكن عند الشر هذا هو الأدب، هذا هو الأدب.
2: طيب الملمح الثاني قال تسطع، ومرة قال تستطع. يعني الدلاله هنا لما هو عدم الصبر مثلا
1: هو هو هو لما تحط التاء في الفعل يدل على ايه؟ على
2: الزمن.
1: الزمن وفي مده يعني الانسياح ولا الانسياب ولا سبحان الله زي اخرج واستخرج يعني بهذا المدلول يعني. فدي بس فيها
2: كانش عند سيدنا موسى صبر
1: وهو كمان انهى مع القضيه. طيب لا من تصنع عليه صبر.
2: نلحظ ملمح الهدوء ولين العريكه من قبل سيدنا موسى
1: على غير المعهود
2: تماما.
1: لماذا؟
2: ونلحق شده من العبد الصالح
1: من المعلم
2: على غير المعهود لدينا الان. العبد يكون ان رقيقا جميلا لا سهل العريكه لما
1: اولا ادب المتعلم مهما كان مهما كان فيجب ان يتصف بصفات معينه كانت عنوانها هذا الدرس العجيب الذي تلقاه المتعلم وهو سيدنا موسى من هذا الرجل ان يكون لينا متواضعا مهذبا مؤدبا سهلا لينا. والمعلم لانه يدرك صعوبه من امامه وقدر من امامه سبحان الله فيعني ايه يصعب عليه المساله حتى يعني يصقل علمه. نعم
2: بارك الله فيك. طيب السفينه الغلام الجدار
1: نعم.
2: هل لهذه ثلاثة أشياء تنظير في حياة سيدنا موسى
1: السابق؟ أوه الله أكبر الله أكبر. جلس سيدنا موسى مع فتاه وراجع بك
2: نعم
1: يسترجع الأحداث إيه اللي حصل؟ أنا جيت عند الرجل ما صبرت وهو غلط وأنا وعدت بالصبر فبيراجع حسابات المسلم هكذا يراجع حسابات. قال له يا كريم عندما أمرنا أمك أن تقذفك في التابوت فتقذفك في اليم
2: نعم
1: من الذي حماك؟
2: الله.
1: قال أنت يا رب. قال ولماذا عندما نزع الرجل الصالح اللوح الخشب من السفينة على ما خفت؟ خفت مما؟ قال من أن نغرق. قال أحميك صغيرا وأولي عنك حمايتي كبيرا. طب بالله عليك في حياتنا احنا انزل لتحت يعني تعال من هنالك إلى هناك إلى هنا تنفع كده؟
2: جاي ممتاز تعبون جميل
1: طبعا. فعشان بس أولادنا في اللغة هنالك لتخلي البعيد البعيد وهناك للأقرب أقل وهنا
2: هنا المكانية.
1: أنت سبحان الله العظيم لما لما لما تجد وأنت تتمثل قصة الكريم في هذا التنظير السفينة تخلع اللوح والكريم وهو رضيع في عدة ألواح أو في قارب صغير أو في صندوق صغير. طيب نعم. يدعي العبد أنه كسب هذا بعلمه وجهده وهذا المال الذي جاء وإنما أتيته على علم. طيب وأنت في بطن أمك العلماء ماذا يقولون؟ وأنا في بطن أمي إلى 9 أشهر ليس هناك أكسجين
2: صحيح
1: الرئتين مغلقة متعطلة عن العمل.
2: نعم.
1: طيب قالوا لو أعادوا الجنين إلى بطن أمه مرة أخرى لمات بعد ثواني.
2: لما؟
1: هو تعود على الهواء الجوي لو رجع تاني يموت. فسبحان الذي يعني عاشه أو أبقاه 9 أشهر دون أكسجين ولما رأى الأكسجين لا يستطيع أن يعود إلى هذا المكان مرة أخرى.
2: صحيح. كل الجنين يعيش معزولا
1: برعاء ومرعى. ما الذي يرعاك؟
2: الله.
1: نفس القضية قالوا أن المؤمن لما يدخل إلى من سعة الدنيا إلى ضيق القبر ويخيروه أتحب أن تعود؟ يقول لا كما لا يحب الجنين أن يعود إلى رحم أمه.
2: استحالة.
1: يقول الملك أتحب أن تعود إلى الدنيا؟ يقول لدار الهموم والأحزان ترجعاني قدماني إلى ربي قدماني. رجعني فين؟
2: العبد الصالح.
1: العبد الصالح.
2: الصالح.
1: أما تنى تنى تنى مالي مالي مالي ما فين مالي فين شركاتي فين الشيكات فين البورصة فين الأسهم فين السندات؟
2: أخرجوني لعلي أعمل صالح.
1: نعم.
2: ما تركت.
1: فهذا هو التنظير الأول.
2: نعم.
1: ما بين
2: السفينة واليم
1: واليم والصندوق الصغير كلاهما يم. بالعكس موسى أنت كبير وتستطيع أن تسبح ولك قوة ولك عيد. طب وأنت صغير؟
2: مع الله.
1: وأنت أيها العبد العادي من كلنا لا. أنت عندما كنت في بطن أمك سبحانه محض الإفطار لا تظن أن الله يرزقك لأنك يعني تصنع الخير. لا. طب وما الخير الذي كنت تصنع أنت في بطن أمك؟ ومحض الإفضال والإنعام من الله
2: على الكل
1: وهذه العقيدة على الكل
2: مسلما كان أم كافرا العبد.
1: هو بس الفرق بين دي ودي أن المسلم يبارك له في رزقه والكافر مسلوب منه الرزق ويرزق ويمنع منه الرزق كما ترزق البهائم. بس ده الفرق. أنا بص كده على بهيمة أنا عارف في نظري.
2: طب هذه السفينة
1: هذه السفينة
2: الغلام
1: قال الغلام قتلت نفسا زكية بغير نفس. فانت يا موسى ما وكست الرجل وقضيت عليه. ما هي نفس القضاء.
2: صحيح.
1: نفس
2: صحيح.
1: القصة. هي نفس الحكاية.
2: لكن ربما هذا كان يتشاجر مع الذي من شعره.
1: المهم يعني ما اللي حصل يعني انه قتل نفس زكية. ما كان يستحق القتل. وانا اتصارع معك واحد يجي يقتلني. طبعا
2: ليس نتيجة حتمية.
1: نفس نفس التنظير هو. صحيح. سبحان الله.
2: طيب. الجدار.
1: الجدار. هو لما لما لما استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما وعدلوا الجدار. طيب لو لو شئت لاتخذت عليه اجرا. وانت لما سقيت للبنتين وتوليت الى الظل قال رب اني لما انزلت الي من خير
2: فقير,
1: فقير. فجاءت احداهما تاتي على استحياء
2: تمشي
1: تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك
2: ليجزيك اجر ما سقيت له.
1: سبحان الله. فاذا نفس القضيه انت يا موسى فقير الى الله وانت عند القريه البخيله وفقير الى الله عند مدين فانت المفتخر الى الله دائما وذلك الصالحون علمونا اللهم افقرنا اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك.
2: اللهم
1: اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك.
2: الاستغناء عن الله فقر.
1: ما خلاص الفقر المدقع. الفقر المدقع. ولذلك لما لما لما العلماء قالوا في الحكم ان المنع من الله احسان وان العطاء من المخلوق حرمان.
2: ان المنع من الله
1: احسان. والعطاء من المخلوق
2: حرمان.
1: لماذا؟
2: لو فهمنا حكمة المنع.
1: لو فهم. انا لو افهم الله يمنعني يبقى يمنعني بخير. ان من عبادي فقير لا يصح ولا الفقر.
2: غنى.
1: وإن من عبادي لا يصح إلا الغنى وهكذا وعبد لا يصح إلا الصحة وعبد لا يصح إلا السقم هكذا. خلاص دي نقطة واحدة. الأمر الثاني أن أنت سبحان الله وأنت في معية الله سبحانه وتعالى العطاء من المخلوق حرمان يحرمك من عزة نفسك يسلبك عزة نفسك. كل ما يشوفك ها أخبار اللي بتاع اللي اشتريتها لك إيه ها؟ كويس كويس يعني البراد او الثلاجه من كويس البيت يعني بتشرب ماء بارد كده على مخرها خلص بس انا
2: لو تعطلت نذهب بها لنصلحها
1: يا اخي كلمه طيبه خير من صدقه
2: يتبعها اذى
1: بس هذه القضيه. فهذا التنظير في هذه الايه في هذه القصص الثلاث.
2: نعم
1: لكن تبقى
2: يعني لفت نظري في مساله الاراده التي تبدت لنا في سياقيات الايه الكريمه. هل هناك مجموعه ارادات او مجموع ارادات ان صح الجمع أم هي إرادة واحدة فأرادنا؟
1: لا تجمع في ما قاله الله لداود عليه السلام. قال يا داود أنت تريد وأنا أريد.
2: نعم.
1: داود هذا يمثل من؟ يمثل البشرية أو يمثل الإنسان.
2: صحيح.
1: والإنسان له إرادة.
2: نعم.
1: أنا عايز ابني يدخل الطب. أنا عايز بنتي تتزوج ابن فلان. أنا عايز البيت الفلاني. أنا عايز القصة الفلانية. لكن يا داود أنت تريد وأنا أريد. فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد. وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد.
2: الله أكبر. قضية منتهية.
1: فشوف إن لله عبادة إذا أرادوا أراد
2: للعباد.
1: هو ما دي الصفوة.
2: الصفوة
1: صح. إني أرى أن الله ينفث في هواك يا عمر.
2: كان يقول كلاما يأتي به القرآن يصدقه القرآن.
1: إن الله يعني سبحان الله هذا منطق.
2: لنا أن نتساءل آيات القرآن الكريم صورت رحلة سيدنا موسى مع فتاة لكن في الحوارات التي دارت بين سيدنا موسى والعبد الصالح ما ظهر الفتاة.
1: هو قصة سيدنا موسى فيها العجب في اختفاء شخصيات. يعني اختفى شخص أبيه دوما ما سمعنا عنه.
2: صحيح.
1: القضية مركزة على مين؟
2: على سيدنا موسى
1: وعلى الأم.
2: أم.
1: فين الأب؟ تمام.
2: أب ما أتى ذكره.
1: تمام دي نقطة. النقطة الثانية كان صاحب الظلال رحمة الله يقول إيه؟ يقول يقول الرجل هذا العبد الصالح كما ظهر من المجهول اختفى في المجهول لكي يعلمنا أن القصة إنما لها تدابير أخرى. خلاص اسكت خلاص. هي جاية كده عشان يعلمنا ويعلم الكريم ويمشي. هذه مهمته.
2: أين ذهب العبد الصالح؟
1: خلاص انتهى الموضوع الله أعلم.
2: ما جنسياته ما
1: ولا هذا هم سبحان الله ولا هذا هم في المسألة
2: يعني صار لي
1: ولكن من كرم الله في الجنة.
2: نعم.
1: أن تسأل فيجاب عليك
2: إذا سألنا هذه الأسئلة.
1: لا أنا عايز أشوف الرجل الصالح لقبل الخضر لقبل موسى وأنت شعورك إيه لما جلست مع كريم الله موسى
2: ما مسامرات نتكلم
1: لهم ما يشاؤون
2: نتكلم
1: الله على سرر المتقابلين يعملوا يعني هيشتموا بعض ولا يطلعوا في صحف المعارضه يجتمعوا للدوله ابدا. ما فيش كلام من الخيبان ده. لا انا كلام لا ما فيش كلام ده
2: عباده.
1: نعم.
2: يعني ما الدروس المستفاده التي يجب ان تركزوا عليها انتم كدعاء لهدايه الناس الى الطريق المستقيم؟ وان
1: اولا انا اخذ معلم هذه القصه العجيبه في ثلاثه معالم.
2: الاول
1: العالم والمتعلم. عرفت؟
2: نعم.
1: ده العنوان. تعال للايه؟ تعال لمعالم. ايه ادب المعلم اساسا؟ بمحاور ثلاثه.
2: نعم.
1: تعال المحور الاول، قصه عجيبه عن حاتم الاصم واستاذه شقيق البرخي.
2: نعم.
1: هذا نفس قضيه سيدنا موسى مع خضر مع عبد الصالح. عاش حاتم عند اقدام شقيق ما على ما يربو من 30 سنه.
2: ما شاء الله.
1: تلميذ اتعلم. وبعدين شقيق يوما ما قال له من يعني انت تلميذ لي من كم سنه؟ من اكثر من 30 عاما. قال له ماذا تعلمت مني يعني؟ ايه حصيله العلوم يعني؟ قال له اشياء ثمانيه.
2: يوجز
1: 8 اشياء.
2: الأول.
1: قال شقيق وضيعه العلم. 8 اشياء يعني. ده الولد في الصف الرابع الابتدائي يكون درس 700 ماده، هو صحيح مش فاكر ولا العنوان حتى. وغثاء السيد، لكن تعال الى هذه الثمانيه الكبار التي تعلمها سبحان الله.
2: يعني حاتم الاصم.
1: يعني بدل ما انت تسمع تقول لنا في نشره اخبار بتاعتك مجموعه الثمانيه، تعال نعطيك مجموعه الثمانيه الاجمد. قال رايت ان لكل واحد من الناس محبوبا يحبه.
2: صحيح.
1: ويعشقه. ويقترب منه. فبحثت من المحبوب الذي يدخل معي قبري، فلم اجده الا العمل الصالح فاستكثرت منه.
2: شوف جميل جميل.
1: يعني شوف كل واحد يحب شيء، يحب المال، يحب الشهره، اللي يحب مش عارف الكرسي الاداره. وانا جيت العمل، فالعمل رحت مستكثر منه سبحان الله. وبعدين وجدت ان الناس تغلبهم شياطين الانس والجن. فلما رأيت كلام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فعشت حياتي أنهى نفسي عن الهوى. خلى بينه من هوى إيه؟
2: حاجز.
1: رأيت الناس يجمعون المال من حله ومن حرامه، فلما قرأت قول الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فتصدقت أكثر مما أبقيت. وعايز يخلي إيه؟ يعني ينقل زي ما يقول بتوع الحسابات المحاسبة، ينقل من حساب إلى حساب.
2: نعم.
1: رأيت الناس يتعالى بعضهم على بعض بالمال وبالحسب وبالنسب، فقرأت قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت بالتقوى أن أخاف من الجليل وأن أعمل بالتنزيل وأن أرضى بالقليل وأن أستعد ليوم الرحيل، فشغل نفسه بالإيه؟ بالتقوى. رأيت الناس يحسد بعضهم بعضا ويحقد بعضهم على بعض، فقرأت قول الله عز وجل نحن قسم هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. سبحان الله. فرأى أنها قسمة من إيه؟ قسمة من الأزمة. مالك الله الذي قسم. الله الذي قسم سبحان الله. رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا، وإحنا شايفين اليوم الأخ يرفع قضية على أخوه ومش عارف اللي يسلب من أخته الأرض والبيت والسيارة والعمارة والمحل والشركة والشركة وكده. فرأيت أن لي عدوا واحدا وضحه لي رب العباد، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فلم أعاد إلا الشيطان. أنا ما أعرف الإنسان، الشيطان هو اللي عديد. ثم نظرت إلى الناس رأيتهم يخافون من الغد، فلما علمت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. سبحان الله. نعم. فعلمت أن رزقي مكفول عند الله، فلم أنحني إلا لله. والناس اللي بيذل الناس إيه؟ المادة.
2: أزل الحرص عناق
1: الرجال. والعياذ بالله رب العالمين. طبعا. رأيت الناس هذا يتكل على قريب الله، هذا يتكل على ماله، ورأيت أن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال جزاك الله عني خيرا اذهب فعلم. أنت أخذت الشهادة الإجازة وهذه الثمانية. هذا محور الأول.
2: محور
1: الأول. تعال إلى لماذا أن ليه المعلمين اللي كانوا يعلموننا كانوا أفضل من
2: لكن مع ذات هذا المحور الثاني. في زيارة لشقيق البلخ حينما زار حاتم الأصم قال ماذا تصنعون؟ قال نحن قوم. هذا الدرس نريد القصة، وأن حاتم بعد هذا العمر وبعد أن أذن له بأن يعلم ما زال في طور التعلم أيضا.
1: يظن الإنسان يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل.
2: نود الحوار البسيط الذي
1: هو حاتم قال كيف أنتم يا حاتم؟ قال نحن قوم إذا أعطينا شكرنا وإذا فقال نحن قوم إذا أعطينا شكرنا وإذا ابتلينا صبرنا. قال هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. قال فكيف حالكم أنتم؟ قال نحن قوم إذا أعطينا صبرنا وإذا ابتلينا شكرنا، لأن العطاء قلنا يحتاج إلى صبر. تمام،
2: حكمة مباركة.
1: تعال إلى المحور الثاني. تعال إلى لماذا المعلم الأول مش أرسطو يعني، لا المعلم
2: محمد
1: عليه الصلاة والسلام طبعا، أو المعلمون الأول من السلف الصالح كانوا مؤثرين في من علموه، والآن للأسف المعلم لا يؤثر إلا ما رحم ربي طبعا في بعض المعلمين الصادقين. لماذا؟ أخص لك قصة واقعية في حياتي أنا شخصيا.
2: حياتي فضلت؟
1: نعم.
2: طيب. السر أم ماذا؟
1: يعني ما الحمد لله أنا لن أذكر اسم لن أذكر اسم صاحب السر، لأنه يعني استأمني عليه حتى قال ولو مت هو مات رحمه الله رحمه الله، وقال ولا تذكروا بعد الموت ولا تذكر اسمي حتى لا يظن الناس بخيرا. سبحان الله.
2: الله أعلم. طب نذكر ندعو له
1: يعني. رحمة الله عليه، ورجل ترك بصمة في العالم الإسلامي كله رحمة الله عليه. المهم كنا ذاهبين مرة قال تعالى نصلح بنت زوجة يعني على زوجها، هي رجعت بيت أبوها بسيط، هذه مهمتنا. ولما اقتربنا من البيت خلي بالك البيت اللي احنا رايحينه ده صاحب البيت أبو البنت أبو الزوجة دي تاجر خمر.
2: سلم يا رب.
1: وصل
2: كان يعلم
1: وعارف. طب ممكن
2: يجوز الذهاب إليها؟
1: سبحان. وهل يرى الطبيب إلا عند المريض؟
2: الله أحسنت.
1: وبعدين انت تستنقذ يعني مسلمة الى من براثن الحرام.
2: صحيح.
1: فالمهم فرأى امتعاضي ان شاء الله نروح باذن الله.
2: طب لما امتعطف سؤالي له منطق؟
1: لا لان انا تلميذ صغير مريد صغير. انا يعني كما انا انا انا انا سطر من قمطر وغيض من فيض وقطره من طلع يعني لا اسوي شيء
2: كثير وكبير.
1: لا بارك يا رب يعني كما قلت لك من قبل نمله وهنانا بجوار هذا الجبل الاشم الذي يقود السياره بجواره.
2: المهم انت مثل الجبل الاشم.
1: الله يرضى عليك. الله يبارك الله فيك. ف لا لابد ان نناسب ان شاء الله وانا امرتك. فنزلنا من السياره جينا على باب البيت فامسك بيدي قال لي جدد النية. في نفسي هرب.
2: على ماذا؟
1: على هذا الذهاب اللي احنا رايحين عجل. لابد ان نكون نية خالص. جدد النية. جدد النية.
2: جميل.
1: وده مهم جدا لنا ان نجدد كل يوم الصبح اجدد النية. انا ليه جاي التلفاز بيوم؟ ليه؟
2: نجدد
1: النية. فتعرف بنفسي. يعني حسبة لوجهك الكريم. واصلاح ذات البين. وفي نفسي اقول ايه؟ عشان هذا الرجل الذي له فضل عليه. التعليم في نفسي فركزني كده فكرة. قال مش عشان خاطري لله فقط.
2: الله اكبر.
1: هذا هو المعلم. هذا هو المعلم.
2: الله اكبر.
1: هذا المعلم. سبحان الله.
2: يعني كرامة
1: يعني سميها ما شئت يا ابني. يعني انت لازم تعطيها اسماء. هذا موصول بالله بهذا المنطق. هذا موصول بالله. فبالتالي يعني انا لذلك اقول لك لان ما رأيته الا صواما قواما ممسكا لسانه عن اعراض الناس.
2: امس في اذني من هو فضيلة الشيخ؟
1: نعم. لا لن
2: أمس. هذه
1: امان. ان شاء الله الله يبارك فيك.
2: اقول
1: لا هذه امان.
2: انا كنت اضرب ظنا بظن
1: يعني. نعم. فتعال الى
2: ليس مسألة علم فضيلة الشيخ.
1: لا يا ابني واتقوا الله ويعلمكم الله.
2: يعني ليست القصة.
1: هو التاني اللي جالوا علم لدني ده جالوا ازاي يعني كده من يعني بالصدر يعني بالاستيعاب؟ لا مش بالاستيعاب، بتقوى الله. بتقوى الله عز وجل.
2: كان تقي اكثر من سيدنا موسى مثلا؟
1: لا عنده في هذه الجزئيه يعلم عن افضل مما علمه الله وما فعلته عن امري. يعني هذا علم علمه الله له علم لدني. وكم من اناس عندهم علم لدني يا اخي ربنا.
2: هو مامور ايضا ان يصنع هذه الاصانع.
1: لا كان فيها يعلم كريم الله موسى.
2: إذا هو درس
1: درس بعض.
2: نتعلم ماذا من هذا؟
1: الله أكبر أنه فوق كل ذي علم عليم.
2: ونعم بالله.
1: لا تظن أبدا أنك يعني ما هو علمت شيئا وغابت عنك أشياء وغابت عنك أشياء. فالمسألة مهما تصل إلى بحر العلم كلما يعني سبحت في بحر العلم تجد نفسك قليلا بسيطا صغيرا لا تسوي شيء. سبحان الله. أنا عايز بس أذكر أبنائنا المعلم

0: هكذا العلماء. واحد متكسب ده يروح ياخد دكتوراه مش عارف من الدوله تنفق عليه الاف الاسترليني والاف الدولارات والاف اليوروهات. بعدين يرجع ايه يا ابني درست ايه؟ والله درست الفرق بين فلسفه ديكارت وسبينوزا. بس يا اخويا رحت ضربت احنا في الملايين اسعد يا اخويا في ربع ساعه اقول لك تفاهم ديكارت ولا سبينوزا بتاعه. والله كنت اقارن بين دوركاين وكارل ماركس ولا مش عارف. انا درست في نظريه كنز للنقول يا ابني كل العالم يقول له ده في واحد واخد دكتوراه خير يا ابني واخد دكتوراه في ايه؟ يا دي والله خدتها في الايقاع. في الايقاع مين يا ابني؟ في الايقاع واحد في الايقاع موسيقي يعني. ايقاعات
1: الموسيقى
0: موسيقى
1: ما شاء الله.
0: انا شفت ازاي شفت ازاي
1: ما شاء الله
0: قلت والله دي الرساله كلها دندنه ما شاء الله.
1: هو لازم على الضمه
0: والتكه سبحان الله. والموت يبعثهم الله سبحان الله العظيم. فدام واحد مكتسب واحد العلم برضه واحد مدخر ياخد العلم ويخزنه واحد منتفع ينتفع بها. لكن في واحد ايه باذل للعلم.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم صورهم بالارض ارض رمليه
0: الله يرضى عليه. بل بالعكس بل بالعكس قال من كتم علما علمه الله
1: نعم
0: الجمه الله بالجم من النار يوم القيامه.
1: لكن يعني طالما فضلتك نهايه هذا المنح دعني اسال فضلتك العلم الشرعي فقط ام اي علم؟
0: اي علم يؤدي لسعاده البشريه وإسعادها وإدارة حركة الحياة وتعميرها فهو علم شرعي.
1: جيد.
0: الطب علم شرعي إذا اتقينا الله رب العالمين. الهندسة علم شرعي. ال- ال- ال- ال- ال- سبحان الله علم البيئة علم شرعي. علم النبات علم شرعي. علم الفارماكولوجي علم الأدوية علم شرعي. أي علم من العلوم يعود على الناس بالخير أن تثري حركة الاقتصاد في دولنا الإسلامية هذا علم شرعي. أي علم يؤدي لسعادة المسلمين وقوة الإسلام هذا علم شرعي. علوم عسكرية علوم أي.
1: قلت فضلتك أنه الدروس المستفادة من هذه القصة تقسمها إلى ثلاثة
0: محاور. تمام. أنا كلمتك عن الحاكم في قضية المتعلم والعالم. هذه صفة بعض من صفات المعلم. تعال على صفة المتعلم نفسه. أولا قال عمر رضي الله تعلموا العلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه. كان الشافعي يقول كنت لا أشرب الماء في مجلس مالك حياء منه وكنت أصفح الورق صفحا رقيقا حتى لا أوذي مسامع. وكان أحمد رضي الله عنه إمام أهل السنة سيدنا أحمد بن حنبل إذا ذكر الشافعي وكان متكئا كان في آخر أيام يجلس يقول يا إمام قل إجلالا للشافعي. الشافعي مش موجود
1: كان مات الشافعي
0: مات الشافعي. والشافعي لما زار الكوفة وخالف مذهبه قالوا يا إمام أنسيت مذهبك؟ قال احترمت رفاة أبي حنيفة. فين الخلافات والخيبة اللي بين الجماعات وبعضها لقلة البضاعة في العلم. والله لما تجد ولد أو واحد مختلف مع أو يسوع أو تعرف أن هما الاثنين بضاعتهم قليلة في العلم
1: فعلا.
0: هي كده
1: ألم يختلف الأئمة الكبار
0: الله سبحانه وتعالى العظيم. يعني يعني يعني كان يقول إيه الشافعي يقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة
1: الشافعي. لم يقل مذهبي
0: لا لا لا. يروح الناس يسألوا الإمام مالك في المدينة ممن نأخذ العلم يا إمام؟ يقول إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن إدريس كلمة إلى مصر. قلوا شيخك يقول عنك هذا ماذا قال؟ قالوا إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي محمد ابن إدريس. يقول كيف ذلك وفي المدينة مالك.
1: يا الله احترام العلماء
0: هذا سبحان اين هو اين هو سبحان الله العظيم. فالمتعلم لابد الا يتكبر على المعلم الان لان المدارس اصبحت بمصروفات واصبح الاب يدفع والام تدفع سبحان سواء من من من من, من دم الحي او من لحم الحي كما يقولون. والله الاب يتكبر على المعلم ليه؟ ها ايه ده انا الولد يقول له انا اللي بعطيك راتبك. طب ده ينفع في العلم؟ هل ينفع في هذا العلم؟
1: ويعمل بامواله.
0: لا لا لا هذه سنه التدافع ولولا دفع النص الناس الله الناس بعضهم ببعض. انت عندك مال ادفع المشكله الله. ولو ان
1: تعلم.
0: ولو ان الادارات التي تقوم على دور التعليم اصلحت تعليمها ما احتاجنا الى هذه الاموال كلها التي تنفق في بلاد بيقول في بلد من بلاد بتنفق لسنه 10 مليار دولار على الدروس الخصوصيه. طب المدارس راحت فين؟ المدارس راحت فين؟
1: المحور الثاني ادب المتعلم.
0: ادب المتعلم
1: المحور الثالث.
0: ما احنا نتكلم عن ما رايناه في حاتم وشقيق هذا امر ادب المعلم نفسه وكيف يكون شفيقا بالمتعلم وكيف يعني خاطب الناس.

0: بما يفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن البلاغة مراعاة مقتضى الحال.
1: صحيح.
0: يعني لما تتكلم مع عوام الناس تكلم كلام بسيط. أما تروح تتكلم عن الثقافة والفكر الإنساني ولا مش عارف الكلام الكبير هذا.
1: أنا قلت متعشر بالقعطرين تعشر بالشرفتاه.
0: بهذا المنطق يعني بهذه السهولة يعني.
1: بارك الله
0: فيك. سيدنا علي وهذا المحور الثالث يقسم الناس أربعة.
1: من حيث ماذا؟
0: العلم. حيث العلم. حيث العلم. رجل يدري ويدري أنه يدري.
1: جيد.
0: ورجل يدري ولا يدري أنه يدري. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري.
1: طيب.
0: ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. واضحة؟ نفسر.
1: نفسر. نفسر. رجل يدري, يدري ويدري أنه يدري.
0: قال هذا عالم فاتبعوه. رجل عالم.
1: ويعلم
0: واثق من علمه درس العلوم وعنده خبره في تحقيق العلوم خلاص ان شاء الله هذا عالم فاتبعوه.
1: لا
0: يدري. ورجل يدري ولا يدري انه يدري. هو عنده علم ولكن مش مدرك ان هذا نائم فايقظوه والله اصحى يا نايم. هات العلم اللي عندك علم الناس حرام عليه. من كتم علما الجمه الله بالجم النار يوم القيامه. كميت كما يقال كان تلميذ سيدنا علي.
1: لا.
0: ماشي كده في على شط النهر يقول له ما التقوى يا إمام؟
1: قل لسيدنا علي.
0: بيسأله سؤال بعد العشاء نبدأش مع بعض. قال له التقوى ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. وإن شئت فقل والخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وإن شئت فقل. وكوميد يكتب خلفه. فلما تعبت وكلت يدكم ميت ظل علي يقول إن شئت فقل وإن شئت فقل حتى أذن الفجر.
1: سبحان الله. هذا
0: هو العلم. هذا هو العلم.
1: بالتقوى.
0: هذا هو العلم. هذا هو العلم. فرجل يدري ولا يدري أنه يدري. هذا نائم فأيقظوه. ورجل لا يدري جاهل ولكن يدري أنه لا يدري. رجل يقول أنا علمونا يا جماعة هذا مسترشد فأرشدوه. وتعالى حبيبي اجلس تعالى نعلمك
1: يا العلم.
0: تعالى نعلمك العلم. سبحان الله. ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري هذا جاهل. فيعني سبحان الله فارفضوه. فارفضوه واضربوه حتى سبحان الله.
1: وما عنده استعداد.
0: لا لا لا, لا, لا هو
1: هو لا يدري.
0: ما هو شوف هذا لما اكون مثلا ايه مريض وهو يا جماعه الله انا مريض هذا نصف العلاج. وبعدين عايز الطبيب هذا ربع العلاج ثم اخذ الدواء هذا. لكن انا مريض ولا انا اريد ان كان الله يرحمه الشيخ الغزالي يقول ايه يقول نحن عندما نعيب على الكبار اهل العلم يعني كمزرعه الجذام يشاهدون مباراه للمصارعه ويضحكون من المصارع الذي وقع على الارض. انت مالك انت ما سبحان الله انت مالك ايش دخلك يا صعلوك من الملوك انت مالك سبحان الله
1: نعم.
0: انت مالك ايش دخلك انت بالقضيه ما تخصك من قريب ولا بعيد.
1: صحيح.
0: نعم.
1: يعني القصة كلها هذه بين سيدنا موسى والعبد الصالح حدثت لكلمة أو لسؤال قاله رجل من أصحاب سيدنا موسى لا من أعلم أهل الأرض. ألا يعلم سيدنا موسى وهو من صفوة الصفوة أن لله سبحانه وتعالى أقدارا ومشيئات أخرى هو لا يعلمها.
0: هو ما كان يتصور ولذلك هو استرجع ورجع. هو سبحان الله ترى يعني هو ما كان يتصور أن في أعلم على وجه الأرض من نبي رسول. ما كان يتخيل هذا ابدا. ولذلك اول ما ركبوا في السفينه
1: نعم
0: عصفور جاء على الشاطئ على حافه السفينه ونقر في الماء نقرتين. الرجل الصالح بص لسيدنا موسى كده نظر وقال يا كريم الله علمي خلي بالك ده تشوفه لسه وعلمك وعلم الخلائق ما نقصت من علم الله الا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. احسن تفكر ان تعلمها.
1: سبحان الله.
0: سبحان الله.
1: الصفوة لابد ان يعلموا هذا
0: لابد
1: دائما يعني.
0: لابد بالضبط كده بالضبط كده. وفي الاخر قال له كريم الله اوصني اعطي الوصية. ودائما دي مهمة جدا. التلميذ يقول لاستاذه الابن يقول لابوه
1: في نهاية المطاف
0: دي وصية. قال يا موسى كن بساما ولا تكن ضحاكا. تبسم بس مش كل شوية تضحك. كثرة الضحك قد تموت القلب. خليك بسام بلاش الضحك. الإغراق في الضحك مش مطلوب. كن بساما ولا فاهم ودع اللجاجة تخش الجدل
1: كثرة الكلام
0: كثرة الكلام
1: الجدل
0: ولا تمشي في غير حاجة ماشي راح فين مشى تعال نقتل الوقت قال له داعي اللجاجة ولا تمشي
1: في غير حاجة على الممشى مثلا ولا
0: عاد معلش دي رياضة خليك امشي لكن مش مش مش
1: نضيع
0: مش هيمان يعني برضه مصيبة ضيع الوقت
1: نضيع
0: يضيع عمره يضيع أغلى كنز عنده
1: الوقت ممل يا فضيلة الشيخ
0: ممل للفارغ من الناس للفارغ من الناس أما الذي عنده تعرف سبحان الله 24 ساعة تمر وأنت تريد أن تنجز أعمال فلا تستطيع يبقى قال لو كن بساما ولا تكن
1: حاكم
0: دع اللجاجة ولا تمشي في غير حاجة ولا تعب على الخطائين خطاياهم وابكى على خطيئتك يا ابن عمران
1: ولا تعب
0: على الخطائين خطاياهم وابكى على خطيئتك يا ابن عمران لو الأمة كلها
1: لا تشغل نفسك بعيوب الناس
0: لأنك لأن فيك عيوب فخلي بالك أن أنت عندك عيوب اقعد أصلح فيها لما تقعد تصلح فيها إلى أن تموت تموت وما تزال لك عيوب لكن إيه اللي شغل الناس بعيوب الناس أنه تافه من الرويبضة الذين لا قيمة لهم ويعيب على الناس ويلتمس البراءة العيب لأنه وقت فاضي صاحب خدمة شاتم واحد خاط في عرضه
1: ونجد فعلا حقيقة ينظرون على كبار الدعاة وهم يعني يصنعون من أنفسهم أساتذة أو معلمين
0: الله العظيم هذه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين هذه سنة الله في خلقه
1: نعم
0: نعم
1: والله يعني بعد هذا التجوال والتطواف نقول لكل من يتكبر على أستاذه أو كل من لا يحسن التعلم من أستاذه أن يتمثل دائما قول أبو الأسود الدؤلي حينما قال يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما وعدت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم لكن لعل هذه الأفكار والمفاهيم التي طرحت مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي تدلنا بالفعل على طريق مهمة جدا إلى طرق الصفوة وهي أن نبدأ بالعلم وبالتعلم متمثلين آداب
0: أنا أرى والله أعلم أن بعض من العلماء في أي قطاعات
1: نعم.
0: لا يكون كالمسن
1: يعني
0: يشحذ ولا يذبح قالوا للخليل بن أحمد أنت تنقد الشعر ولا تقرضه قال انا كالمسن اشحذ ولا اذبح
1: نعم.
0: يعني ما ما ما ما ما يزعل مسن لا انا عايز تؤثر تفعل لا تكن صالحا كن مصلحا يعني ايه صالح طب عليه ده صالح وده صالح طب مين اللي يصلح خلاص وانت تفضل الفعل لازم
1: لا احد يصلح
0: يعني. لا هتفضل الفعل لازم انا عايزك فعلك متعدد عايزك تتعدى الغير
1: بس نتعدى بالحسنى
0: يعني لا انا لا اقصد الا الحسنى ان شاء الله فالتعدي بالشر ده يجب ان يكون من مسلم ولكن أنا أريد أن أقول أن الأمة وإن كانت نامت طويلا ونامت في النور طويل يجب أن تستيقظ مرة أخرى على التحلق حول العلم والعلماء في شتى العلوم
1: حول المعلم فضلت
0: حول المعلم الصالح
1: لنبحث عن المعلم يعني كما فعل سيدنا موسى
0: نحن يجب أن نبحث عن العلماء الربانيين الذين يربون على موائدهم وفي حلقاتهم قلوب الناس نحو الله سبحانه وتعالى
1: بإذن الله علينا أن نقترب أكثر من دوائر الصف ونكون إن شاء الله في نهاية الحلقة نطلب دعاء من فضلاتكم نختتم بها
0: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعلنا والمشاهدين والمستمعين كلنا جمعنا جمعا مرحوما
1: آمين.
0: وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما
1: آمين.
0: لا تجعل اللهم بيننا شقيا ولا محروما
1: آمين.
0: لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته
1: آمين.
0: ولا مريضا إلا شفيته
1: آمين.
0: ولا عسيرا إلا يسرته
1: آمين.
0: ولا كربا إلا أذهبته
1: آمين.
0: ولا هم من إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا طالبا إلا نجحته ولا شيطانا إلا طردته ولا عدوا إلا هزمته وقصمته ولا ظالما إلا أرشدته أو خلصتنا منه يا رب العالمين
1: آمين.
0: اللهم اجعل من أراد بالمسلمين سوءا تدميره في تدبيره يا رب العالمين
1: آمين.
0: اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات
1: آمين.
0: اللهم احقن دماء إخواننا في فلسطين والعراق ولبنان وكل أرضك يا رب العالمين
1: آمين.
0: واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا
1: بارك الله فيكم وأنا أخذت في الحلقة القادمة
0: إن شاء الله رب العالمين
2: أحبتي في الله وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: Messages were sent to guide from Adam to Noah to Musa, Ibrahim, Ismail.
1: بدأت قريش تستعد، ثم إن سادة قريش اجتمعوا وبدأوا يترددون، لأن قبل فترة وجيزة من هذا الأمر كان في حدث ما بين قريش وكنانة، ذلك أن واحد من كنانة قتل رجل من قريش، فقام القرشي وطلب دية أخيه، واحد أخو القرشي طلب الدية فأعطي له الدية، انتهت المسألة. بعدين لما جاء الكناني هذا القاتل، جاء يطوف عند الكعبة، أخو المقتول قتل القاتل وعلق في الكعبة، أخذت الدية انتهت المسألة. فصار بينهم ثأر، فكنانة الآن عندها ثأر من قريش، وقريش رفضت أن تسلم القاتل، فكنانة كانت تتربص أن تهجم على مكة أو تأخذ واحد من سادة مكة مقابل هذا الذي قتل، فكان بينهم شر. فلما أرادوا أن يخرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم تذكروا الثأر الذي لكنانة، فخافوا لو خرجوا تهجم كنانة على مكة وما فيها أحد، فخافوا على مكة، فبدأ التردد يحدث في أهل مكة من الخروج للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا إبليس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس لما رأى ترددهم هذا أراد يشجعهم على الخروج، يريدهم أن يفنوا هذا الدين الجديد، فتمثل لهم في صورة سراقة بن مالك، جاءهم في صورة رجل هو سراقة بن مالك الجشعمي اللي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، سيد من سادات جشعم، جشعم من كنانة، فجاءهم في صورة سراقة وقال لهم أنا أجيركم من كنانة، أنا أعطيكم الأمان تذهبون ترجعون، كنانة ما تهجم عليكم، سيد من سادات كنانة يعطيهم العهد. يقول الله عز وجل، يذكر هذا الحادث في القرآن، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أنا أجيركم. من الذي قال هذا؟ الشيطان. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، فالشيطان هو الذي جرهم لهذه المعركة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عن هذا الجيش الذي جاي، ما زال يبحث عن القافلة، ومعه كما ذكرنا 314 رجل مستمرين يبحثون عن هذه القافلة. قريش استطاعت أن تخرج جيش 950 رجل ومستعدين للحرب للمعركة، النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خارج المعركة، خارج القافلة، ولذلك كان مع المسلمين 314 رجل ليس معهم إلا 70 بعير، كل ثلاثة يتناوبون على بعير، واحد يركض واثنين يمشون، بعد فترة ينزل يركب واحد ثاني، والباقين اللي ما عندهم إبل طول الطريق مشي، فجيش جاي مشي ومعه وليس معهم إلا فرسين، اللي خارج المعركة ما يفعل هذا، بينما الكفار 950 رجل معهم 200 فرس والباقي كلهم على الإبل، غير الإبل اللي جايبينها للغذاء للطعام، وخرجت معهم النساء يغنون ويشجعونهم على الحرب، فكانوا مستعدين استعداد كامل للمعركة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بخروج قريش، فلما جاءه الوحي بخروج قريش جمع الناس وذكر لهم، قال احنا خارجين للقافلة، فأنا جاءني الوحي أن قريش خرجت بجيش، فأشيروا علي أيها الناس، ماذا نفعل؟ تريدون نرجع؟ تريدون نكمل؟ ماذا نفعل؟ فهنا وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال يا رسول الله امضي ونحن معك، وذكر كلام طيب، شكر له النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه، انتهى جلس أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى، قال أشيروا علي أيها الناس، فوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال كلاما مثل كلام أبي بكر الصديق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وشكره وجلس، قال أشيروا علي أيها الناس، فوقف المقداد بن عمرو يقول الصحابي الذي يروي الحديث يقول سمعت من المقداد يوم بدر كلمة ما أحب أن لي بها حمر النعم. وقف المقداد وقال يا رسول الله أمضي لما أمرك ربك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لو خدت بنا برك الغماد لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. برك الغماد، حتى تعرفون عظمة هذه الكلمة، في اليمن بين المدينة وبرك الغماد، هذا الموطن في اليمن 14 قبيلة عدوة للإسلام. فهو يقول له إن شئت أن تخوض بنا مها معركة واحدة، 14 معركة نحن معك ما نتخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر لقوله وشكر له فجلس المقداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس. لماذا؟ كل الذين تكلموا حتى الآن من المهاجرين، ما تكلم أحد من الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر قولة الأنصار. لماذا؟ هذه أول معركة يشترك فيها الأنصار، وكانت البيعة بيعة العقبة أنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى المدينة، فخشي أن يكون فهم الأنصار أنهم يحمونه فقط في المدينة، أما خارج المدينة ما ليس عندهم التزام معه، فخشي أن يكون هذا هو الفهم، فيريد أن يتأكد من فهم الأنصار. فقام سعد رضي الله عنه وقال يا رسول الله لعلك تعنينا معشر الأنصار؟ قال نعم. فقال والله يا رسول الله لو خضت البحر لخضناه معك. في كلام طويل، لكن أكد على أن الأنصار التزامهم في الأمر كالتزام المهاجرين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه وقال أبشروا فإن الله وعدني إحدى الشوكتين، يا القافلة يا الجيش، لن نرجع خائبين. الله وعدني واحد من الأمرين، إما نأخذ القافلة أو ننتصر على الجيش. فسر المؤمنون بهذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. سار الناس، طبعا الله سبحانه وتعالى حدثنا أن الموقف الذي وقفه هؤلاء الأربعة في الحقيقة لا يعبر عن موقف الجميع. هناك بعض المؤمنين اللي كانوا في الجيش ما كانوا يودون القتال، كانوا يودون القافلة. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في القرآن، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فكانت النفوس اللي في داخلها في قصص السيرة غير مذكورة، لكن القرآن يكشف اللي في النفوس. كتاب السيرة ما ذكروا لنا أن في ناس كانوا كارهين وأن في ناس كانوا ما يريدون الحرب، بالعكس كانوا كتاب السيرة المؤمنين متحمسين المؤمنين، لكن هذه نفوس البشر يكشفها الله سبحانه وتعالى. فكان هناك من النفوس من يتمنى القافلة ولا يريد الجيش، لكن الفرق وين؟ الفرق أن حتى الذين كانوا يتمنون القافلة ما عصوا الله ورسوله، ما تراجعوا لما بدأت المعركة. فحتى الذي كان يطمع بالقافلة مع ذلك استمر في القتال وأطاع الله ورسوله ولم يتردد، ولذلك استحق النصر. الخوف أمر طبيعي في النفس، هذا أمر طبيعي، الله سبحانه وتعالى يقول أنهم بشر، ليسوا ملائكة، هؤلاء ليسوا صنف آخر من البشر، هم بشر يطمعون بالدنيا ويتأثرون بها، لكن الفرق أنهم لا يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، وعندها يستحقون النصر. إن تنصروا الله ينصركم، أطيعوا الله ولو كنتوا خائفين ولو كنتوا ضعاف، لكن أطيعوا الله، الله سبحانه وتعالى ينصركم. مشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى خيم عند العدوة الدنيا. العدوة الدنيا خيم خلفها النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار خيموا خلف العدوة القصوى، جيش الكفار خيم خلف العدوة القصوى، كل هذا حول منطقة بدر، الدنيا في الشمال والقصوى في الجنوب. فالمسلمين جيشهم في الشمال هناك جايين من المدينة، والكفار جيشهم في الجنوب
2: قادم من مكة. أبو سفيان أخذ القافلة في طريق غير معروف، ثم انحرف عن بدر والتف حول الجبال، جبال الحجاز، وسار بالقافلة ما بين الجبال والبحر الأحمر على الساحل. وكانت ثلاث فرق، هذه هؤلاء مخيمون هنا وهؤلاء مخيمون هنا، والقافلة تمر وما في فريق يعرف عن الآخر، ما حد يدري عن الثاني. إذ أنتم بالعدوة الدنيا في الشمال، وهم بالعدوة القصوى في الجنوب، والركب القافلة أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو متواعدين أن تلتقوا بهذه الطريقة في هذا الوقت في هذا المكان لاختلفتم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جمعهم بهذه الصور. هذه معركة يرتبها الله سبحانه وتعالى، ليس البشر، الله سبحانه وتعالى هو المتولي أمر هذه المعركة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يستكشف، وجدوا غلامين لقريش جايين يأخذون الماء من بدر، فأسروهما وجابوهم إلى معسكر المؤمنين في العدوة الدنيا. بدأ التحقيق معهم، النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي، الصحابة بدأوا يحققوا معهم، من أنتما؟ فلان وفلان. من أين أنتما؟ قالوا من مكة. من معكم؟ قالوا جيش مكة. فأخذوا يضربونهم. لا، أنتم من قافلة أبي سفيان. قالوا لهم والله إحنا من جيش قريش. لا، أنتم من قافلة أبو سفيان. ويظلوا يضربونهم لما قالوا طيب إحنا من قافلة أبو سفيان، فتركوهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته قال سبحان الله، إذا صدقوكم ضربتوهم، وإذا كذبوا تركتوهم. كل هذا لأن النفوس ما تريد المعركة، يريدون يقولونهم من جيش قافلة أبو سفيان، لأن يريدون القافلة لا يريدون المعركة. فهذا مما كشف أيضا هذه المسألة في النفوس. أبو سفيان استطاع أن يفر بالقافلة، نجت القافلة فرت. هنا لما انتهى أمر القافلة واستطاعت أن تسلك الطريق وصارت خلف جيش الكفار الآن، استطاعت أن تتجه نحو مكة، الآن المسلمين ما يقدر يلحقوهم لأن جيش الكفار أمامهم. فأرسل أبو سفيان من يخبر جيش مكة أنه نجا. قال لهم خلاص انتهت المسألة. فوصل الخبر إلى جيش الكفار وهم بالعدوة القصوى. فهنا جماعة من بني من مكة بدأوا يتراجعون. بنو زهرة قالوا احنا جايين ننقذ قافلتنا وأموالنا، تم منقاذها، فعزموا على الرجوع. فرجع بنو زهرة، لم يحضر المعركة منهم أحد. بنو هاشم الكفار كانوا جايين لأجل أموالهم، الآن انتهت قضية الأموال، فإذا سيقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من بني هاشم، وما كان لهم رغبة في ذلك. فرجع بني هاشم ما عدا رجال قلائل منهم، من الذين لم يرجعوا حتى لا يعير أنه ترك قريش، من الذين لم يرجعوا العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الحديث بالرجوع بين الكفار. عتبة ابن ربيعة جاءه حكيم بن حزام، قال يا عتبة على ما نقاتل الناس؟ احنا جايين عشان قافلتنا، الان القافلة نجت، والله لئن قاتلناهم ما نقتل، نقتل ابناء عمنا واخواننا وابائنا وابنائنا، فاذا قتلناهم ماذا سيحدث عندنا؟ نرجع الى مكة كل واحد ينظر الى قاتل ابيه او قاتل اخيه او قاتل ابن عمه فنكره بعض؟ فاعمل معروف في الناس ونادي بالعودة. خلاص نجت القافلة. فقال عتبة نعم انا انادي بالعودة. فوقف عتبة ينادي، يا ناس جئنا لاجل انقاذ اموالنا، الان انقذنا اموالنا، فعزمنا على الرجوع. فبدأ الناس يستعدون للعودة، كأن المعركة الان خلاص ستنتهي. ابو جهل ما يريد هذا، يريد المعركة تستمر. فقال انتفخ سحره، والله ما نعود. الآن هي معركة زعامة، من يتزعم مكة؟ مكة ليس لها زعيم بارز، هذا يريد أن يكون زعيم، هذا يريد أن يكون زعيم، والآن فرصة أبو جهل أن يكون زعيم. فلما رأى التردد وجد أنها فرصته، فعندها راح نادى عامر الحضرمي. عامر الحضرمي هو الذي قتل ابنه في رجب قبل المعركة هذه، الذي قتلته سرية عبد الله بن جحش، أول قتيل في الإسلام. فقال يا عامر قد تنادى الناس بالعودة ويتركون ثأر ابنك. عامر تضايق فراح جلس وسط الجيش، بدأ يأخذ التراب يصب على رأسه، وعمراه وعمراه تتركون ثأر ابني، والله لو كان واحد من أبنائكم ما تركتوه. بدأ يحمسهم، فما زال بهم حتى عادوا. فهذا سر عودتهم رغم نجاة القافلة، هذا الذي جعلهم يرجعون. فعندها استعد الناس للمعركة، طبعا حتى الآن ما يعرفون أين المسلمين، والمسلمين ما يعرفون أين الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الآن كلهم قريبين من بعض لكن ما يعرفون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر يستكشف. فوصل وجد عند بدر رجل عجوز، قال عندك أخبار؟ قال من أنتما؟ قال إن أخبرتنا أخبرناك، خبرنا ونخبرك احنا من أين. فقال له أخبرت أن قريشا قد خرجت في يوم كذا وكذا، وكانت في موضع كذا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني قد صدق فيكونون في مكان كذا خلف هذا التل عن العقبة القصوى، وأن محمدا كان في موطن كذا، وإن كان الذي أخبرني قد صدق فيكون خلف العدوة الدنيا. قال وقافلة أبي سفيان؟ قال لا أعلم عنها شيئا، ما أدري، اختفت. وهذا من دهاء أبو سفيان، اختفت ما أحد يعرف عنها شيء، مع أنها كانت خلف الجبل في ذلك الوقت لكن ما أحد يعرف عنها شيء. فالرجل قال من أين أنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. قال أي ماء؟ ماء الرجيع، ماء كذا، ماء الناس العرب يسمون بالمياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد مخلوقين من ماء، وهذا فيه تورية تجوز في مثل هذه الأحوال في المعارك، حتى ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ورى أوهمه بشيء آخر فما أعطاه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الكفار قريبين، فهنا فورا استعد واقترب نحو بدر. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى نحو بدر، وخيم بعد ما انتهى من العدوى الدنيا، خيم فورا. فجاءه الحباب بن المنذر قال يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب والمكيدة والرأي؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال ليس هذا المنزل. قال لما؟ قال يا رسول الله ننزل على أحسن ماء، على أدنى ماء، نأخذ أحسن بئر ونخيم عنده ونغمر جميع المياه الأخرى، كل الآبار اللي في المنطقة ندفنها فنشرب ولا يشربون. قال صدقت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك الجيش، وفعلا خيموا عند ماء بدر وبدأوا يدفنون كل المياه اللي في المنطقة، ما بقى ماء إلا في هذا البئر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعمل قرب البئر حوض، لأنه صعب أثناء المعركة يسحبون الماء، فعمل حوض قرب البئر وبدأوا يسحبون ويملؤون البئر. في الليلة التي سبقت هذا التحرك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه نائمين، ما كان عندهم ماء، الماء في بدر، كانوا يذهبون يأخذون الماء من بدر ويرجعون، فنائمين يرتاحون قبل المعركة. هنا الله سبحانه وتعالى عمل لهم بعض الأشياء تخفف عنهم، من هذه الأمور أنه أنزل عليهم المطر حتى ما يتعبون يذهبون إلى هناك، أنزل عليهم المطر

0: عليكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: لهذا نزل المطر، كانوا محتاجين ماء فنزل المطر إليهم يكفيهم ولا يؤذيهم. والمنطقة التي كانوا فيها إذا نزل عليها المطر، نزل مطر خفيف فجعل الأرض مستوية يسهل المشي عليها فثبتت الأقدام. على قريش نزل المطر شديد فصارت الأرض طينية، فصاروا لما يتحركوا نحو أرض المعركة صاروا يسيرون في الطين، فوصلوا منهكين، وصلوا بمشقة من أمر الله.

أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كلها تهيؤات ربانية للمسلمين حتى ينتصروا في هذه المعركة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم، لما وصل ونزل واستقر جاءه سعد فقال يا رسول الله، سعد بن معاذ قال يا رسول الله قد حضر من الأمر ما ترى، يعني نحن الآن سنواجه معركة، وإن إخواننا في المدينة ليسوا يعني ما تخلفوا رغبة عنك، كانوا يظنون أنك ذاهب لقافلة ما يدرون أنك جاي لمعركة، والله لو علموا أنك تلقى قتالا ما تخلفوا، فإن شئت جعلنا لك عريشا خلف الجيش تكون فيه ونجهز لك الركائب، نجهز لك الإبل، فإن انتصرنا فذلك ما يسرنا، وإن كان غير ذلك ركبت الإبل ورجعت فتحصنت في المدينة فما ينتهي أمر الإسلام، يعني ما احنا مستعدين لمعركة أصلا. فقال له نعم الرأي. فقام الأنصار وبنوا العريش خلف الجيش، بنوا العريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش، في العريش خلف الجيش، وقسم الألوية، قسم الألوية بين المسلمين، فكان لواء لعلي بن أبي طالب وكان لواء لمصعب بن عمير، وزع الألوية بين المهاجرين وبين الأنصار، واستعد المسلمون للمعركة. جاءت مكة، جاء جيش قريش، شافوا وإلا ما في مياه وجيش المسلمين مستعد، فخيموا في المكان، مكان بدر، ما بين العدوى الدنيا والعدوى القصوى، وصفوا الجيش، صفوا الجيش، وبدأ الجيشان يستعدون للمعركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر قد حضر بهذه الصورة بدأ يرفع يده بالدعاء في العريش، يصلي في العريش، وما كان معه في العريش إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وقلبه تواضعا لله عز وجل وبدأ يدعو: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، إذا هزم هذا الجيش انتهت شوكة الإسلام لن تعبد في الأرض. وأخذ يدعو ويدعو ويجتهد في الدعاء ويلح في الدعاء ليس كأي دعاء سبق، حتى من كثرة دعائه أشفق عليه أبو بكر الصديق، فقال يا رسول الله بعض دعائك، يعني قلل من دعائك، فوالله لا يخزيك الله، الله لن يخزيك. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يتأكد من اصطفاف الجيش، بدأ يصف الجيش، الآن المعركة جاهزة للبداية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يصفوا صفا واحدا، ما قسمهم كعادة الجيوش مقدمة ومؤخرة، لم يخمس الجيش كما يقولون، وإنما جعلهم صفا واحدا. اصطف الجيش، حدثت حادثة صغيرة، واحد من الصحابة كان سمينا وذو كرش، فكان متقدم أيضا على الجيش، فكان واضح أنه الصف ما هو مستوي بسبب هذا الرجل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه في بطنه بعصاه، قال ارجع واصطف. فهذا الرجل قال كلمة غريبة، قال يا رسول الله قد آذيتني وأريد القصاص، آلمتني، ضربتني بالعصا وآلمتني، أريد أن أضربك بالعصا مثل ما ضربتني. الصحابة تضايقوا، إيش هذا؟ قالوا يا رجل هذا رسول الله، قال هذا حقي، آلمني أريد القصاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وأعطاه العصا، فقام الرجل وقفز وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، قال ما حملك على هذا؟ ايش قاعد تعمل؟ قال يا رسول الله قد حضر من الامر ما تراه، يعني الان يمكن اموت، فاحببت اذا كنت ساموت ان يخون اخر عهدي ان يمس جسمي جسمك، من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف حرصهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فاصطف الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم جهزهم، جهز قادتهم، والآن
بدأت

0: المبارزة، بدأت المبارزة. أرسلت أول من خرج هو الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، أول من خرج وأقسم، قال والله ما أرجع حتى أشرب من الحوض. فبدأ يتقدم نحو جيش المسلمين وحده، فخرج له حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الضرب بينهما، فضربه حمزة فطن رجله، قص رجله، فإذا هي تشخب دما، فسقط الرجل وبدأ يزحف حتى وصل إلى الحوض فشرب من الحوض يريد أن يبر بقسمه، فضربه حمزة عند الحوض فقتله، فكان أول قتيل في يوم بدر الأسود ابن عبد الأسد. ثم خرج عتبة ابن ربيعة ومعه ابنه الوليد ابن عتبة ومعه أخوه شيبة ابن ربيعة، ثلاثة من سادة مكة خرجوا وسط الجيشين، فقالوا من يبارز؟ وكان هذا من عادة العرب أن قبل ما تبدأ المعارك يخرج الفرسان كل واحد يظهر بطولته، من يبارز؟ فورا خرج لهم ثلاثة من الأنصار، معاذ ابن عفراء وعوف ابن عفراء وعبد الله ابن أبي رواحة، ثلاثة من الأنصار. فهنا لما خرجوا وقفوا أمامهم، طبعا الناس يلبسون الحديد، كانوا يغطون جسمهم بالحديد أثناء المعارك، فناداهم المشركون قالوا من أنتم؟ فانتسبوا، قالوا كل واحد سمى نفسه، قالوا نعم القوم أشراف من المدينة لكننا نريد أناسا من قومنا، يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا عبيدة، قم يا حمزة، قم يا علي. عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج لهم أقاربه، يضحي أول ما يضحي بأقاربه. فخرجوا فناداهم عتبة قال من أنتم؟ فانتسبوا قالوا نعم أنتم لنا أكفاء. وبدأت المبارزة، بدأت المبارزة. أول من خرج كان عبيدة، التقى مع عتبة، وحمزة مع شيبة، وعلي مع الوليد. أما علي فكان أول من قتل صاحبه رضي الله عنه، ففي بضربات ما طول معه قتله. وكذلك حمزة رضي الله عنه ما طال معه الأمر وقتل صاحبه. وأما عتبة وعبيدة فاختلفا ضربتين، كل واحد ضرب الثاني فسقط الاثنين، وكلاهما فيه روح، اثنينهم ما ماتوا. ففورا انطلق علي وحمزة فقتل عتبة وحمل عبيدة بن الحارث إلى الجيش مجروح، ثم أنه مات بعد ذلك. فكان هؤلاء أول قتلى في المعركة. اكتفت قريش ما تريد مبارزة أكثر من هذا، ثلاثة من سادتهم يذهبون دفعة واحدة، كانت مسألة شديدة جدا، فأرادوا الهجوم الآن. فبدأت قريش تستعد للهجوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يستعدون للهجوم أمر بأمر عجيب، نادى في الناس قال اجثوا على الركب، انزلوا على ركبكم. فنزل الجيش كله على الركب. قريش تنظر، اول مرة يشوفون القتال بهذه الطريقة. عادة العرب في القتال كر وفر، يهجم ويرجع يهجم ويرجع، هذا الذي يعرفه العرب ما يعرفون غيره. الان يصف لهم الجيش بهذه الطريقة ثم يجلسهم على الارض يقاتلون وهم جالسين، ايش هذا؟ هذه عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. وقال احموا انفسكم بالدروع، حطوا دروع فوقكم. طبعا ما كان عندهم دروع كافية، ما كانوا مستعدين لمعركة، فكل واحد يحمي نفسه ويحمي اللي معاه. قال خلوهم يهجموا، اذا ضربوا بالنبال فادفعوا عن انفسكم بالدروع، فاذا اقتربوا فهجموا عليهم هجمة رجل واحد. العرب ما تعرف هذا النوع من القتال اصلا. فقريش مستغربين ايش كيف يقاتلوا جيش قاعد على الارض. ثم ان ابا جهل امر بالهجوم. بدأ الهجوم، طبعا يتقدمون قليلا بالزحف، ليس هجوم سريع، هجوم بالزحف. ثم امر بالنبال ان ترمى، امر بالنبال ان ترمى، فبدأت النبال تأتي على المسلمين من كل مكان والمسلمين يدفعون. فأصاب سهم عبد لعمر بن الخطاب فقتل، فكان اول من قتل في بدر رضي الله عنه. وأصاب سهم اخر، سهم غريب لا يعرفه من ارسله، اصاب حارثة ابن سراقة رضي الله عنه فقتله، فكان اول من استشهد ايضا هؤلاء الاثنين. ام حارثة بعد المعركة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وتقول: يا رسول الله اخبرني عن حارثة. حارثة قبل ما تبدأ المعركة قتل، وقتل بسهم غريب لا يعرف من رماه، فكانت متضايقة يعني ما شارك في القتال، فهل هذه تعتبر شهادة ولا ما تعتبر شهادة، مترددة خايفة. فقالت: يا رسول الله اخبرني عن حارثة، فان كان في الجنة صبرت، وان كان في غيرها ولم تحب ان تقول النار، وان كان في غيرها ليرين الله عز وجل ما اصنع، يعني من البكاء واللطم والنياحة، ولم تكن حرمت حتى ذلك الوقت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولة عظيمة، قال: ويحك يا ام حارثة اهبلتي، انها ليست جنة بل هي جنان ثمان، وان ابنك قد اصاب منها الفردوس الاعلى. هذا مكانة الشهيد. ففرحت ام حارثة وذهبت ووجهها منطلق مسرور من الفرح مما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الهجوم، النبي صلى الله عليه وسلم امر لما اقترب الجيش امر بان يبدأ القتال، فقام الصحابة وبدأوا القتال لما اقترب الجيش، وتسلم الامر قادة المعركة. الان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ورجع الى العريش يصلي ويدعو، ومعه ابو بكر الصديق. الان المعركة بدأت، الان الامر بيد القادة العسكريين اللي كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ القتال وحدثت عدة احداث اثناء القتال. النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين قبل ان يذهب، قال: والله ما يقتل منكم احد من المسلمين الا ويدخل الجنة عرضها السماوات والارض. هنا كان عمير بن حمام رضي الله عنه يأكل تمرات، قال: يا رسول الله كيف قلت؟ قال: يا عمير والله ما يقتل منكم احد الا دخل جنة عرضها السماوات والارض. قال: بخن بخن. قال: ما حملك على هذا؟ يا بخ يعني شيء جميل شيء طيب. قال: ما حملك على هذا؟ قال: ليس بيني وبين الجنة التي عرضها السماوات والارض الا ان يقتلني هؤلاء، ما بيني وبين الجنة الا ان يقتلوني. قال: نعم. فقام واكل التمرات، بدأ ياكل التمرات، بعدين طالع التمرات، قال: والله لئن صبرت حتى اكل التمرات لا هي حياة طويلة. ورمى التمرات واقدم هجم، فقاتل فقتل رضي الله عنه، فكان من اول الشهداء في يوم بدر ايضا. انظر حرصهم على الجنة، انظر تطلعهم تشوف، ما هو حتى يصبر يأكل التمرات ما يريد، لانها يعتبرها حياة طويلة تمنعه عن الجنة، تؤخر عن الجنة هذه التمرات، هذه حياة طويلة. فهكذا كان اندفاعهم طلبا للجنة وحرصهم على الشهادة في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وبدأ يصلي، ثم اصابه النعاس اثناء المعركة فغفى، ثم استيقظ وهو فرح مسرور. فتعجب ابو بكر، قال: ما ذاك يا رسول الله؟ قال: ابشر يا ابا بكر، ابشر يا ابا بكر، هذا جبريل قد اقدم على خيل ابلق، على رأس الف من الملائكة مردفين، جاءت الملائكة لتشارك في هذه المعركة. لم تشارك الملائكة في اي معركة بالقتال قبل معركة بدر، ما حدث ان شاركت الملائكة في اي معركة. اول معركة تقاتل فيها الملائكة غزوة بدر، لعظمة هذه المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سرور عظيم، ثم خرج من الخيمة وأخذ حفنة التراب ورماها على الكفار وقال شاهت الوجوه. يقول بعض الكفار الذين أسلموا فيما بعد يقولون فوالله ما منا أحد إلا ويفرك عينيه من الغبار، كلهم أصابتهم. وما رميت إذ رميت عن هذه الرمية ولكن الله رمى. الله هو الذي كان يقاتل في هذه المعركة، البشر كانوا آلة وسيلة، لكن هذه المعركة يرتبها الله سبحانه وتعالى ويديرها الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أصدر أمر عممه على المسلمين، قال لا تقتلوا البختري ابن هشام، أبو البختري ابن هشام، أبو البختري اللي نقض الصحيفة، تذكرون قصته، هو الذي بدأ بعملية نقض الصحيفة. فإكراما لموقفه ذات، شوف الوفاء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال لا أحد يقتل أبو البختري بن هشام، ولا تقتلوا بني هاشم فإنما خرجوا مكرهين. خروجهم ما هو جاد في القتال، ما يريدون القتال. ولا تقتلوا العباس ابن عبد المطلب. هنا أبو حذيفة ابن عتبة الذي قتل قبل قليل، أبو حذيفة كان مع المسلمين مسلم وكان متأثر لمقتل أبيه، فقال كلمة قاسية. طبعا ما قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه الأوامر توزع، فلما جاءت الأوامر إليه قال يقتل عتبة، يقتل أحدنا أباه، ونترك العباس، والله لئن لقيت العباس لأضربن وجهه بالسيف. فنقل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان واقف معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالتفت إلى عمر قال يا عمر أيضرب وجه عم نبيك بالسيف؟ فرفع عمر سيفه قال دعني يا رسول الله أقطع عنق أبي حذيفة فإنه قد نافق. فقال دعه يا عمر. أبو حذيفة فيما بعد اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أدري كيف قلتها، كلمة زلت من لساني، والله ما أدري كيف قلتها. يقول عن نفسه، يقول فما زالت تلك الكلمة في نفسي، يعني خايف منها، وأقول والله ما يكفرها عني إلا الشهادة في سبيل الله. وظل خايف من هذه الكلمة إلى يوم اليمامة، يوم القتال مع مسيلمة، فقتل في اليمامة شهيدا رضي الله عنه. لكن شوف خوفهم من معصية النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها زلت لسان لتأثر بمقتل أبيه. بدأ القتال. أبو البختري كان واقف مع واحد من أصحابه، فرآهم مجموعة من الأنصار، من بينهم رجل اسمه المجدر. فالمجدر قال يا أبا البختري اعتزل، فإن نبينا قد أمرنا ألا نقتلك. قال وصاحبي، تقتلون صاحبي؟ قال لم ينهنا عن صاحبك، إنما نهانا عنك. قال والله ما أترك صاحبي. فالمجدر قال ليس لي لك يعني ليس لي بك حاجة، أنا ما أريدك، أريد صاحبك. فهجم على صاحبه، فقام أبو البختري يريد أن يقاتل المجدر، فالمجدر انصرف عنه، ابتعد عنه، فقام لحق المجدر. المجدر يريد صاحبه وهذا يريده، فما زال يلحق بالمجدر حتى أراد أن يضرب المجدر، فالمجدر اضطر أن يدافع عن نفسه فقتل أبو البختري. ثم جاء المجدر يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حرصهم، جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله يا رسول الله ما قتلته إلا لما كاد يقتلني، لما شفته يريد يقتلني اضطريت أدافع عن نفسي فقتلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رضى منه بذلك. قام رجل من الكفار يلبس الحديد من أعلى جسمه إلى أسفل جسمه، لا يرى منه إلا عيناه، وبدأ يقاتل، يجرح في المسلمين يمين ويسار، يضربونه ويصيبونه بالرماح، يصيبونه بالنبال، يصيبونه بالسيوف، يصيبونه، لكن لابس حديد صلب، فما يفعلون فيه شيء، ما هم قادرين يعملوا فيه شيء، وأكثر الجرح في المسلمين. فواحد من الصحابة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله آذانا، ابن ذات الكرش اسمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى الزبير ابن العوام وكان من أشد المقاتلين، قال لا دبر لنا هذا، شوف لنا حلوية. كل المسلمين يقاتلون يصيبون ما في شيء، ما هم قادرين يفعلوا فيه شيء. يعني ما هي قضية انك تصيبه، الاصابة يصيبونه لكن ما يقتلوا، مدجج بالحديد. يقول فذهبت اليه الزبير، يقول فالتفت ادور حواليه، ادور حواليه اريد اشوف فتحة بالحديد، اشوف مكان يبين منه جسمه، لم ارى الا عيناه بس. يقول ما يبين منه الا عيونه، هذا شلون تقتله؟ يقول فظليت ادور عليه وهو يقاتل يضرب في المسلمين يمين ويسار، ما حد قادر يعمل فيه شيء. ثم يقول لما استقبلته صرت امامه، يقول هززت الرمح ثم ضربت الرمح بضربة في منتهى الدقة، فيقول فدخلت في عينه فخرجت من رأسه. اي دقة، اي تصويب، هذا شيء عجيب. فانظر قدرتهم القتالية رضي الله عنه. فقتل ذلك الرجل الكافر ونجى الله تعالى منه المؤمنين. مع القتال أصيب من الصحابة قتادة رضي الله عنه، أصيب في عينه، ضربة جاءت في عينه شقت وجهه وسقطت عينه على خده وما زالت معلقة بعينه، وبدأ الدم يصب منها، فانسحب من المعركة. ما شي قاتل، عينه نازلة طايحة على خده. فجاءه بعض الأنصار قالوا نقطع لك عينك، فقال لا اتركوها حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايش يعمل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنظر، وهنا حدثت المعجزة الإلهية على يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعال يا قتادة. فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عينه ورجعها داخل رأسه ومسح عينه. يقول قتادة فوالله ما أدري أيتهما أصيبت. رجعت يقول ما أدري أي واحدة، هذه ولا هذه اللي أصيبت. رجعت سليمة كما كانت ولا كأن فيها جرح. فهذا من معجزاته التي تبدت في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. اثنين من الأنصار شباب، معاذ وعوف، أبناء عفراء، وقيل معاذ ومعول لكن الصحيح معاذ وعوف، أبناء عفراء، كانا شابين. يقول عبد الرحمن بن عوف كان عن يميني وعن يساري أثناء المعركة، واحد عن يميني وعن واحد عن يساري، واحد عمره 15 سنة والثاني عمره 16 سنة، شباب. لما طلب العتبة والوليد طلبوا القتال هم الذين خرجوا، متحمسين جدا يخرجون لسادة قريش. الآن لما بدأت المعركة يقول عبد الرحمن بن عوف فالتفت ووجدت شابين، يقول فتمنيت لو كان حولي من هو أسن منهما، ناس متعودين على القتال، هذين الشابين أول معركة يحضرانها في حياتهم، صحيح متحمسين صحيح متدربين لكن ما عمرهم حضروا معارك. يقول تمنيت لو كان جنبي اثنين متعودين على المعارك أسن منهما. حتى قال واحد منهم جاني يهمس في أذني ما يريد صاحبه يسمع، قال يا عماه أتعرف أبا جهل؟ قلت نعم، لما تسأل عنه؟ قال بلغني أنه أكثر من كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت نعم. قال دلني عليه، عرفني فيه. قال لما؟ قلت لما؟ قال أريد أن أقتله. شوف حماسة، يريد يقتل رأس الجيش. فتحجبت منه، قلت له إذا شفته أوريك إياه. يقول بعد شوي جاني ثاني ولا يقول لي نفس الكلام، يقول فارتحت إني بينهم. يقول ايش هالشجاعة اللي الواحد منهم يريد ان يقتل رأس الجيش. يقول بعد قليل وإلا بين ابو جهل، واذا هو كأنه شجرة في غابة من كثرة الناس اللي حواليه يحمونه، لان رأس الجيش هو اهم واحد، فالمشركين ملتفين حوالينا ما يتحرك مكان الا هم حوالينا يحمونه في كل مكان. فقلت اتريان الرجل الاشيب في ذلك المكان اللي حوله الناس؟ قال نعم. قال هذا ابو جهل. يقول فما اكملت كلمتي، ما خلصت الا وانطلقا كالسهمين، واحد يريد يسبق الثاني، فاخترقا جيوش جيش الكفر، منطلقين مندفعين اخترقوا الجيش وبدأوا يضربون يمين ويسار على الناس اللي حواليه أبو جهل حتى وصلوا إلى أبو جهل فهذا ضربه وهذا ضربه وسقط أبو جهل هكذا بمفاجأة عجيبة فاجأ بها هذين الشابين جيش الكفر ما كان أحد متوقع هذا الهجوم وفعلا سقط أبو جهل ما زال فيه روح لكن يشخب دما الآن هؤلاء الاثنين صاروا وسط الكفار فأما عوف فضرب فقتل ضربه عكرمة ابن أبي جهل كان جنب أبيه ثم التفوا على معاذ وبدأ القتال معاذ بدأ يتراجع فضربوه على يده فقطعوا يده لكن ظلت معلقة بجسمه ظلت معلقة بجلده يقول بجلدة كتفي وأخذ يجرها وراه وظل ينسحب حتى رجع إلى المسلمين ثم أنه استمر يقاتل حط عليها لفها واستمر يقاتل لكن إيده بدأت تزعجه يجرها وراه فوضع عليها رجله فجره فقطع ايد نفسه شوف قدرتهم هذا شاب 16 سنة يفعل هذا ولف نفسه وظل يقاتل ومات فيما بعد رضي الله عنه لكن هذا من المواقف العجيبة التي ظهرت في المعركة لما قتل ابو جهل بدأ الكفار يفرون بدأ الانسحاب الهروب من كل مكان سقط رأس الكفر فبدأ الانسحاب بدأ الهجوم من المسلمين بدأ القتل والأسر في الكفار قتل 70 وأسر 70 أيضا من المشاهد العجيبة التي حدثت أمية بن خلف ومعها ابنه واقفين لما انسحب الناس كان ثقيل ما يقدر يركض فعرف انه لو هرب سيقتل فاراد ان يستسلم لكن يريد ان يستسلم لواحد يحميه لانه خايف انه يهجم عليه اي واحد ويقتله فمر عبد الرحمن بن عوف كان يجمع الغنائم فكان لقى مجموعة من الدروع فاخذها عبد الرحمن بن عوف شايلها حمل ثقيل يريد يحطها وراء الجيش ويرجع ياخذ مزيد من الغنائم لان الجيش فر فمر من ضمن ما مر على أمية بن خلف واقف فناداه أمية قال يا عبد ود وكان هذا اسمه في الجاهلية فما رد عليه وكان أيام مكة كان إذا نادى عبد ود ما يناديه يقول له أنا عبد الرحمن يقول له أنا ما أعرف من الرحمن ما أسميك عبد الرحمن أنا أناديك عبد ود قل له تنادين عبد ود ما جاوبك ثم الأخيرا اتفق الرجلان ان يناديه عبد الإله ففي هذه اللحظة نادى قال يا عبد ود يقول فما جاوبته على نفس العادة فقال يا عبد الإله وما زال معه السلاح أمية مع السلاح مدجج قلت نعم قال هل لك في خير من أدرعك أعطيك شيء أحسن من الدروع التي معك فقال عبد الرحمن بن عوف نعم قال أنا وابني اسرنا خذنا قال نعم لان فدية كبيرة ياخذ وراها احسن من الدروع يقول فرميت الدروع واخذتهم ماسك هذا عن يميني وهذا عن يساري ماسكهم بيدي وماشي فيهم بدون مقاومة يقول واحنا ماشيين في الطريق مرينا على بلال أمية ابن خلف هو الذي كان يعذب بلال بلال يشوف أمية أسير فصرخ قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا يا أنا يا هو فعبد الرحمن بن عوف قال يا بلال هذا أسيري أسير عندي قال أسيرك ولا ما هو أسيرك والله ما ينجو لا نجوت إن نجا قال اترك عنك ذلك هذا أسيري شاف بلال عبد الرحمن بن عوف مصمم راح شاف مجموعة من الأنصار متجمعين ناداهم قال لهم تريدون تقتلوا الذي كان يعذبني في الجاهلية قالوا ايه وينه قال تعال قاعدة فقاموا يلحقون يركضون وراه قام عبد الرحمن بن عوف يجرهم اجروا حنا نوصل للرسول صلى الله عليه وسلم يحمينا أمية ما هو قادر يركض وعبد الرحمن يجره بعدين شاف ان سيده يكوف فوقف فالتفوا حوله فصرخ فيهم عبد الرحمن بن عوف قال هذا اسيري. فبلال يحرضهم هذا فعل بي كذا فعل بي كذا وبدأ فالصحابة متحمسين قالوا ما في هذا ما يؤسر هذا يقتل. فشافهم عبد الرحمن بن عوف مصممين قال يا أمية ابرك فجلس على الأرض قال انبطح نام فنام فقام عبد الرحمن بن عوف ونام فوقه يريد يحميه قال لهم هذا أسيري ما حد يأخذه. فهنا بلال قال اقتلوه اقتلوه حتى تحت اقتلوه. يقول فجاءوا قالوا ينخزونه هذا يضرب بسيف هذا يضرب من تحت من تحت عبد الرحمن بن عوف. فمن شدة حماسهم أصابوا رجل عبد الرحمن بن عوف فقتلوا أمية بهذه الطريقة قاتله الله. هكذا قتل أمية تجمعت عليه السيوف من كل مكان. قام عبد الرحمن بن عوف طال غفر الله لبلال راحت علي الأدرع وراح علي الأسير فجعلني بأدرعي وأسيري. فكانت هذه نهاية هذا الطاغية أمية بن خلف. الملائكة قاتلت في هذه المعركة شاركت في القتال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة بعد المعركة يقول لهم تريدون أن تعرفوا قتلاكم من قتل الملائكة انظروا إلى آثار الحروق في الرقاب وعلى الأصابع. من كانت عليه آثار حروق حرق فهذا قتيل الملائكة فهي تقاتل بسيوف من نار. ويقول ففعلا نظرنا فوجدنا بعضهم مضروبين بهذه الطريقة. يقول واحد من الصحابة يقول رفعت السيف لأقطع رأس أحد الكفار فطار رأسه طار رأسه قبل أن أصل إليه. يقول قبل ما أصل ولا رأسه طاير. يقول فعرفت أنه ما هو أنا اللي قتلته. واحد من الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله سمعت رجلا سمعت صوتا ينادي في المعركة يقول أقبل حيزوم. قال ذاك ملك ينادي صاحبه. شاركت الملائكة في القتال الفعلي ولم تشارك الملائكة في أي قتال لا قبل بدر ولا بعد بدر بالقتال الفعلي إلا في بدر. يوم حنين حضرت المعركة ولم تقاتل. وما جعله الله إلا بشرى وما النصر إلا من عند الله. النصر ليس من الملائكة هو من عند الله عز وجل لكن تطمين وتبشير للمؤمنين بمشاركة الملائكة معهم في القتال. من جيش معه الملائكة كيف يهزم؟ واحد من الأعراب اسمه قباث بن أشم قباث بن أشم يحدث نفسه كان جالس لما بدأت المعركة كان هو أعرابي قريب من المعركة شاف ان فيه قتال فجلس على تل يتفرج قاعد يطالع المعركة. غزوة بدر أيها الأخوة تعرفون كم استمرت؟ ساعتين فقط. كل هالغزوة كل هالعظمة هذه ساعتين ما هو أيام ولا أسابيع ساعتين فقط. فقباث بن أشم قاعد متوقع معركة طويلة وبعدين متوقع جيش المسلمين ينهزم لأن جيش قليل هؤلاء 1000 هؤلاء 300 فجالس ينتظر هزيمة المسلمين ساعتين ولا الجماعة فارين. فيكلم نفسه يتحدث مع نفسه قال والله ما رأيتك اليوم عجب فروا منه كالنساء ساعتين هربوا هو أقصر معركة في التاريخ هذه. قباث بن أشم ما أسلم إلا بعد الخندق أو بعد الحديبية. المهم جاء فأسلم. قبل أن يسلم جاي يستكشف أحوال المسلمين يشوف شو القصة وش الوضع وكذا. فجالس شافه النبي صلى الله عليه وسلم قال قباث قال نعم قال ألست أنت الذي حضرت بدر؟ ما أنت اللي حضرت كنت تتفرج يوم بدر؟ قال نعم قال كيف قلت يوم بدر؟ قال إيش قصدك؟ قال ألم تقل يوم بدر والله ما رأيتك اليوم عجبا فروا منه كالنساء؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله والله ما حدثت بها أحد. من ذاك الوقت ما قلت لأحد عن اللي قلته بنفسي. هذه سنين مرت وأنت تعرف ايش قلت بنفسي قبل هالسنوات. ما يفعل هذا إلا نبي. فآمن وأسلم. من الذين أسروا أسر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. العباس أسره عبد الله بن مسعود. العباس رجل ضخم طويل عريض. عبد الله بن مسعود صغير ونحيف والناس تتفرج ماسك ايده من وراه ويدفعها هذا. تخيل واحد ضخم يدفعها واحد نحيف يدزه. الناس مستغربين، وهذا شاب مستسلم ومتألم، متألم يمشي متألم. حتى وداه عند الأسرة، فالناس تجمعوا على عبد الله بن مسعود والرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا يا ابن مسعود كيف أسرته؟ شلون قدرت عليه؟ قال والله مسكت ايده فسلم، ابدا ما مسكت ايده سلم. فسألوا العباس، قال يا عباس كيف استسلمت لهذا النحيف؟ قال والله ما امسك يدي الا خشيت ان يعصرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، قال يا ابن مسعود يعني لا تغتر، لا تحسب نفسك قوي، انما اعانك عليه ملك، الملك هو اللي اسرها لك مو انت اللي اسرته. فشاركوا حتى في اسر الاسرى عليهم السلام. انتهت المعركة بهذه الطريقة العجيبة، بهذه السرعة، ما في لا كثرة قتال ولا شيء، لحظات هجوم قتل ابو جهل انتهت المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة امر ان يؤخذ القتلى، يجر القتلى الى قليب كان جاف قرب معسكر الكفر، فامر ان يسحب القتلى ويرمون في القليب، فاخذوا يرمونهم واحد واحد، ابو جهل، الوليد، عتبة، شيبة، كبار الكفر كلهم بدأوا يرمون في القليب. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى الاسرى فوجد فيهم اثنين من بين الاسرى السبعين، وجد اثنين من اكبر اعداء النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاول فالنضر ابن الحارث، كان الذي يحدث الاساطير، يجلس حتى يمنع الناس من سماع النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس فيتكلم بالاساطير ويقول بما محمد خير مني، هو يحدث باساطير وانا احدث باساطير. وقالوا اساطير الاولين، كل ايات تذكر فيها الاساطير ترد على هذا الرجل النضر بن الحارث. سبع مواضع في القران ترد على النضر بن الحارث، الان اسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف والصحابة مجتمعين، قال هذا فعل كذا وكذا وكذا، فقم يا علي فاقتله. فقتل النضر بن الحارث. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى رأس الكفر الاخر، عقبة ابن ابي معيط، رأس من رؤوس الكفر، قال اتدرون ما فعل هذا؟ هذا رأس الكفر، تدرون ما فعل؟ بدأ يذكر لهم ما فعل عقبة في النبي صلى الله عليه وسلم. قال ان هذا يوما وضع على رأسي وانا اصلي عند الكعبة سلا جزور امعاء بعير، رماها على رأسي وانا اصلي عند الكعبة، وجاءني يوما وانا اصلي عند الكعبة فوضع رجله على رقبتي، عقبة بن ابي معير وضع رجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فما زال يفرك رقبتي حتى رأيت الموت، كاد يقتلني عند الكعبة. هنا قام عاصم بن ثابت رضي الله عنه فقتل عقبة وجروهم الى القليب، حتى كان يصرخ يقول لما اقتل بين الناس، اقتل بين الاسرى، انا تختاروني؟ قال انت الذي فعلت وفعلت. فقتل الرجلين ورميا في القليب. جاءوا يجروا ابي بن خلف، سبحان الله، من اول ما قتل بهذه الطريقة موزق من كل مكان بدأ ينتن وانتفخ، ينتن وينتفخ، جاءوا يجرونه بدأ لحمه يتساقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه، فأخذوا الحجارة ورموها عليه في مكانه، ما حفروا له قبر، دفنوه فوق الأرض، حطوه فوق الأرض ودفنوه بهذه الطريقة. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه نحو القليل وبدأ يناديهم والناس تسمع، قال يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، يا ابا البختري بن هشام، يا عقبة بن ابي معيط، يا نضر بن الحارث، بدأ يناديهم واحد واحد. قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. فعمر بن الخطاب التفت اليه قال يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيفوا؟ قال يا عمر والله ما انت باسمع لي منهم، يسمعوني احسن منك، لكنهم لا يجيبون.
1: قضي على رؤوس الكفر دفعة واحدة، رؤوس الكفر دفعة واحدة. هكذا انتشرت الأخبار، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يخبر في المدينة يخبرهم الخبر، وقريش كان أول واحد وصل منهم بالخبر اسمه الحيسمان ابن عبد الله الخزاعي، وصل بالخبر إلى مكة، دخل مكة، فالناس طبعا ما متوقعين أنه جيش قريش يهزم، فقالوا ما الخبر؟ فقال قتل أبو الحكم، قتل الوليد بن عتبة، قتل عتبة، قتل شيبة، قتل فلان. أول واحد يأتي بالخبر، خبر ما هو معقول، يعني معقول واحد اثنين من السادة، لكن كلهم كل السادة يروحون، أبو البختري وغيره كلهم هؤلاء يروحون دفعة واحدة. فصفوان بن أمية كان جالس، والحيسمان يسمي الناس اللي ميتين، جالس عند الكعبة، فصفوان ما هو مصدق أبوه قتل، صفوان بن أمية بن خلف أبوه، فقال اسألوه عني، هذا خرف إلى الدرجة هذه ما هم صدقين، قال هذا خرف اسألوه عني. فقالوا ما فعل صفوان بن أمية؟ قال صفوان بن أمية جالس عند الكعبة، ايش السؤال؟ فالناس بين مشكك بين مصدق ومكذب. ثم بدأ الناس الفارين من المعركة يصلون، وانتشر الخبر في مكة، خلاص صدق أبو سفيان هو الآن سيد مكة، هو أشرف واحد في مكة، هو وأبو لهب هم الذين الآن برزوا في مكة، الباقين كلهم شباب. فأبو سفيان تولى أمر مكة، فأصدر الأوامر، قال لا أحد يبكي ولا أحد يفدي أسراه، لا يطمعون فينا. تعرف البكاء يخفف على الإنسان، فهذا منعهم من البكاء فزاد همهم وزاد غمهم. أبو لهب جالس في مجلس عند العباس، في بيت العباس بن عبد المطلب، العباس أسير الآن، يستكشف يشوف أم الفضل عندها شيء، عندها أخبار، لأنها من بني عبد المطلب. وكان جالس أبو رافع، فجلس واحد يحدث أبو لهب ويحدث أم الفضل بالأخبار، إيش اللي صار؟ قال فيخبرهم، قال من الذي يعني آذاكم أكثر واحد؟ قال أكثر من آذانا في المعركة رجل عليه ريشة نعام، على صدره ريشة نعام. قال من هو؟ قال سألنا عنه، من هذا اللي يقول فعل بنا الأفاعيل، هو اللي دوخنا. فإذا هو حمزة بن عبد المطلب، هو الذي فعل بهم الأفاعيل يوم بدر. قال كيف انهزمتم؟ قال جاءنا رجال بثياب بيض، فوالله ما يقف أمامهم أحد. أبو رافع مولى العباس كان مسلم يخفي إسلامه، فقال تلك الملائكة، هو عبد وتحرر وقاعد يسمع فتحمس، فقال تلك الملائكة. أبو لهب رآه قال ما قبحك الله، أنت بعد معاهم؟ فقام يضربه، فما زال يضربه حتى أدماه، وأم الفضل الجرة ابعد عن أبو رافع، وهذا ما هو راضي، أبو لهب يضرب فيه، فما زال يضربه، وأم الفضل الجرة ما هي قادرة، حتى أخذت عمود فضربته على رأسه، فشقت رأس أبو لهب، فرجع بيته مريض، وسبحان الله وزاد المرض، ويصاب بداء في جسمه، ومع الهم اللي أصابه أصاب داء، قالوا أصابته ذات الجنب، داء معدي، فابتعد عنه الناس حتى أولاده ما يدخلون عليه، فمات. قيل بعد يومين من بدر، وقيل بعد أسبوع من بدر مات أبو لهب بهذه الصورة، وترك أولاده ما حد يقترب منه، خايفين من العدوى، حتى جيف وانتفخ، وتاركينه داخل البيت ما حد يقرب منه. فعندها الناس بدأوا يكلمون أولاده، قال ما معقولة تتركون أباكم بهذه الطريقة؟ قالوا نخاف من العدوى. قالوا ولو يعني لازم تدفنوا أباكم. فقاموا يرشوا عليه الماء من بعيد، ثم بدوا يرمون عليه الحجارة حتى غطوه بالحجارة في بيته، وهكذا مات الخبيث قاتله الله. من الأسرى سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو كان خطيبا مفوها، وكان من أشد الناس على المسلمين، يخطب خطب ضد المسلمين. فعمر بن الخطاب لعاه بين الأسرى فراح يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو خطيب الكفار. قال نعم. قال دعني يا رسول الله أنزع أقتله. قال اتركه يا عمر. قال يا رسول الله إذن دعني أنزع ثنيتيه، أشيل أسنانه حتى يلتق، ما عاد يتكلم، ما يخطب ضدك بعد اليوم. قال دعه يا عمر فلعله يقف موقفا لا تذمه. وفعلا هذا الرجل فيما بعد أسلم وحسن إسلامه. ولما صار يوم الردة لما ارتد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكادت مكة ترتد، الذي ثبتهم سهيل بن عمرو. فسبحان المغير الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أرسل من يبشر في المدينة. الصحابة اللي راحوا يبشرون عبد الله بن أبي رواحة ومعه رجل آخر راكبين على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ماشيين في المدينة يبشران. طريقة تبشيرهم عجيبة جدا. داخلين المدينة يصرخان قتل أبو جهل الفاسق، قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل عقبة بن أبي معيط، قتل كل سادة الكفر، سادة الكفر. مو معقول. بعدين الجماعة أصلا رايحين لقافلة، هذا الخبر اللي عند المدينة، رايحين للقافلة، ايش اللي دخل هؤلاء وكيف قتلوا؟ هؤلاء ما يعطون تفاصيل، بس ماشيين حتى صارت مظاهرة خلفهم، وبدأ الصبيان في المدينة ينشدون قتل أبو جهل الفاسق، سووها نشيد. الكفار والمنافقين واليهود اللي في المدينة ما هم مصدقين، ايش هذا؟ رايحين لقافلة يأتون بهذا الخبر؟ سادة مكة تفنى دفعة واحدة، 70 واحد من سادة مكة دفعة واحدة، شيء ما هو معقول. هكذا عظمت هذه المعركة. فقالوا كذب هؤلاء، والله قتل محمد، والدليل انهم جايين على ناقته، بس يريدون ان يثبتوا الناس حتى ما تنفرط امر المدينة. وبدأوا ينشرون الخبر. فوصل الخبر، واحد من المنافقين ذكر الخبر، ذكر لواحد من المسلمين الصادقين، قال والله لئن لم تنتهي لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم عنكم. فسكت عن الخبر. رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأسرى، وبدأ يستشير الصحابة في أمر الأسرى، ماذا نفعل بهم؟ فعمر بن الخطاب أشار، قال يا رسول الله أرى أن تعطي كل واحد من الأسرى لقريب من أقربائه، فكل واحد يقتل قريبه، اللي يقتل أباه، واللي يقتل أخاه، واللي يقتل ابن عمه، كل واحد يقتل قريب حتى يعلم الكفار أننا ما في قلوبنا رحمة عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فزع من هذا الرأي، إيش هذه الشدة؟ فاستشار أبو بكر فأشار بالفداء، استشار الآخرين أشاروا بالفداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش أن من تعالوا فادوا أسراكم. فنزل قول الله عز وجل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى. في أول معركة هذه لابد من إظهار الغلظة على الكفار. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم الله سبحانه وتعالى عفى عنهم في أمر الفداء. بدأ الفداء، كل واحد بدأ يرسل يفادي أهله، إلا أبو سفيان. أبو سفيان كان قد أمر أنه ما أحد يفادي، لكن الناس ما سمعوا له، صبروا بعدين أولادهم، فكل واحد بدأ يفادي. فأبو سفيان ما يريد أن يكسر كلام نفسه، فانتظر، ظل ما يفادي، قال والله ما أفجع بولدي، كان واحد من أولاده قتل في بدر، وبمالي، ما أفجع بالاثنين، يأخذون أموالي ويقتلون ولدي. فرفض أن يفادي. ماذا يفعل؟ يعني يريد أن يرجع ابنه. فانتظر، كان واحد من المسلمين جاء للعمرة، جاء يعتمر، فأخذه أبو سفيان وأسره. أول مرة معتمر يؤسر، فحدثه الناس، قالوا كيف تأسر معتمر؟ والله لا، انتشر الخبر في الجزيرة، ما يحج الناس إلينا. قال وإن ما حجوا ما أترك لما يتركن ولدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق ولده مقابل إطلاق هذا المسلم. من الذين أسروا؟ أبو العاصي زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل تحريم الزواج بالكفار. فهنا أبو العاصي ما عنده أحد يفديه، فزينب ما عندها شيء، ما عندها مال، فأرسلت قلادة لأمها خديجة، أرسلت تفادي أبو العاصي بهذه القلادة. فات هذا فداء أبو العاصي. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة تذكر خديجة فبكى صلى الله عليه وسلم، تذكر المرأة التي ساندته وأحبها وأحبته، فتأثر شديد، فقال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. فأطلق أبو العاصي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو العاصي رجع إلى المدينة، إلى مكة، ورجع الأمانات اللي عنده، ثم أسلم. قال ما أردت أن أسلم هناك حتى لا يقولوا خاف من السيف. ثم رجع وأسلم رضي الله عنه. كانت هذه بعض الأحداث التي حدثت. يختمها النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال لجبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ما هي مكانة أهل بدر فيكم؟ قال هم خيرنا، أفضل الصحابة، أفضل المسلمين هم الذين شاركوا في بدر. فقال له جبريل وكذلك من حضر بدر من الملائكة فهو أفضل الملائكة. فهذه مكانة البدر، سماها الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. لماذا سميت يوم الفرقان؟ لأن بهذه المعركة فصل بين الحق والباطل، وتميز الحق والباطل، وقتل في هذه المعركة سادة قريش. لما رجع الصحابة واحد من شباب الأنصار يسأل قالوا له كيف المعركة؟ قال أي معركة، إنما التقينا مع رؤوس الكفر وجدناهم شيبان عجائب ضربناهم قتلناهم انتهت المعركة في ساعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، أولئك الملأ. الملأ لما يستعمل كلمة الملأ، الملأ هم سادة القوم، سادة القوم في معركة واحدة أفنينا سادة القوم. نختم بمقتل فرعون هذه الأمة، أبو جهل. أبو جهل لما ضرب ما مات، بس ما يستطيع يتحرك، ساقط على الأرض. لما انتهت المعركة وأسر من أسر، قتل من قتل، واستقر الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابحثوا لي عن أبي جهل، فوجده عبد الله بن مسعود، وإذا هو بين الحياة والموت، ما يكاد يرى من شدة ما فيه. فشاف واحد واقف فوق رأسه، قال لمن الدائرة؟ قال لله ورسوله يا عدو الله. قال لا ضير، شوف الغرور والجبروت، لا ضير، ما أعمد من رجل قتله قومه، في أشرف من واحد ما يقتل أعداءه يقتله أهله، هذا الشرف. شوف الغرور والعياذ بالله، هو في الموت. ثم إن عبد الله بن مسعود صعد فوق صدره يريد يقص رأسه، فرآه عرفه، قال ألست الذي كنت ترعى لنا الغنم؟ حده بالله، شوف الواحد يعني حتى في آخر لحظة ما هو راضي حتى يتنازل. قال نعم. قال قد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني انت راكب فوق جبل يا رويعي الغنم. أعوذ بالله، يعني منتهى الغرور في هذه اللحظات. فما صبر عبد الله بن مسعود عليه، فقطع رأسه وحمل من شعره، شال رأسه وجابه، جاب رأسه بس، أخذ رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرماها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم استغرب إيش هذا، قال من هذا؟ رأس، جايب له رأس، من هذا؟ فقال يا رسول الله هذا أبو جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله الذي لا إله إلا هو. ما كانوا يعرفون أين أبو جهل، لما سقط خشوا أن الكفار تناقضوه ولا شيء، الآن عرفوا أنه مع القتلى. الله الذي لا إله إلا هو، قال والله الذي لا إله إلا هو هذا أبو جهل. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله، وقال هذا فرعون هذه الأمة. هذه المعركة العظيمة قتل بها سادة الكفر، واعتز بها الإسلام أيما اعتزاز، وانتشر خبرها في كل الجزيرة، حتى وصل الخبر إلى النجاشي في الحبشة، فجمع المسلمين اللي في الحبشة كانوا ما زالوا مهاجرين وبشرهم بالفتح، بشرهم بالفتح في الحبشة. فهكذا وصلت الأخبار بفتح بدر، غزوة بدر العظمى، أعظم معركة في الإسلام.
2: جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا

قولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن

خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير

فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك

بعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير

قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه

رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.

وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد.

وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

رباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها

جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله

لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

تزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما

حسود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه

بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم

يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

أَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد

فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون

مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين

أو إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم

ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون.

الصالحين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين.

لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبق

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟

جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ

الْأَسْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ

فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.

فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب

يدعونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج.

رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو

يدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر

عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم

حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا

ظلم ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.

ضره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم

وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.

بلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمدهم ويؤمنون

وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

طلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت،

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

الباب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار.

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب

ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لقد

ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون

تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله

ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم

عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون

أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن

شديد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي،

0: بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما

فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فدع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم،

أنزل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم.

الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم

لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.

مَنْكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو

نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها

إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا،

وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون

أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم.

ذلك من علم، إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون.

بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين.

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا،

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.

وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.

أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ

فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون

فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.

ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.

ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأ

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.

خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم

ربك؟ قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم حم

أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.

أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم

تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض

جئتم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها.

الحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين

0: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: يكفيك.
1: وأفضل وقت لقيام الليل ما كان في نصف الليل الأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق على صحتهما. وهذا النزول المذكور في الحديث نزول يليق بجلال الله سبحانه وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك، لقوله سبحانه: ليس كمثله وهو

أخرجه مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل غالبا 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، كما ذكرت ذلك رضي الله عنها. وعلى هذا، إذا كانت عادة المؤمن في الليل 5 ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء، شرع له أن يصلي من النهار 6 ركعات، يسلم من كل 2. وهكذا إذا كانت عادته 3 صلى 4 بتسليمتين، وإذا كانت عادته 7 صلى 8 يسلم من كل 2.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

قال الإمام علي رضي الله عنه: من كان في طلب العلم كانت الجنة تطلبه، ومن كان في طلب المعصية كانت النار في طلبه. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: من حفظ الصلوات الخمس لأوقاتها وداوم عليها أكرمه الله بتسع كرامات، يحبه الله ويكون بدنه صحيحا، وتحرسه الملائكة، وتنزل البركة في داره، وتظهر على وجهه سمة الصالحين، ويلين الله قلبه، ويمر على الصراط كالبرق، وينجيه الله من النار، وينزله الله في جوار من لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قال أحد الحكماء: لا تنظروا في أعمال الناس بعجب كأنكم لا تخطئون، وانظروا في أعمالكم، فإنما الناس رجلان، مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وأصعب الأشياء أن ينال المرء ما لا يشتهيه،

0: أصعب منه أن يشتهي المرء ما لا يناله. قال أعرابي للمهدي: خذ مني أربعا لك فيهن صلاح دينك وآخرتك ودنياك. قال: هات ما عندك. قال الأعرابي: إياك ووعد المخالفة، ولا يغرنك مرتقا سهل عليك وكان المنحدر صعبا، واعلم أن الأعمال جزاء فاحذر العاقبة، والدهر مرة ومرة، فكن دائما على حذر.
1: إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، إلهي فجد واصفح.

0: من تظاهرت عليه النعم فليحمد الله كثيرا، ومن كثرت همومه فعليه بالاستغفار، ومن ألح عليه فقره فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فما عز ذو باطل ولا طلع عنان السماء، ولا ذل ذو حق ولو انطبقت عليه الأرض. الصبر ترك الشكوى والاستعانة بالله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
1: شهدنا يقينا.

وهذه دعوة للتسامح يقولها البهاء زهير: من اليوم تسامحنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتبى فبالحسنى، فقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا، كفى ما كان من هجر فقد ذقتم وقد ذقنا، وما أحسن أن نرجع للوصل كما كنا.

اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك، ونعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق، ونعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والولد.

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، وصلاة وسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمين، الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله إلى يوم البعث والنشور. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من هذه البقعة الطاهرة من بقاع الأرض، تحية لكم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها المستمعون الكرام، ولا يزال القرآن الكريم بحرا زاخرا بأنواع العلوم والمعارف، ولا يزال القرآن يتحدى أساطين البلغاء بأنه الكتاب المعجز. مستمعينا، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بخير الكلام القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها من سورة الرعد، بدءا من الآية 19 إلى الآية 34 من نفس السورة، بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا هو القرآن الكتاب المعجز الذي سيظل يمنح الإنسانية من علومه ومعرفه ومن أسراره وحكمه ما يزيد إيمانا وإذعانا بأنه المعجزة الخالدة للنبي العربي الأمي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هكذا مستمعينا الكرام عشنا في رحاب سورة الرعد بصحبة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. استهللنا بهذه التلاوة المباركة هذا النقل لصلاة الفجر في مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه أيها المستمعون الكرام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب العبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، ويستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. مستمعينا الكرام هلم بنا إلى الدعاء إلى أن يؤذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك. تعالوا نعيش مع الابتهالات والإذاعات الدينية بصحبة الشيخ محمد عبد القادر أبو السريعة.

واستر عيوبنا واشرح صدورنا وارحم

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: إله إلا الله، قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعينا الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد رفع الأذان الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع بعد أن قدم مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. أيها المستمعون الكرام، عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومن أوجه البر أخي المستمع الكريم، وأشدها يقينا وإيمانا للمسلم، بر الوالدين وصلة الأرحام. فعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. صدقت سيدي يا رسول الله. مستمعينا الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ محمد صابر الجعفري. نعود مرة أخرى إلى خير الكلام القرآن الكريم، تلاوة قصيرة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استقيم يرحمكم الله، تراصوا واعتدلوا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، صلوا صلاة مودع، لينوا في أيدي إخوانكم، واعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها.

0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم

0: صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسدا هينة لينة بطاعتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعين الكرام قضيت صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه. كنا معكم قارئا للقرآن الشيخ محمد أحمد شبيب، ومبتهلا الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وأمن في الصلاة الشيخ محمد صابر الجعفري. مستمعين الكرام، وفي نهاية هذا اللقاء لكم تحية حسن صفوت من الإذاعة الخارجية، ومحمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الدينية. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والميكروفون ينتقل الآن إلى دار الإذاعة إلى هناك.
2: مستمعين الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

الحديث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية جاءت لتعالج موقفا كان شائعا في الأمة العربية حين مجيء الإسلام، وأنهم كانوا لا يورثون إلا من طعن برمح أو ضرب بسيف أو زاد عن حريم أو اشترك في حرب، الباقي ما يخدوش. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينهي هذه الحالة ويصفيها، فجعل للرجال مطلقا وللنساء مطلقا نصيبا مفروضا. وحين تسمع مفروضا يبقى لا بد أن يوجد فارق ويوجد مفروض عليه. من الفارض في هذه؟ هو الله. الله الذي فرض، هو الله الذي ملك. في فرق يبقى دقيق كده بين فرض وواجب. الفرض يكون من اعلى قادر، ولكن الواجب قد يكون بالنسبة للإنسان، يوجب الإنسان على نفسه ايه؟ شيء. نصيبا ايه؟ نصيبا مفروضا. وبعد ذلك حين يتكلم عن النصيب يبقى بين أن له قدرا معلوما، ومدام له قدر معلوم يبقى لازم يبين. لم يبينه الحق إلا بعد أن يدخل في العملية أناس قد لا يورثهم، وهم ممن حول الميت، ممن ليسوا إيه؟ مورثين. قال النصيب المفروض ده إياكم أن يلهيكم عمن لا نصيب له في التركة. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى ممن لا يرثون نعمل إيه وياهم؟ بقى يبقوا حاضرين كده أولو القربى ويتامى ومساكين، وشايفين مال عمال يوزع وبيوزع على ناس من واحد انتهت مسائله، وقد يقولون الناس اللي يندل واخدينها غنيمة باردة جايالهم كده، وبعد ذلك يسيبوهم كده، ألا يفوت ذلك شيئا في نفوسهم؟ فلا هم وارثين، هم مش وارثين ومش هياخدوا، وحضروا القسمة. لو ما حضروش القسمة كانت تبقى معقولة. قال لا، ارزقوه، استلوا منهم الحقد، استلوا منهم الحسد للوارث، استلوا منهم الضغن على المورث، اشيعوا في الناس شيئا من الايه؟ من الألفة والمحبة ومن حب الخير، لانه ان لهم شيء من الخير مع هؤلاء فلن يكونوا حاقدين ايه؟ حاقدين عليه. وقولوا لهم قولا ايه؟ معروف. ان شاء الله ربنا كده يكبركم وتبقوا كويسين، وبرضو يبقى لكم اموال وتتركوا اولاد وتورثهم. يقعد يشرح ايه؟ هذا مين اللي يعمل العملية دي؟ طيب إن كان الوارثين هم اللي هيعملوا. طب وإن كان الوارث يتيم؟ يقول لهم قولا معروف إن ده مال يتيم، مالناش ولاية عليه، لو كان لنا ولاية كنا نديكوا أكثر من كده. يطيبوا خاطرهم ولا لأ؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا إيه؟ قولا معروفا. ويجب ان تكونوا في ذلك الموقف ذاكرين دائما انكم لم تؤتوا دائما. موقفكم انا بقول لكم ادوا، لكن اذكروا اذا كنتم انتم الضعاف واليتامى والمساكين وغير ورثين، كنتوا تنبسطوا لما انشر عليكم نصيب ولا لا؟ يبقى اذكر حين يطلب منك أنك قد تكون مرة يطلب لك أو لأولادك. إذن الحكم التشريعي لا يؤخذ من جانب واحد وهو أنه يلزمني بأشياء، ولكن خذ بجانبه أنه يلزم غيرك لك بأشياء. يبقى مدام بيديك، ولذلك احنا قلنا في الزكاة ايه، اياك ان تلحظ يا مزكي اننا بنحيف عليك وناخد منك ثمرة كدك، ثمرة عليك عشان نديها للناس، نحن نأخذ منك وانت قادر لنؤمنك بانك ان كنت عاجزا فسنأخذ لك من القادرين. يبقى ده تأمين ولا مش تأمين؟ هذا هو الايه التأمين. فبيقول ايه، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الإنسان حين يترك ذرية ضعيفة يوم يبقى يتركها وهو إيه؟ عنده خوف عليهم لا يضيعهم. إن كنت أنت عندك ذرية ضعيفة وتخاف عليها، فساعة ما تشوف الذرية ضعيفة اعطف عليها، ها؟ علشان ساعة ما تترك ذرية ضعيفة يقوم الغير يعمل إيه؟ يقف عليه. واعلم ان ربنا رقيب وقيوم ولا بينفذهاش دي ابدا. ولذلك قلنا سابقا ان معاويه وعمر بن العاص رضي الله عنهم اجتمعوا في اخر حياتهم، فقال عمر بن العاص لمعاويه: يا امير المؤمنين، ماذا بقي لك من حظ الدنيا؟ امير المؤمنين بقى والدنيا باينه له ايه، ايه اللي فاضلك يعني؟ قال له: اما الطعام فقد مللت اطيبه، واما اللباس فقد سائمت الينه، خلاص، وحظي الان في شربه ماء بارد في ظل شجره في يوم صائف. بعد الدنيا دي كلها ده هو حظك اللي بقى المتعه اللي انت عايز ايه؟ قال معاوية: وأنت يا عمرو ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ سيدنا عمرو بن العاص عبقريته تجارية واستغلالية، قال له: أنا حظي عين خرارة في أرض خوارة تدر علي حياتي ولولدي بعد مماتي. عين يعني عين عمالة تطلع ايه مية، والأرض خوارة فيها بقر يخور وفيها أنعام وفيها هيصة، تدر علي حياتي ولولدي بعد ايه؟ بعد مماتي. كان هناك خادم يخدمهما، يعني يقدم لهم الميه القهوه الشاي التحيه بتاعتهم. فنظر معاويه الى الخادم واحب ان يداعبه ليشركه معهما في الحديث، فقال: يا وردان، وانت ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ شوفوا بقى الخادم، شوفوا اللي فاتوا. البقي لي من متع الدنيا يا أمير المؤمنين صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي طول حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم. آدي وليخشى الذين لو تركوا إيه من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، فليتقوا الله. إن اتقوا الله في الذرية الضعيفة ضمنوا أن الله سيرزقهم بمن يتقي في ذريتهم الضعيفة. وأظن إحنا كنا تكلمنا مرة عن العبد الصالح الذي ذهب إليه موسى، وبعد ذلك قال له: لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال له: ستجدني ان شاء الله ولا اعصي صابرا ولا اعصي. القصه عارفينها ولا لا؟ عارفينها. الى ان جربوا في خرق السفينه وفي قتل الغلام، وبعدين جاء في الاخر بقى الشاهد بتاعنا بقى: حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها. استطعما يعني طلبوا منهم ايه؟ وحين يطلب منك ابن سبيل طعاما فاعلم انها الحاجة الملحة، لانه طلب منك فلوس تقول ده ما عنده، يا ما عنده بيكنز ده بيحوش، انما ده بيقول لك اديني لقمة كلها، اديني لقمة كلها، دي فيها حاجة بقى. استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما. يبقى القرية دي لئيمة ولا لا؟ لئيمة اوي. استطعموهم قالوا لهم ادونا لقمة ناكلها، فأبوا أن إيه؟ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام العبد الصالح أقام. من الذي اعترض؟ سيدنا موسى. اعترض لأنه إيه؟ عنده حفيظة على أهل القرية لأنهما استطعماها فلم يطعموه. قال له أنت لو شئت اتخذت علي أجر، دول كلاب ما كانش صح أنك أنت إيه؟ تقيم لهم الجدار اللي كان عايز ينقض ده إلا إذا خدت منهم إيه؟ أجر. غاب عن موسى ما لم يغيب الله سبحانه عن العبد الصالح. يعني إذا أنت كنت عايز ناخد الأجر علشان هم ما ادوناش. الله. قال له ده احنا جزناهم لأنهم ما ادوناش. لأنه ما دام ما ادوناش طعام. بالله لو أن الجدار وقع وهم لئام لا يعطون من استطعم طعاما. ثم رأوا الكنز لليتامى المساكين تحت الجدار. ما دام لئام ما ادوناش ناكل يبقوا هياخدوه ولا ما ياخدوه شيء. يبقى إذا أنا لما شفت الجدار هيقع رحت بني الجدار عشان أداري مين؟ أداري الكنز. يبقى جازاهم ولا ما جازاهم شيء؟ يبقى جازاهم. الشاهد بقى يقول بقى الحق سبحانه وتعالى قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال له ده فرق بيني وبينك. الشاهد عندنا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما. اذا العلة في العمل بقى يجيب واحد كده ويشوف الجدار هينقض يوم يجي ساعة الجدار ما يحب يقع وبعدين يستطعم الاهل قبلها ما يرضاش عشان هو يبني الايه؟ يبني الجدار. طب بالله خدوا بالكم بقى من ملاحظ النص. فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما. طب مين اللي هيقول لهم ان في كنز تحت الجدار؟ ده لازم الجدار معمول زي القنبلة المؤقتة بحيث اذا بلغ الرشد الاثنين وكانوا واقفين كده هو يروح الجدار متهد قدامهم ويشوفوا هم الكنز. ايه التوقيت دي بقى يبنيه بهذا التوقيت وربنا يوقت الايه انهم يكونوا موجودين والجدار يقع في الوقت بلغ الرشد وياخدوا الكنز بتاعهم. يبقى ده اتعمل ليه؟ قال لك لان ابوهم كان صالح اتقى الله فيما تحت يده فأرسل الله له جنودا لا يعلمهم ولم يرتبهم ليحموا مين؟ ليحموا اليتامى دول أولاده ويحفظوا الكنز. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ليه؟ لأن الإنسان لما بيكون لسه شباب بتبقى ذاتيته هي اللي موجودة. كل ما يتقدم بالسن يبقى ذاتية أولاده هي المقدمة ويبقى يحرم نفسه ويدي المين ويدي المين. فلما يشوف عيال لسه ضعاف كده يبقى إن جاءت له مقدمات الموت يبقى مين؟ يبقى زعلان عشان مين؟ علشان الضعاف. قال له بقى أنت تقدر وأنت موجود تدي للضعاف دول قوة. قوة منين؟ الحمهم بربهم. تلحمهم بربهم إن التحمت بالمنهج. فالتحم بالمنهج وتبقى أمنت حياتهم وتبقى ميت وأنت إيه؟ أنت مبسوط. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. حين يتقون الله فيما بين أيديهم يرزقهم الله بمن يتقي الله في مين؟ في أولادهم. وليقولوا قولا إيه؟ وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى لسه في اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ليه القرآن بيركز على الحتة دي؟ أم قال لك لأن الله سبحانه وتعالى يريد من خلقه أن يستقبلوا قدر الله في من يحبون وفي من يحتاجون إليهم برضا. فإذا كان صغير كده ويشوف أبوه اللي بيجري عليه وبيجيب له الحلو وكله وبعد ذلك يموت، إن كان هذا الصغير قد رأى واحدا مات أبوه وهو صغير، وكفله المجتمع الإيماني الذي يعيش فيه كفالة عوضته عن أب واحد بآباء إيمانيين متعددين، يقوم إذا به مات يبقى ما إيه؟ ما يجزعش، يستقبل الخطبة بإيه؟ بالرضا. أمال اللي بيخلي الناس تستقبل الخطوب بالفزع إيه؟ والجزع والهلع، إنهم بيشوفهم لما واحد يموت أبوه ويبقى يتيم يبقى مضيع، فيقول انا بقى لما ابويا مات هبقى مضيع بالشكل ده. انما لو ان المجتمع كان شايل يتيم في المجتمع كده وشافوه كويس كده وشافوا الكل له اب والكل له ام والدنيا كلها بتخدمه، يبقى لما يجي له قضاء من الله في ابيه يبقى ايه؟ يستقبله ايه؟ يستقبله برضا ايه؟ برضا وحب. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طبعا كل العملية السلبية والنهبية كلها علشان إيه؟ أهم عنصر فيها الأكل، لأن الأكل هو المتكرر عند الناس. إنما اللباس يمكن كل فصل بتجيب لباس، إنما الأكل كل يوم ولا لأ؟ فيبقى أي نهب جاي عشان إيه؟ ولذلك يقول فلان بطنه ايه؟ بطنه واسع، مش كده ولا لا؟ يبقى المسألة مسألة الأكل. قال لك انت بتحشي في بطنك ايه؟ في بطنك نار. نار يعني تحشي في بطنك ما يؤدي الى النار؟ اما قال لك لا، ده يوم القيامة يرون وعليهم سيمات اكل مال اليتيم بان الدخان يخرج من افواههم. شو السمة اللي بشعة؟ طيب دي من البطون اهي. ام قال لك اياك ان تفهم ان البطون هي اللي هيبقى فيها نار والظاهر ما يكونش فيه نار، وسيصلون سعيرا ايضا. ثم قال الحق سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم. ما شاء الله، نعم الرب، الرب لي هو اللي بيوصينا في اولادنا. سبحان الله، ربنا بيوصينا في اولادنا، يبقى أكننا عند ربنا أحب منا عند أولادنا أبا. وكلمة يوصيكم الله فيه مع أن مادة الوصية إذا استقرأناها في الكتاب وجدنا أنها تأتي بالباء، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به. مش كده؟ وصاكم بإيه؟ به. طيب، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، مش كده؟ ووصينا الإنسان بوالديه، كلها بالبيه، البيه اللي فات للإلصاق إنما شوف لما جه يوصي الآباء على يوصيكم الله، قال يوصيكم مش بأولادكم، لا، يوصيكم الله في أولادكم. فكأن الوصية مطمورة في الأولاد، فكلما رأيت الظرف هو الولد ذكرت الوصية. يوصيكم الله في ايه؟ في اولادكم. الوصية هي ايه؟ احنا قلنا بقى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب. ما جابش النصيب بعد الآية دي على طول، الا لما جاب حكاية اليتامى وحكاية واليكر. ليه؟ هي دي تربية الاشتياق للحب. هو قال للرجال نصيب، مش هنقول النصيب ده هو ايه؟ يقوم يجيب لنا آية متعلقة باليتيم ومش عارف والايه والايه والايه، الله الله، وبعدين يجيب لنا النصيب يوصيكم الله في أولادكم الذكر الله. ايه الحكاية دي؟ قال لك حتى تستشرف النفس إلى تفصيل الحكم. وحين تستشرف النفس، هنقول النصيب اللي ربنا عمله للرجال ايه وللنساء ايه، ونقعد نشغل نفسنا بيه، فيأتي الحكم بعد طلب النفس له. فإذا ما جاء الحكم بعد طلب النفس له تمكن من النفس. الشيء حين تطلبه النفس يبقى النفس مهيئة لإيه؟ إنما حين يعرض بدون طلب أهي مرة تقبله ومرة إيه؟ تغض عنه. فلما يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك، وبعد ذلك يترك ويدخل في حكم فرع وهو اليتامى والذين مش عارف يخشون كذا، وبعد ذلك يقول إيه؟ يوصيكم الله في ايه؟ في اولادكم. ايه مجمول الوصية؟ للذكر مثل حظ الانثيين. ادي اول حاجة، للذكر مثل حظ الانثيين. طيب ما كانت في عبارة تانية، ما قالش ليه مثلا للانثيين مثل الذكر مش كده، او للانثى نصف حظ الذكر، والمعاني تمشي ولا لا؟ اشمعنى قال للذكر مثل حظ الانثيين؟ كان المكيال مين؟ المكيال الانثى، المكيال المنسوب اليه الرجل هو مين؟ هو الانثى. لانه لما كان يقول للانثى مثل نصف حظ الرجل يبقى المكياس مين؟ انما هو عمل المكياس هنا مين؟ جعل المكياس ليه؟ للانثى. للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. الله. طب اول حاجه كده جابها كده، يعني ظاهرها بقى اللي بيحبوا ينفخوا في المرا بقى، يقول لك ادي اول ايه؟ ادي اول ظلم، ادي اول ظلم. عايزين مساواه نبقى انا زي، نقول له عال نشوف بقى العداله هنا. الذكر مطلوب له زوجه ينفق هو عليها، خلاص، والانثى مطلوب لها ذكر ينفق عليها. اذا فالانثى ان كانت منفرده يبقى النصف الحظ في الذكر يقضيها ولا لا؟ وان تزوجت يبقى نصها هيتفضل لها وياتي اخر يعولها، يبقى ايهما احظ في القسمه، ولذلك جعلها الاصل. يبقى للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. يبقى دي فيها جور ولا فيها محاباه للمراه؟ ده فيها محاباه للمراه. اولا جعلها المكيال الذي يرد اليه الامر، لأن الرجل مطلوب له أنثى ينفق عليها، مش كده؟ وهي مطلوب لها زوج ينفق الزوج عليها. إذن فما تأخذه من نصف حظ الذكر يبقى خالص لها ولا لا؟ يبقى خالص لها. ده كان يجب أن تقول لماذا حاب الله المرأة، لماذا حاب الله؟ قال لك لأنها عرض فصانها، إن لم تتزوج تجد ما تنفقه، وإن تزوجت فده يبقى إيه؟ ده فضل إيه؟ فضل غنى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. شوف بقى، فإن كن نساء فوق اثنتين. أنا عايز تحضروا عقلكم شوية وياي عشان نعرف مسالك القرآن في تنبيه الأذهان لاستقبال كلام الله. مسالك القرآن، ربنا كرم الإنسان بالعقل، والعقل لا بد له من رياضة. معنى رياضة يتدرب على حل المسائل وعلى المشاكل، وعلى إذا طرأت حاجة يقدر يجيب لها الحل، وعلى إنه يستنبط، وعلى إنه يقيس، دي عملية العقل. فيأتي الحق في أهم شيء يتعلق بالإنسان وهو دينه، وأهم شيء يأتي به الدين وهو القرآن، فيجعل للعقل عملية لا يأتي بالنصوص كده كمواد القانون بتاعة الجنايات ولا الجنح، تي تي تي تي تي، لا ده تلتفت تلاقي ده حتة من الحكم هنا وساب طويل ونقل إلى حاجة تانية، وبعدين جاء حتة تانية من الايه؟ من الحكم الآخر. ليه؟ عشان ايه؟ بده يقول لك ان المنهج الالهي ده منهج ايه؟ واحد متكامل، ينقلك من شيء لشيء وبعدين يجيب لك الشيء الاصلاني. علشان تعمل ايه؟ عشان اذا كنت بصدد شيء ما تفتكرش ان هو ده بس، بل فيه اشياء اللي حدي لك كده بتترابك تدخل، زي ما جاب حتة اليتيم واليخر. هنا الاية دي هتدينا الحكاية دي. طب هو بيشغل عقل ليه كده في الله؟ أم قال لك لأنه يريد لعقلك الدربة في الشيء الذي يهمك أولا وهو دينه، لتعمل عقلك فيه. فإذا ما أعملت عقلك فيه أعطيته النشاط ليعمل في المجال الآخر. لكن لما يعود ذهنك أنه يديك كل حاجة كده احنا بنعملها يا اولادنا. ولادنا ما بيعملوش استغماية، واحد يغم روحه وبعدين العيال يستخبوا في حته وبعدين يروح يدور عليهم كده. ما بتقعدش كده وتحط بين اولادك وتحط حاجه في ايدك وتقول طب هي انا حذريها في ايدي وهي فين؟ تعمل كده ولا لا؟ ليه العمليه دي؟ هي في ظاهرها لا، انما هي دربه عقل للاستنباط. تقول له ايه؟ فانا حته. يقوم الولد ان كان بقى ذكي يشوف عينك راح على فين، ولا ايدك ان هي اللي بتزتعش شويه، ولا ايدك ان هي اللي مش طبيعيه، يقول له روح عارف المساله. يبقى اذا يروضه على ايه؟ على انه يستنبط ويفهم. لما يروضوا على انه يستنبط ويفهم ما ياخدش المسائل كده كايه ضربه لازم كده من غير فكر ولا رويه. كذلك احكام الله، يقول لك انا هديك الحكم هنا. شوف بقى، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. طيب فان كنا نساء فوق اثنتين، يبقى ما فيش ذكر، ما فيش ايه. فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن أي من التركة ثلث ما ترك المورث، ثلث. طب دولي بيتكلم عنها لما يكونش وياها ذكر، إن كان وياها ذكر هتاخد إيه؟ الذكر هياخد قدها مرتين، وما كانش وياها، إن كانت لوحدها في آية تانية هتديها النص كده، وإن كنا فوق اثنتين هياخد التلتين. بقي شيء لم يأتي الله له بحكم، وهو إن كانوا إيه؟ اثنين. مفهوم الكلام ده؟ بقى لما بتكون واحدة بيبقى لها إيه؟ بآية أخرى هيدي لها النص. البنت دي يا مع ذكر يا ما ليست مع ذكر، إن كانت مع ذكر هياخد قدها مرتين، تبقى هي تاخد التلت وهو إيه؟ التلت. طب وإن كانت بنتي ولا فيش معايا ذكر؟ هتاخد النص. طب وان كانت اكتر من بنت من اثنين فوق اثنتين، يبقى لهم الايه؟ التلتين. يبقى بقي حكم ايه؟ حكم الاثنين. يقوم يجي ايه العلماء يقول لك ايه؟ ان الاثنين داخلين ويا الايه؟ ويا الثلاثه. يبقى البنتين الاثنين برضو ياخدوا التلتين زي الايه؟ اللي اكتر من كده. طب وليه عدل عن الحكايه دي؟ اهو ده عمل العقل ده، اهو ده عمل الايه؟ نقول له يا اخي استنى، هي لما كانت ويا ذكر خدت ايه؟ تلت التركة ولا لا؟ طب لما تكون ويا انثى زيه لازم تاخد اقل من التلت. اذا كانت مع الذكر وهو الانيس خدت التلت، مش كده؟ الله. يبقى لما يكون مع انثى زيها يبقى كل واحده تاخد لازم التلت. شوف البحث دخل ازاي. أم قال لك وشيء آخر، علشان نعرف إن القرآن بيجي كله إيه؟ مع بعضه. يقول لك يا أخي ده فيه آية في آخر الصور. شوف ساب الحكاية دي مع أن كان الكلام في المرات كان يجيبها هنا ولا لا؟ لكن سابها للآخر عشان العقل يقعد يشتغل بقى وندور ونبحث، ها؟ والعقل يبقى له يوم إيه؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله ايه؟ اخت فلها نصف ما ترك، يعني زي البنت. وهو يرثها ان لم يكن لها ايه ولد، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. جاب هنا مين؟ الاثنين. طيب ما دام لهم التلتين الاختين، ايهما الصق بالمورث؟ البنتين ولا الاختين؟ البنتين. فاذا كان الاختين هنا بالنص لهم ايه؟ التلتين. يبقى البنتين لهم التلتين ولا لا؟ يبقى كاننا ان كانت مع اخيها هتاخد تلت كده، وكانت لوحدها هتاخد ايه؟ نص. وان كانوا اكثر من اتنين هياخدوا ايه؟ طب وان كانوا اتنين؟ ان الايه الاخرانيه

الاستنباط. يستفتونك، وكلمة يستفتونك ما قالش في الأولانية ده حكم منصب قبل أن يستفتوا، إنما هنا إيه؟ معنى يستفتونك يطلبون منك الفتوى، مش كده؟ وطلب الفتوى من المشرع له المكلف، من المكلف دليل على أنه عشق التكليف، فهو يحب أن يعرف حكم الله حتى فيما لم يبدأ الله به الخلق. يبقى دليل على أنهم عشقوا إيه؟ عشقوا التكاليف. يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة اللي هي مأخوذة من الإكليل، الإكليل ده يحيط بالإيه؟ بالرأس. الكلالة دي القرابة التي تحيط بالإنسان وليست من أصله ولا فرعه. طيب، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبقى إذن الآية دي بتكمل الآية الثانية ولا لا؟ يعني إذا قلنا هذه الآية جعلت نصف ما للذكر للأنثى، وإذا انفرضت أخذت نصف التركة، وإذا كنا أكثر من اثنتين بياخدوا التلتين، فأين حظ مين؟ الاثنين. نقول له إذا كانت الواحدة مع الذكر أخذت الثلث، فمع الأنثى لازم تاخد التلت، ده مع الذكر خدت التلت. نقول له طيب وإيه كمان؟ نقول له ومن الدليل الآخر لأن البنتين ألصق بالمورث من الإيه؟ من الأختين، وحيث جعل للأختين الثلثين يبقى البنتين لهم الثلثين من باب أولى ولا لا؟ من باب أولى. الله. وإن كانت واحدة فلها النصف زي ما قلنا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له إيه؟ ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. مدام ورثوا أبواه يبقى لما يكون الأم الثلث يبقى الأب هياخد الباقي بالعصبة، يبقى ياخد التلتين ولا لا؟ يبقى التلتين. فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثلث قال لك ثلث إيه؟ الباقي قال لك آه، لأنهم لما يكون له أخوة، الأخوة دول مطالبين من مين؟ مطالبين من الجد، يبقى لازم الجد يبقى نصيبه من بعد وصية يوصي بها أي المتوفي أو دين. الوصية هنا مقدمة على الدين، مع أن العمل على أن الدين مقدم على الإيه؟ على الوصية. نقول له كلمة أو دي لا تفيد ترتيبا، ونظرا لأن الدين له مطالب، الوصية ما فيش لها مطالب، فقدمها للعناية به حتى لا ايه؟ حتى لا نهملها. من بعد وصية ايه؟ يوصي بها او دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. اياك ان تحدد الانصباء على قدر ما تظن من النفعية في الاباء او من النفعية في الابناء. النفعية في الآباء مثلا يمكن تقول لأن أبوي رباني هو اللي عملني هو اللي مش عارف إيه. النفعية في الأبناء لأنك أنت تقول لأن أبي راحل ودول هم اللي إيه؟ اللي هيحملوا اسمي وذكري ولسه مقبلة عليهم الحياة. قل له أوعى تحكم بالحكم ده، مالكش دعوة بالحكاية دي. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وما دمت لا تدر أيهم أقرب لك نفعا فالتزم حكم الله الذي يعلم المصلحة وتوجيهها في الأنصبة كما يجب أن تكون. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. احنا قلنا حين تسمع ان الله كان غفورا رحيما وكان عليما حكيما، تقول في اطار ان الله لا يتغير، مش كده؟ وما دام كان في الازل عليما حكيما وغفورا رحيما فهو لا يزال كذلك ولا لا؟ يبقى اذا ما دام الله لا تأتي له الاغيار

0: وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، إلى لقائكم الأسبوعي مع حديث الروح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم، صدق الله الذي خاطب عباده بهذا القول الكريم المحكم، إنه التواب الرحيم، غافر الذنب وقابل التوب. ترى لماذا شرع رب العزة التوبة؟ هل لكي يعلن المرء توبته عما اقترف ثم يعود إليه متى شاء؟ وهل تعني التوبة أصلا أن يعتزل الإنسان الآخر ويسكن مع ذاته وينكمش على ذاته؟ وماذا تعني التوبة بالنسبة لسلوك التائب وعلاقته مع ربه ومع نفسه ومع الآخر؟ أحبتي، هذه الأسئلة وغيرها ستكون مدار حوارنا مع ضيفنا العزيز فضيلة الدكتور عبد الرزاق المؤنس، معاون وزير الأوقاف. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
1: أهلا.
0: وطبعا غير، فالتوبة أصلا ما معناها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد بن عبد الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى إخوانه جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الذي قلته أولا بأن التوبة لماذا شرعت، أنا أعكس طبعا هذا المدخل بكلمة في الأصل الذنب.
0: نعم.
1: لماذا وجد، ولماذا كان الإنسان بطبيعته بفطرته هو ملمس هذا الذنب؟
0: نعم.
1: فحقيقة الذنب في الأصل، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى في الإنسان، لأجل أن يحس الإنسان بمقدار دقيق من النقص يصرفه عن أن يغتر بنفسه بسبب إحساس الكمال.
0: جميل.
1: وذلك لأجل أن يبعث فيه نزعة الطموح للبحث عن الأحسن، هذا أولا، وأيضا لأجل أن يشترك مع بني البشر في حوارات من العمل وحوارات من المشاركة في كل ميدان من ميادين الحياة المحلية وحسب المحيط في الإنسان. والإنسان الذي خلقه الله عز وجل على ملمس من هذا الذنب هو كما يعني جاء في الحديث الشريف: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهناك توجه نحو الأعلى عندما يحس الإنسان الذي يحتاج دائما مفتقرا إلى من يرفع عنه ثقل هذا الذنب على نفسه وضميره، فيتجه دائما نحو الأعلى.
0: جميل.
1: نحو الله سبحانه وتعالى، يتصل به فيغفر له ويمحو ما عليه من شوائب وآثام حتى يظهر ناصعا كالمرآة. وإذا اتجه لمغفرة الذنب إلى الله سبحانه وتعالى فذلك لأجل أن يتعلم بطريقة إيحائية قلبية روحية أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن، وأن الله عز وجل هو الذي يرتفع الإنسان عنده بقدر ما يكون خيرا لأخيه الإنسان.
0: نعم.
1: هذا الإحساس في ذنب هذا الرجل يكون فيه شخصية حركية معينة يدور فيها من خلال معطيات هذه الحياة. والذنب بطبيعة الحال يعرف الإنسان على أنه ليس ملائكة،
0: صحيح،
1: وأنه ليس نبيا معصوما. وهذه ليست مشكلة أن يكون الإنسان مذنبا، لأنه مستحيل أن يكون الإنسان مبرئا منزها من الذنب، هذا فطرة. والمشكلة ليست هنا، المشكلة في أن يكون الإنسان مصدرا للذنب ومصدرا له، هذا أولا. وثانيا أن يكون مصرا على الذنب. إذا لا مشكلة في أن تكون مذنبا بسبب فطري، لكن المشكلة أن تكون أنت مولدا للذنب.
0: نعم.
1: وأن تكون ممن يؤكد على هذا الذنب ويصنع هذا الذنب ويجاهر به. فهذه هي القضية التي توجد فيها كثير من الأذيات والكثير من الإضرار الذي يجعل هذا الإنسان بؤرة شر لا بؤرة خير.
0: وكأني بالقانون الوضعي قد استقى من يعني مما تفضلتم به عقوبة بعض الذين يقومون ببعض الجرائم، مثلا كتعاطي المخدرات. المتعاطي ليس ذنبه كذنب من يسوق المخدرات.
1: نعم.
0: ويبيع. إذن المشكلة في أن يكون المجرم مسوقا للمخدرات، والمخدرات ذنب حتى على هذا الصعيد. يعني وكأن هذه المسألة تم استيقاؤها من
1: نعم هذه الفكرة. يعني هي الحقيقة أن تسويق الذنب والإصرار عليه هذا مجرمك إجرام كبير.
0: طبط.
1: الإنسان يذنب، لكن أمام هذا الذنب هناك مغفرة. والذنب في توجيه القرآني نوعان، ذنب صغير وذنب كبير.
0: نعم.
1: يصبح الصغير كبيرا إذا أصر الإنسان عليه، لأن هذه التراكمات تجعله حالة يصطبغ بها الإنسان، فلا ترى منه الحالة الناصعة، الحالة الإيجابية. وفي حقيقة الأمر يعني لا يوجد إنسان لا يعصي، كما أنه لا يوجد إنسان لا يطيع، وهذه طبيعة كما قلت. وأسيسا عليها الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه قال: ما من أحد يطيع الله ولا يعصي، ما من أحد من المسلمين يطيع الله ولا يعصي، ولا أحد يعصي الله ولا يطيعه. فمن كانت طاعته أغلب أو طاعاته أغلب من معاصيه فهو عدل. والعدل هو الإنسان المقصود والمطلوب الذي يكون صالحا لكل أهلية في هذه الحياة، أهلية الشهادة وأهلية العمل والكفاءات وغير ذلك من القضايا.
0: نعم.
1: الذنوب الصغيرة ربنا سبحانه وتعالى يعني كما ذكر في القرآن الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذنوب الصغيرة هي الذنوب التي تنتاب الإنسان في حركته، في عمله، في طريقه، في اجتماعياته، في لقاءاته، في نزعته النفسية، في غلبة غضبه، غلبة شهوته أحيانا عبر المخارج المسلكية لجوارح الإنسان.
0: نعم.
1: عين، سمع، يد، كذا. هذه الذنوب الصغيرة التي تكون في حالة طبيعية هذه تمحوها إذا لم يكن الإنسان مؤكدا ومصرا عليها ومحرضا عليها ومجاهرا بالإعلان بها والتشجيع عليها. تمحوها الكثير من الإكرامات الإلهية، من وضوء، من صلاة، من ذكر لله عز وجل، من تلاوة للقرآن الكريم، من فعل مبرور مثلا من الخير مع الآخرين،
0: من استغفار،
1: عدا عن الاستغفار طبعا. كل هذه الأشياء، يعني الاستغفار هذه كثير صوره ومعانيه في حقيقة الأمر. ولذلك في القرآن الكريم يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طرفي النهار طبعا الفجر والمغرب. المغرب مع ما الفجر والعصر مع ما بينهما وهو الظهر.
0: نعم.
1: وزلفا من الليل صلاة المغرب وصلاة العشاء. هذا طبعا تأشير معين، وإن الحسنات يذهبن السيئات، إن هذه الصلاة تغفر بشكل تلقائي، حتى يعني لو لم يعقد مجلسا للاستغفار بشكل تلقائي، الصلاة الصحيحة جميع هذه الذنوب التي تلوث بها في أثناء نهاره.
0: يعني عفوا اسمح لي أن أتوقف استطرادا عند طرفي النهار. يعني هناك من يقول أن العصر ليس طرفا للنهار، ما بين العصر والمغرب ماذا نعتبره هذا؟
1: لا، هو طرفي النهار الوقت، وقت أقيم الصلاة، وقت الصلاة.
0: صلاة بالضبط. نعم.
1: وقت الصلاة، أما غير التوقيت الزمني المتداخل بين
0: نعم.
1: الصلوات.
0: هذا ما أردت يعني أن تبينه.
1: الفجر هو أول النهار صلاة الفجر. نعم. وآخر صلاة من النهار هي صلاة العصر، أما صلاة المغرب فهي أول الليل.
0: نعم.
1: تماما. فالمغفرة التي تمحى بسبب من هذه العبادات، إن الحسنات يذهبن السيئات. نحن طبعا عندما نتكلم عن قضية الذنب لا نريد أن نتحدث بها حديثا مغلقا أو بطريقة وعظية معينة، نسمع أن فلانا تاب، أن فلانة تابت، أن ذاك الرجل الذي كان يعيش في أجواء من الآثام والمنكرات والمعاصي تاب، هذا شيء جميل. لكن المشكلة في هذه الحالة أنه يعتزل الحياة كما تفضلت، وينصرف إلى حالة مغلقة لا يشارك الآخرين، ويعيش في خلوة معينة في المجتمع. وماذا يحصل لهذا الإنسان؟ يقول إنه تائب. الواقع إن التوبة حقيقتها تجديد العلاقة مع الناس على مستوى من العطاء والغيرية والخيرية، ومستوى من التحسين والنظر نحو الأحسن بعد أن استقت مادة هذه الخيرية من صدق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. والتائب إنسان المسلم، التائب المستقيم إنسان يشارك
0: نعم.
1: في كل زوايا الحياة، في مجتمعه، في محله، في مؤسسته، في وظيفته، في سياسته، في اقتصاده، في مخبره، في حقله، في مصنعه، يعمل ويجتهد. كل هذه الأعمال هي خير وهي بر. وأنت في هذه الحالة ما دمت لا تؤذي أحدا، وما دمت لا ترتكب الكبائر المحددة المعينة، فأنت في هذه الحالة لو تلوثت ببعض الآثام، ما دمت محافظا على أساسيات العبادة والفرائض المطلوبة منك، فإن الله سبحانه وتعالى يعني هذا الذي يحبه منك، ربنا سبحانه وتعالى ما فرض علينا ما فرض من العبادات من أجل أن نثقل بها، ولا من أجل أن تضيق علينا مجال العمل في الحياة، وإنما من أجل أن نتقوى بها على حسن أداء العمل في الحياة.
0: نعم.
1: وعلى هذا الأساس فإن قضية الذنب هي في الواقع مع الاستغفار تجديد لهمة الإنسان وتنشيط لسلوكه ولروحانياته. وربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر هذا قال كما ذكرت قبل قليل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اجتناب الكبائر بطبيعة الحال يكفر السيئات. طبعا هذه واحدة من العطاءات الإكرامية من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. الشيء المهم في قضية الذنب بعد كل هذا هو أن نعرف أن الذنب بطبيعته تحنن بالاستغفار إلى الله عز وجل، يرحم الإنسان ليرحم الله سبحانه وتعالى عبده، وليفيض عليه من عطاءاته ومن كرمه ومن جوده. والإنسان في هذه الحالة عندما يشعر بالذنب، شعوره بالذنب بطبيعة الحال هو دليل على أنه ذو قلب حي، وعلى أنه ذو ضمير. والواقع أن كل إنسان له ضمير يؤنب عند الخطأ، لكن هناك من يتجه لمعافاة نفسه من هذا التأنيب إلى الله عز وجل، يغتسل نفسيا ويجدد العلاقة بينه وبين الله، وهناك من يحس بتأنيب الضمير خشية من الناس أن تتكلم عليه إذا ارتكب فعلا مشينا.
0: نعم.
1: إذن هذه الحالة سواء عند المؤمن أم عند غير المؤمن، عند المخالف للإيمان، فإنه يحس بهذا الحرج النفسي في ضميره إذا ما ارتكب فعلا شائنا. هذا شيء معروف. هذا يعني أن العالم جميعا سواء كان مسلما مؤمنا أم لم يكن كذلك متفق، ولو لم يعلن ولو لم يظهر المصطلح، على أن الخطأ خطأ،
0: نعم،
1: وعلى أن الكذب كذب، وعلى أن الاستقامة والهمة الصادقة شيء طبيعي، شيء حقيقي، شيء متفق عليه في العالم في الإنسانية. وأخطر من هذا كله أما يكون بين العبد وبين ربه أبواب التوبة الحقيقة مشرعة،
0: صحيح،
1: والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. لكن الخطر الكبير أن يكون الذنب بين الإنسان وأخيه الإنسان، فهنا الاستغفار لا يكون لله عز وجل فقط، بل يحتاج إلى مغفرة أيضا بطريقة أخرى من أخيه الإنسان الذي ظلمه، سواء بحق معنوي أو ظلمه بحق مادي. وكل العبادات جميعا وكل ألوان الطاعات مهما كانت محلقة في الروحانيات وفي النزاهة وفي الطهر لن تشفع لهذا الإنسان مهما تكون صفته،
0: نعم،
1: ومهما تكون رتبته ومهما تكون قدراته العلمية والروحية والمعرفية، لن تشفع له أمام ظلم لأخيه الإنسان إذا أكل عليه حقا ماديا أو أجرم في حقه بطريقة معنوية، مثلا كأن يكون قد تكلم عنه، قذفه، بمعنى القذف بمعنى تكلم عنه كلاما بالسوء، كلاما بالفاحشة، نسب إليه فعلا مشينا وهو منه بريء،
0: نعم،
1: أن يكون مثلا شهد بحقه شهادة زور، أن يتحدث عنه ليشوه سمعته في المجتمع، هذا طبعا الخطر الكبير في الحقيقة،
0: وسيجعله المفلس في يوم القيامة.
1: وهذا طبعا المفلس بهذه المفاهيم وهذا المستوى
0: إن لم يحصل على مغفرة أخيه والسماح.
1: إذا كان الحق معنويا إذا،
0: نعم،
1: يحتاج إلى استعذار يعتذر به منه، ويحتاج إلى مسامحة من قبل أخيه، وأن يمحو في نفسه مبعث هذا الأذى نحو أخيه. أما إذا كان الحق ماديا فالحق المادي لا يسقط من إنسان على إنسان إلا بالأداء أو بالإبراء،
0: نعم،
1: بالمسامحة، فيؤدي له الحق ويعطيه، ثم بعد ذلك إن كان قد ظلم، يعني مثلا الحق الذي أخذه له قد يكون حق إث كما هو محدد في القرآن الكريم، أخ يظلم أخته أو يظلم أخاه أو فلان يظلم فلانا في المجتمع بصورة مطلقة، يأكل له حقه، يتلاعب عليه في معاملة، في قضية، في أي أمر من هذه الأمور، فطبعا هذا يحتاج إلى أداء الحق وإلى أن يكون أمامه صريحا وواضحا. والذنب في طبيعة الحال يعلم الإنسان الواقعية، الذنب الذي فيه استغفار وتأنيب ضمير يعلم الإنسان الصراحة والوضوح في أنه فعلا أحس بهذا الذنب، حتى يعيش الحالة النقية المؤمنة والموثقة له في نفوس الناس.
0: نعم.
1: طبعا يعني الحالة هذه ينبغي أن ننتبه إلى أمر آخر. نحن طبعا نقول إن الذنوب إنسان أذنب بعينه بأذنه بيده، أو لا سمح الله فعل فعلا فاحشا كبيرا من الكبائر المختلفة، مثلا كالزنا، كالخمر، كالربا، كالميسر، كتعاطي المخدرات، كل هذا من الكبائر،
0: نعم،
1: كالقتل أو التسبب في القتل وما إلى ذلك، كل هذا أيضا من الكبائر،
0: حتى عقوق الوالدين،
1: أحسنت، عقوق الوالدين أيضا، كل هذه الأشياء هي من القضايا الكبيرة. هكذا يفهم الناس الذنوب، طبعا هذا هو الأقرب إلى مفاهيمنا، وهذا شيء معلوم ومعروف. لكن أيضا ينبغي أن ننعطف قليلا إلى ذنوب أخرى يرتكبها الإنسان لا تظهر على شكله، هذه الذنوب إنما تعشش في قلبه وفي نفسه،
0: والعياذ بالله.
1: وهذه الذنوب من أمثالها مثلا الكبر والتكبر، من أمثالها الحقد، من أمثالها توقع الثأر والأخذ بالثأر، هذه الذنوب من أمثالها مثلا نية الجريمة، كل هذه من أمثالها البغض، أن يبغض الإنسان أخاه، كذلك أحسنت الحسد كما قال سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس، ثم قال ومن شر حاسد إذا حسد،
2: هذه الذنوب الكبيرة الداخلة في القلب ذنوب خطيرة جدا، وهي التي تحجب الإنسان وتكون سدا في وجهه بينه وبين دخول الجنة، بينه وبين رحمة الله عز وجل. لأن الحديث الشريف يقول، وأقول الآية التي هي أهم في ذلك، فقوله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وذلك أيضا ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحديث الشريف أيضا يقول، وهو حديث صحيح: من كان في قلبه مثقال ذرة، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يعني أن ما في القلب خطير جدا أيضا، وهناك مشكلة فعلا. والله سبحانه وتعالى أقرب في رحمته وفي إحسانه لأصحاب القلوب النقية، القلوب السليمة، القلوب النظيفة.
0: أليست هي المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله؟
2: كذلك.
0: وإذا فسدت فسد الجسد كله.
2: إذا صلحت وهي ألا وهي القلب.
0: نعم.
2: يعني هناك في الواقع من البشر، أنا أرى في الحقيقة من البشر أنواع، لكن أرقى هذه الأنواع إنسان قد يسيء إليه الآخرون، قد ينتقصون من حقه أحيانا، قد يرى في المجتمع جفوة من جهة قريبة أو بعيدة، لكنه مع ذلك لا ينام إلا بعد أن ينطوي على سلامة وصفاء، يغفر مباشرة، يمحو من نفسه كل هذه الشوائب التي يعني وصلت إلى قلبه. هذا الإنسان السليم القلب هو الإنسان الذي يحبه الله عز وجل. مشكلة الإنسان عندما ينام أو يبيت وفي قلبه أثقال من التارات والأحقاد والمطاعن والمداخل على أخيه الإنسان، في أثم، في حقد، في حسد، في أي شيء من هذه الذنوب والشوائب، هذه طبعا مشكلة في الإنسان. لكن هؤلاء الذين، والحقيقة نحن مع هؤلاء نحبهم، لأن هؤلاء هم محل الأمان والطمأنينة، وهؤلاء الذين يحبهم الله لأنهم جاءوا في الدنيا أصحاب قلوب سليمة، وهم في الآخرة يدخلون الجنة بسبب قلوبهم السليمة. لكن لا يفهم، هناك نوع آخر من الناس يعني مشكلة قلوبه لا يمكن أبدا أن تمحو الذنب، لا يمكن أن تمحو هذه الآثام، أو لا يمكن أن تمحو التصرف السيء ومنعكسه على نفسه تجاه أخيه الإنسان. طبعا هذه مشكلة على الإنسان في هذه الحالة أن يصحح من حقيقته ومن واقعه التربوي والنفسي والروحي، وتصحيحه يكون بمزيد من الإقبال على الله عز وجل. لأن الناس إذا كان كل إنسان يضع في قلبه حقدا أو حسدا أو سوء الظن أو تهمة أو ما إليه أو حسدا، طبعا الحياة ستصبح صعبة عصيبة.
0: يا سيدي، نعود إلى مسألة التائب. نعم، قد نجد هناك توابين لا ينكمشون ولا ينعزلون، ويعرفون تماما واجباتهم تجاه الآخر وتجاه نفسهم وقبل كل شيء تجاه ربهم. إنما المشكلة تكمن في أن بعض من حولهم يعني يثبطون همامهم ويقولون لهم: أنك تائب يا أخي، يجب أن لا تكون هكذا، يجب أن تنعزل، يجب أن تنكمش. فماذا نقول لهؤلاء يعني للمجتمع وليس للتائب؟
2: يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإنسان لا بد له من علاقة مع المعرفة وأهل المعرفة، مع العلم وأهل العلم، أن يقرأ ويطلع، لأنه إذا استنور بالعلم والمعرفة فإن مثل أمثال هذه الكلمات الضعيفة والكلمات التي يعني تكون ليست فأل خير له يعني يتجنبها ويطرحها. المفروض به أن يعلم أن كما أسلفت قبل قليل بأن التوبة بطبيعتها تعني تجديد العلاقة مع الآخرين بعد أن جددها طهرا ونصحا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى هذا، يعني التوبة أيضا تعني تصحيح العلاقة السطحية الظاهرة مع الله سبحانه وتعالى، والاستمداد من فرائض الله سبحانه وتعالى قوة ووقودا لقلبه ولروحه ليستقيم كما استقام قلبه لتستقيم جوارحه من بعد. يعني هناك مثلا فئة من الناس تقول إن سلامة القلب كافية، أنا بقلبي ما دمت طيبا ولا أسيء للآخرين وما دمت لا أؤذي الناس فإذا هذا يكفي، كثير من الناس يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويقرؤون القرآن ومع ذلك يؤذون الناس. إذن القضية ليست قضية عبادة، القضية قضية أن القلب سليم وأنا لا أؤذي الناس، وهكذا يريد الله عز وجل. مفاهيم الناس في هذه النقطة، هذا المفهوم طبعا مفهوم غير معقول أبدا، ومفهوم شرعا مرفوض، لأن الذي يصلي ويتعبد ثم يؤذي الناس هذا الذنب الظاهر. في الواقع الخلل ليس في أدائه، الخلل في نوعية الأداء.
0: نعم.
2: نوعية صلاته لم تكن صحيحة، نوعية عباداته لم تكن نقية، لم تكن مؤسسة على قلب. العبادة ينبغي أن تكون مرتكزة إلى أساس في القلب تفرع عنه حسن في العمل، كما الحديث الشريف الذي ذكرت، إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب.
0: يا سيدي الكريم، يعني وقتنا انتهى حوالي دقيقة فقط، إنما يعني حاليا خطر ببالي مسألة أقسام التوبة من خلال التوبة النصوح. ما الفرق بين التوبة النصوح وبين غيرها من التوبة؟ وبأقل من دقيقة حتى يستفيد الإخوة المشاهدون. يعني
2: في الحقيقة التوبة النصوح هي التوبة التي يقلع فيها صاحبه عن الذنب، والذي يبني فيه خطوة نحو الأمام.
0: نعم.
2: إذن يمحو الخطوة السوداء التي خلفه ويقلع فيها بخطوة إيجابية إلى الأمام. وختاما طبعا، كما قال الشاعر، وأتصور أنه أبو نواس في هذا الأمر، لما تاب في آخر حياته كما نقل: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي اتجه إلى الله، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما.
0: ونرجو الله سبحانه وتعالى دائما أن يجعلنا من الذين دائما يغسلون ذنوبهم بالتوبة، وجعلنا الله دائما من الذين إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه. وباسمكم أيها الأحبة المتابعون أتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا الكريم العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق المؤنس. شكرا لكم فضيلة الدكتور، وألقاكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في عناوين النشرة: الدعوات تتواصل لطرد السفير الإسرائيلي بعد الحكم في قضية زومي فرانكم. ألبانيزي يواجه ضغوطاً لاتخاذ خطوات أقوى لمكافحة العنف الأسري والعنف ضد النساء. مفوض مكافحة التمييز العنصري يدعو إلى قاعدة بيانات وطنية لرصد العنصرية في أستراليا. وفي الرياضة، الشرطة تحقق في ادعاء اعتداء جنسي يشمل لاعبين من فريق سيدني سوانز. في التفاصيل، يطالب حزب الخضر الحكومة الأسترالية بدراسة إعادة السفير الإسرائيلي إلى بلاده بعد قرار إسرائيل عدم مواصلة تحقيق جنائي في مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكم في غزة. وقتلت زومي فرانكم إلى جانب 6 من زملائها في منظمة World Center Kitchen عندما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على قافلة إنسانية في غزة في أبريل نيسان 2024. هذا وقد أعرب السفير الإسرائيلي لدى أستراليا هيلال نيومان عن حزنه لمقتل فرانكم، لكنه لم يقدم اعتذارا قائلا إن ذلك قد تكون له تبعات قانونية. وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إنها ستتشاور مع عائلة زومي فرانكم قبل اتخاذ أي خطوات إضافية في وقت تواصل فيه الحكومة الضغط من أجل تحقيق العدالة، لكنها أكدت أنها لن تقدم على طرد السفير. هذا وتقول زعيمة حزب الخضر لاريسا ووتر إن التصريحات القوية لم تعد كافية.
2: Now it is time that the Australian government puts on sanctions against the state of Israel and stops sending weapons parts to this genocide. We have said that from day dot, and it's clear that all of the statements in the world have done absolutely nothing, and Zomi Frankem and her family deserve justice. So it is time for some action, not just some words.
1: وفي سياق متصل، برأ الجيش الإسرائيلي جنوده من ارتكاب مخالفات جنائية في الضربة التي وقعت في غزة عام 2024 وأدت إلى مقتل عمال الإغاثة من بينهم زومي فرانكم. كما أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق داخلي في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب البالغة من العمر 5 سنوات، وكانت هند قد حوصرت داخل سيارة لساعات وهي تستغيث عبر الهاتف بالمسعفين الفلسطينيين لإنقاذها بعد مقتل خالتها وخالها وأطفال 3 من أقاربها، لكن جدتها التي تحمل أيضا اسم هند رجب تقول إن العائلة لا تعقد آمالا كبيرة على هذا التحقيق.
3: As Hind Rajab's family, we do not trust the judiciary of the state of Israel. We hope that justice will be from the entire world. We appeal to the international justice system as a whole.
1: وتقول إسرائيل إنها لم تستهدف مدنيين عمدا في حربها في غزة. يواجه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ضغوطا لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لمواجهة أزمة العنف الأسري والعنف ضد النساء. وقال ألبانيزي إنه سيطرح موضوع العنف الأسري والعنف المنزلي على جدول أعمال اجتماع الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والأقاليم أو ما يعرف بالمجلس الوطني الأسبوع المقبل. وجاء ذلك بعد أن أثارت النائبة المستقلة زادي سيجل هذا الموضوع في البرلمان مشيرة إلى وفيات حديثة لنساء يشتبه في أن شركاءهن كانوا وراء مقتلهن، إضافة إلى عدد من مزاعم الاعتداء الجنسي التي حظيت باهتمام واسع. وقال ألبانيزي إن موضوع العنف الأسري أصبح الآن على أجندة اجتماع المجلس الوطني الأسبوع المقبل.
4: We are seeing, tragically as well, I want to hold governments to account that sometimes when the Commonwealth provides additional money that's seen as an excuse to withdraw funding. And we heard that last week, and I will raise that very directly with the premiers. That will form the next critical step towards the second national plan. This will be absolutely critical, and I encourage the member, and indeed all members, this is something that's not a party political issue. This is a human issue.
1: ارتفع معدل البطالة في أستراليا في حين فقد الاقتصاد نحو 16 ألف وظيفة خلال شهر يوليو تموز، مما يعزز التكهنات بأن مصرف الاحتياطي الأسترالي قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة. وارتفع معدل البطالة إلى 4.5% مقارنة ب 4.4%، وجاء معظم الانخفاض في مستويات التوظيف بين الرجال. هذا وقد كان مصرف الاحتياطي ينتظر تراجع قوة سوق العمل للمساعدة في السيطرة على التضخم الذي لا يزال المصرف يعتبره مرتفعا جدا. وفي سيدني افتتح فونغ فام مؤخرا مشروعا لبيع الطعام الجاهز، ويقول إن العثور على عمال لمشروعه الصغير كان صعبا بشكل خاص.
5: Yeah, it is hard as well, especially in our line of business where, you know, we're a, you know, just a retail store. Getting people to work and then also trying to work around schedules and things like that, it's very hard.
1: دعا مفوض مكافحة التمييز العنصري في أستراليا جيري دارام سيفا رامان إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية لرصد العنصرية لرفع عبء جمع هذه المعلومات عن كاهلي منظمات الجاليات. وقال سيفا رامان أمام اللجنة الملكية المكلفة ببحث مكافحة معاداة السامية والتماسك الاجتماعي إن منظمات الجاليات تجمع غالبا معلومات عن حوادث العنصر، لكنها لا تملك الموارد الكافية لرصد الحجم الكامل للمشكلة. ودعا إلى وضع خطة وطنية لجمع بيانات العنصرية، محذرا في الوقت نفسه من أهمية حماية سيادة البيانات وضمان أن يكون مكافحة العنصرية الهدف الأساسي، لا استخدام هذه البيانات لمراقبة الجاليات.
6: The only real way to get a full understanding of how racism is impacting communities like the Jewish community and other communities in Australia is through some sort of national survey or prevalence study, again, like we did in the university sector. And it requires courage because nobody's going to be happy when they see the results.
1: ستستمع لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي العام المقبل إلى النساء بشأن صحتهن الجسدية والنفسية وإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية بعد الولادة، وتهدف اللجنة إلى إسماع أصوات النساء ونقل تجاربهن من خلال عقد جلسات استماع عامة في مختلف أنحاء أستراليا. وستتناول اللجنة قضايا تشمل الخصوبة والرعاية الصحية بعد الولادة والآلام التي تعاني منها النساء. وستترأس اللجنة السيناتور من حزب العمال في جنوب أستراليا ماريال سميت، التي دفعت في اتجاه إجراء هذا التحقيق بعد تجربة صعبة مرت بها بعد الولادة.
7: The agonizing pain I went through and how this led to postnatal anxiety. I've also talked about what a difference good help can make in this period. I had the amazing support of a lactation consultant and with her was able to go on and feed my son for a year. But I'm very cognizant that not every woman is able to afford that kind of care. Not every woman lives in a capital city near that kind of care. And good quality postpartum care should not ever be left to a matter of luck.
1: ما زال كثير من المهاجرين المتبقين في سبتة التابعة لإسبانيا يعيشون في ظروف هشة مع غموض كبير بشأن مستقبلهم، ويبقى ما يصل إلى 10,000 مهاجر في الجيب الأوروبي في شمال إفريقيا، من بين أكثر من 70,000 مهاجر وصلوا من المغرب في نهاية الشهر الماضي. وبدأ مسؤولون محليون نقل بعض للمئات من المهاجرين الذين يخيمون على شاطئ محلي إلى مأويين مؤقتين، كما تحاول منظمات غير حكومية وجماعات من المجتمع المدني تقديم الرعاية والدعم للمهاجرين العالقين هناك. وتقول خديجة رفاعي البالغة من العمر 20 عاماً إن الأطفال يتلقون رعاية جيدة، لكن الوضع أكثر صعوبة بالنسبة للبالغين. وفي الرياضة، اعتذر اللاعبون الخمسة في فريق سيدني سوانز عن سلوكهم، وقال رايلي بايس ونيك بلاكي وآيزاك هيني وجيمس جوردن وتشاد وورنر إنهم يشعرون بأسف شديد لكل من تأثر بما حدث بعد مخالفتهم قواعد الفريق عقب فوزهم على فريق أسندن في ملبورن، وذلك ليلة الأحد وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين. وتحقق شرطة فيكتوريا في ادعاء بوقوع اعتداء جنسي على خلفية تلك السهرة، ويؤكد النادي أن العقوبة المفروضة على اللاعبين الخمسة تتعلق فقط بمخالفة قواعد الفريق وليست لها صلة بتحقيق الشرطة المستمر، ولم توجه إلى أي من اللاعبين تهمة ارتكاب أي جريمة. ويقول رئيس النادي سوانز أندرو بريندام إن النادي يسعى أيضا إلى إصلاح العلاقات واستعادة الثقة في أعقاب ما حدث.
8: We've had a magnificent relationship with our many fans, corporate partners, and the community in general over many many years, and we really want to rebuild that and work with everybody to, that hopefully people can see how seriously we have taken this matter, and we're very proud of our culture that we've built over many, many years at the club. We get more right than we get wrong.
1: استمعتم إلى حصاد الأسبوع قدمته لكم سناء وهيب.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيناء.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيوكيو راديو إنكوربوريتد.

0: يلا يا حبيبي تأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة، هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا، كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

إشراقة الصباح ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا، وارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، ولسانا لا يمل من ذكرك. اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا، وبها تردنا إليك ردا جميلا يا الله. في جلسة دينية روى أحد الحاضرين هذه المعلومة التي ربما تكون جديدة على مسامعنا، وهي أنه كان حاضرا إحدى الجنازات ليصلي صلاة الجنازة، فإذا بالشيخ الذي يؤم المصلين يقول جملة غريبة، قال: يا جماعة، لو لأحد منكم دين معنوي على هذا الرجل يا ليت يسامحه. وتساءل الرجل الراوي لهذه الواقعة: ماذا يقصد الشيخ بالدين المعنوي؟ لقد عشنا عمرنا كله نظن أن الدين هو دين مادي فقط، ولأول مرة كان هذا التعريف لمعنى الدين المعنوي، وهو أن تظلم أحدا ليس له معين سوى الله، أو تنام وغيرك قلبه يبكي ألما منك ومن تصرفك معه وتعمدك التقليل من شأنه، وبالتالي هو يشتكيك للديان، أو عندما تكسر بخاطر أحد ويلتجئ أحدهم ضعفا وقهرا للجبار. كل ذلك دين معنوي. وقتها فقط عرفنا أن الدين المعنوي أصعب وأخطر من الدين المادي، فالدين المادي قد يسدده الورثة عنك حبا لك أو رحمة بك، لكن من يسدد الدين المعنوي عنك؟ وكم هو ثمن هذا الدين؟ دين الخاطر والقلوب أكبر عند رب القلوب، لأنك الوحيد المسؤول عنه، ولا يسقط عنك بالتوبة أو الصلاة، إنه بينك وبين المدين له، لا حبيب ولا قريب يسدده عنك. فليهنأ من يراعي مشاعر غيره ويسدد دينه قبل أن يسأل عنه. ما أروع أن تحب إنسانا في الله محبة خالية من المصالح، تأمرك الروح أن تسأل عنه، ويجبرك القلب أن تدعو له، وتلح عليك النفس أن تراسله، فمعرفته نعمة، ومراسلته مودة، والسؤال عنه حق، والدعاء له واجب. أسأل الله أن يرضى عنا جميعا، فليس بعد رضا الله إلا الجنة. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، الحمدين لعطائك، القادرين على حسن عبادتك. اللهم أمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

روى إمام العلماء أحمد في جامع الأخبار وهو المسند عن أمنا عائشة الصديقة قالت، وكل قولها حقيقة، بأن سيد الورى محمد أصفى الورى قلبا وأنداهم يدا، كانت له ربيبة كريمة هالة من خديجة الرحيمة، فسمع النبي صوت جلبة فخفق القلب وقال مرحبا، اللهم أرجو أن تكون هالة خديجة حبي ولا محالة، أبصرها فأذكر الحبيبة ذكر الحبيب عطره وطيبة، ربيبتي أذكرها صغيرة لها مواهب الوفا وفيرة، فأدركتني غيرة النسوان خاطبته بجارح اللسان، فقلت ما تذكر من عجوزي حمراء شدقيها بلون الكوزي، قد هلكت في الدهر من في عمر عفا، أبدلك الله خيرا ووفا. فقال والخاطر يستعيد أيامها وحزنه شديد، والله كلا ما بدلت خيرا حبيبتي وعشق قلبي دهرا، قد صدقتني إذ قلاني الناس وآمنت بي والمنى إحساس، وأنفقت من مالها حلالا ونصرتني نسبا وآلا، وقد حباني الله منها الولدا فلا تسل عن والد ما ولدا. وراح يقضي الليل في الدعاء لها وما لها من الأبناء، وفاض في الثناء والمديح واها على فؤادي الجريح، ولم يزل يمدحها ويطنب، وددت لو تلدغ جلدي عقرب. نقل فؤادا حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الدهر يهواه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. ولم تشأ عائشة الصديقة تكتمها عن الورى حقيقة، بالرغم من في ظاهرها إهانة رجاء أن تؤدي الأمانة، ليعرف الشباب معنى الحب وكيف يستقر عهد القلب، وفاؤه وحبه عجيب يعرفه القريب والغريب، حي على الوفاء والطهارة ونعم ما أعلن من بشارة، صلى عليك الله يا محمد يا خير من أتى الوجود.

0: وحرك نشوة الإيمان.
1: رشيد رشيد هيا بنا إنه وقت القرآن. أمي هيا بنا نادي إخوتي، هيا نستمع إلى إذاعة القرآن، إنه وقت القرآن.
2: وقت